بيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف سباحتي لو كان بيك بديتهم احيتي معاك كان عليش وين وفيش وفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كي منيو بالعين

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصدق على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030 برمته بموافقة 56 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعتبر أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية 2026-2030 يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مؤكدا أن المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو تقارب 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية، بالإضافة للارتقاء بمردودية المؤسسات الوطنية والتقدم في نسبة الرقمنة وتحقيق نسبة إدماج 50% للقطاع غير المنظم. وأفاد الوزير بأن العمل يتوصل لتسريع إنجاز المشاريع العمومية عبر منظومات متابعة وتقييم، مبرزا أن المخطط يقوم على 5 توجهات كبرى تتمثل في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتحقيق تنمية مجالية متوازنة، فضلا عن تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وكذلك تحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي والحفاظ على البيئة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام. تدخل إطارات وأعوان فرق الحماية المدنية بعين درهم إثر اندلاع حريق بغابة بالتراب الجزائري على مستوى منطقة المنكورة ببابوش، وذلك بمعية إطارات وأعوان الحماية المدنية الجزائرية وأعوان الغابات بكل من دائرة الغابات بعين درهم ونظرائهم من الجزائر وأفراد من حرس الحدود الجزائري، وتمت محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة، خاصة منعها من الوصول إلى التراب التونسي وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بيندوبة. وفي أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت ومركز استقرار الطائرات الحربية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين وتدمير مركز بيانات استخباراتية تابعة للعدو في البحرين. الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ تفيد بأن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة ملاطيا الواقعة جنوب شرقي تركيا فجر اليوم، ووفقا للوكالة فقد شعر سكان المحافظات المجاورة بالهزة الأرضية، مؤكدة عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالجزم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج ويكاند على الكيف في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم.

0: جنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. اصبح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان اف ام وين ما كنتوا. نسلم عليكم برشا سواء في تونس او خارج تونس. ان شاء الله تكونوا بخير انتوما والناس اللي عزيز عليكم في ظل الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها. قص عليكم الضوء سيغمون في الليل، قص عليكم في النهار، قاعد يقص علينا في الاوقات الكل، وقاعدين نحاولوا نتعايشوا. ان شاء الله يا ربي يقدر الخير، وان شاء الله يا ربي اللي جاي خير من اللي تعدى. ان شاء الله ربي يرحم ان شاء الله ربي يجيرنا من حر جهنم. الدعاء هذية اللي مهم ديما ان نقولوه باش ربي سبحانه نهار اخر يجيرنا من حر النار. ربي يحميكم الكل كيف العاده، ويكاند على كيف من توا حتى النصف النهار. ايمان سكوحي كنت ميكرو، فاروق السويسي في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، مريم امتراوي استجير معنا في الاعداد. الجروب الكل موجود على ذمتكم. نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا مزيكا بنينه، تسمعوا اخر الاخبار. ايش عنا اليوم في ويكاند على كيف؟ برمي الحاجات اللي داروا برشا البارح العشية هي حكاية الشمس الحمراء ولا قرص الشمس الأحمر اللي الناس الكل قاعدة تحكي عليه. شنو حكايته؟ التفسير العلمي للظاهرة هذية بعيد على الحكايات اللي قاعدنا نقرأ فيهم ونسمعوا فيهم من عند الناس اللي ما همش مختصين. كل التفاصيل تلقاها معنا في ويكاند على الكيف. أيضا توين توك باش يكونوا بحذينا زوز بنوتيت هيفا وهلولة العوني اللي باش نكتشفوا حياتهم كتوامة، تفاصيلهم، المقالب اللي عملوها وهما صغيرات، والأهم من هذا زيدة شنو الطموح متاعهم. تفاصيل الكل تلقاها في فقرة توين توك. ساعات بشتي الفقرة اللي يجتمع فيها الذكريات، يجتمع فيها الأصحاب اللي ممكن عندهم سنوات ما تقابلوش، جمعتهم مقاعد الدراسة، فرقتهم الدنيا، وبش تعاود تلمهم من جديد. ديوانا فهم في فقرة ساعات بشتي. أيضا بالنسبة للتوينسا اللي متواجدين بالخارج عنا فقرة خاصة لهم اللي هي طونطون دو بلايد، باش نحكيو على تحفيزات التونسيين بالخارج عند شراء العقارات. يكون حاضر معنا الخبير الجبائي أنيس بن سعيد. هذوما أهم الحاجات اللي موجودين معنا بطبيعة. باش يلتحق بينا كوتش بشير العياري. نحيو أيضا أحمد ومحمد رمضاني، اليوم للأسف مش باش يكونوا معنا التوامة، نتمنى لهم كل الخير. خلينا توا ننطلقوا بموزيكتنا ونرجع بعد شوية نشوفوا أحوال الطقس لليوم كيفاش باش تكون. خليكم معنا على ديوان اف ام، صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. بنت الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: السبعة وتسعتاش دقيقة رجعنا لكم من جديد. نهاركم فل الناس الكل وين ما كنتوا، توكلتوا على ربي للخدمة، طريق سليمة لكم الكل، الناس اللي ما زالت في ديارها، للناس اللي تخمم كيفاش باش تعدي الويكاند. أهم حاجة نردوا بالنا على رواحنا وإن شاء الله ربي يحميكم الكل. كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ توتسويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: سجل درجات الحرارة اليوم السبت 18 جويلية 2026 انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة ببقية الجهات. تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يشهد الطقس بعض السحب على كامل البلاد، تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا آخر النهار بالجهات الغربية للوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أيضا صنف المعهد الوطني للرصد الجوي البارح الجمعة 17 جويلية واليوم السبت 18 جويلية 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير، استثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة اليقظة اللي انشرها المعهد، يكون الطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. أيضا أذكر المعهد أنه الخطر بش يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة واضطرابات عقلية، وكيف كيف الناس اللي تستعمل الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص اللي يعيشوا بمفردهم. بالنسبة للرياضيين والأشخاص اللي يخدموا في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، وأشار أنه أعراض ضربة الشمس تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة وألام في الرأس، غثيان، عطش شديد وغياب عن الوعي. أيضا أوصى أيضا المعهد الوطني للرصد الجوي بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية بين الساعة بين نصف النهار والأربعة متاع العشية. وأيضا دعا لاستعمال واقي الرأس من أشعة الشمس وقت الخروج. هذه بعض التوصيات. وقال أنه في حال وجود اضطرابات صحية، شدد على ضرورة الاتصال بالطبيب أو بالصلة المعنية بالنجدة على الرقم 198. هذه توصيات المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع مضي 3:27 دقيقة، الظهر نصف نهار و23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:16 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:39 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:24 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو.
1: من الميتيو نمشيو للاستيوس متاعنا لليوم، وباش نحكيو على العزل الحراري للديار. وتحسين العزل الحراري للديار هو اليوم من أهم الحلول اللي تنجم تعاوننا باش نقصوا من استهلاك الطاقة ونحافظوا على البيئة. الدار اللي ما فيهاش عزل باهي ممكن تدخلها سخانة بسهولة في الصيف وتضيع منها الحرارة في الشتاء، وهذا ما يخلي العائلة تعتمد أكثر على المكيفات أو وسائل تدفئة، وبالتالي ترتفع فاتورة الكهرباء وتزيد الانبعاثات اللي تساهم في تغير المناخ. العزل الحراري يكون خاصة عبر تحسين حماية الحيوت متاعنا، السقف، الشبابك، البيبان، خاطر هذوما أكثر نقاط تدخل منهم السخانة أو تخرج منهم الحرارة. استعمال مواد عازلة كما الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، الفلين أو بعض المواد البيئية الحديثة ينجم يعاون على المحافظة على درجة حرارة مستقرة داخل المنزل طوال العام. في فصل الصيف وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، الدار المعزولة بالجديد تمنع دخول سخانة من الخارج وتقلل الحاجة لاستعمال المكيف بشكل متواصل، وهذا مش كان يوفر في استهلاك الكهرباء ولكن يزيد يخفف الضغط على شبكة الطاقة وقت الذروة ويحافظ على راحة السكان. فما عديد الحلول البسيطة لنجم أي شخص يطبقها بتكاليف محدودة، كما تركيب الستائر السميكة، استعمال الستائر الخارجية، سد الفراغات حول شبابك والبيبان، طلاء الأسطح بألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس في بقعة تمتصها، زراعة الأشجار قرب المنزل أو إنشاء مساحات خضراء تعاون زايدة على توفير الظل والتخفيف من الحرارة. اليوم الاستثمار في العزل الحراري هو استثمار طويل المدى، يخفف المصاريف، يحسن جودة الحياة، ويخلينا زادة نساهموا في حماية البيئة ومواجهة تأثيرات التغير المناخي. ممكن السخانة متاع الدار لاحظناها في الفترات متاع الانقطاع المتكرر متاع الكهرباء، دونك المنازل اللي فيهم العزل الحراري هذية يحسوا بالحرارة أقل ممكن من الناس اللي العزل متاعهم أقل. وكانت هذه لاستوس انفيرونمون متاعنا لليوم. نواصلوا بالموسيقى في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
0: بنت الويكاند

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Publicité. بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Sauf le soleil paye votre électricité.

0: هذا ماجد المهندس رجعيني هوا. توصلنا ل 47 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا مكملين معاكم بالمشوار في ويكاند على كيف. نسلموا برشا على أصدقائنا كيف العادة اللي موجودين على الشين يوتيوب ديوان أف أم أم عبيد الله, أيضا صديقتنا فدوى الديدي, فارس العياري, سامية الهواري, معز منوبي, لكلكم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تولوز باغي أيضا, أمونة البجاوي, خليكم معنا في الاستماع حتى النصف النهار. عديد الفقرات اللي تستنى فيكم من بينها فقرة جيمينج تيبس. جيمينج تيبس, حكايات الجيمر وحكايات الجيمينج, هذه الفقرة اللي نعطيو فيها نصايح, نحكيو فيها على تجارب الجيمر, وأهم حاجة نوجه فيها النصايح للبارون خاصة باش يعرفوا كيفاش يأطروا صغيراتهم. عالم الجيمينج عالم كبير, عالم ساحر, ويخلي الكبار والصغار يغطسوا فيه من غير ما يفيقوا برواحهم. اليوم مش نحكيو حكاية محمد كريم الزين اللي حاضر بحضينا هوني. صباح الخيرات كريم.
1: صباح الخير, لبس عليك.
0: الحمد لله, مرحبا بيك, أنسني بحضورك اليوم. نتعرف عليك شوية كريم, شنية تعمل في الدنيا, قدش عندك في الموندو متاع الجيمينج.
1: محمد كريم الزين, 20 سنين نخدم توا حاليا في شركة بتاع انفورماتيك الكترونيك, عندي 3 سنين في دومين الجيمينج وزادة نستريم يوم امتان.
0: هذه حياتك بين الخدمة وبين
1: والقراية
0: والقراية أو ميمتون. به كريم, أنت قلت عندي 3 سنين بارابور لعمرك, معناه في الادوليسانس, بداية الادوليسانس اكتشفت العالم هذي. كيفاش اكتشفته؟ أحكي لي على أول لعبة اللي لعبتها, كيفاش هكا سحرك العالم هذا؟
1: والله أنا مليانة صغير, معناه مغروم باللي جي فيديو, معناه في تليفون, في البيسي, في البلاي. وكان عندي طفل صاحبي بشي تقعد بحذي عنده بي سي, لعب جو اسمه ذي فالورنت فالو, عجبتني خذيت بي سي من هارتها وانا حرفيا سبح وليل. معناها
0: سبح وليل, قديش تعدي وقت؟
1: وصلت نعدي حتى بلا 12 ساعة.
0: 12 ساعة
1: على فرد جنب,
0: على فرد جنب وانت قاعد تلعب. ديما نسألين كيفاش يتعاملوا معاك العائلة اذا كان انت الوقت ذي الكل تعدي قدم البي سي؟ نتخيل برشا عارك وبرشا مشاكل.
1: والله برشا عارك وبرشا مشاكل بالطبيعة. ما فرد وقت معناه يفدوا مرة اثنين مش كلموك ثلاثة بعد ايسو.
0: يعني انت من الناس اللي وصلت للمرحلة متاع ادمان كريم؟
1: ليه ليه مش ادمان, اما انا مثال كانسان, ما كان ناس كان نرقى راحتي في حاجة راني ما نسايبهاش, مش حتى بضرورة في الجيمينج. معناه كيما سليت مثال واحد كيفش يصلي شرق راحته ولا ما نجمش معناه يتخلى على سليته. نفس الحاجة معناه انا كإنسان مثال كي نلقى راحتي في حاجة راني مكبش نوح المنقى, نبقى غادي ونبدأ مرتاح عامل جو. هذيك الحاجة لقيتها في الجيمينج. معناه
0: شنية الراحة اللي تنجم توفر هيلك؟
1: هي راي مش ديما راحة, لو ساعة جو فيديو فيهم عصب وفيهم راحة وفيهم جو فرد وقت, خاصة جو نرى فيها جو كومبتيتيف, معناه فيها ربح وخسارة كهو فيها, اما ربح وخسارة معناها رك 12 ساعة تنش تعدي 12 ساعة وانت عامل جو, كيما تعدي 12 ساعة وانت على عصاب وانت قاعد تخس,
0: ومع هذية تقعد
1: ومع هذية ذيك القوة وين رك تقعد تلعب ما بتدخل في كونكيرونس, عرفت؟ بينك وبين روحك وبينك وبين العبيد اللي ضدك واللي معاك, ترقى روحك تعمل فيه طرح ورا بعض وطرح ورا بعض وطرح ورا بعض وما تشلقش.
0: دونك خليني نقول الاحساس اللي تحس ولا الادرينالين اللي يطلع وقت اللعب هذاك اللي يخليك ديما تحب تواصل وديما تحب ترجع تلعب.
1: اكيد, وزيد ريت كي تبقى قاعد على بي سي وتلعب تحس اللي العالم الكل انت بسيطر عليه.
0: كيفاش ترى؟
1: فما حد يتحكم فيك, معناه انت كي بتلعب فما حد يتحكم فيك, فما كاين رولز تاع الجيم هذيك اكاهاو, معناه ما مفهميش حاجه تقول لك امشي يمين امشي يسار, انت تعمل اللي تحب. معناها هذاك علاش خليك الجيمينج عالم افتراضي تشيخ, تعمل اللي تحب, معناها ما يتحكم فيك حد.
0: يعني فكره انك تعيش من غير قيود هي الاكثر الافكار اللي تحسها ممتعه وتحس انه العالم الافتراضي يوفرها لك. البرة فما قيود, سواء قيود العائله قيود المجتمع, كل شيء متاح في اللي جو
1: في اللي جو وفي الجيمينج بصفه عامه وفي البي سي زاده بصفه عامه. معناها انك تكون قاعد على بي سي تلعب مش تلعب راك تحس روحك انسان اخر. معناها
0: ساعات نتسائل كريم نقول توا فما دي جو كيما تلقاهم يجبدوا صغير عمره 10 سنين كيما تلقى راجل كبير في العمر والا ان جون في الكارونتين في الزيكونتين الكل تلقاهم عندهم نفس الـ الـ الـ الـ الـ الادمان ونفس الـ ونفس لونفي شنو اللي يجمع بين هذوما زوج
1: والله ريت مثال باش تحكي حتى برشا رجال كبار نسي كبار يلعبوا اما الحكي ذي راش تلقاه في تونس نحكي في عمر كبير راش تلقاه في تونس حسب ما تفكر فما واحد جندي امريكي يظهر لي متقاعد معناه كبير يلعب في لعبه اسمه كول اوف ديوتي هذه بيستريمي فيها على تيك توك زادا وعامل جو كترارة ومعناها حرفيا تقول كيف نجم يركز في الاكران يبقى 4-5 سوايع على الاكران ويلعب نورمال وعامل جو انسان صغير بتبيع انسان صغير اي حاجه بتعطيه له باش تشده راه وتخليه معناه يلعب عادي جدا معناه
0: اثر عليك الجيمينج في مرحله من مراحل حياتك كريم كيفاش بالخايب بالباهي قل
1: هو في باهي وفي خايب انت تحب نحكيه على الباهي ولا على الخايب تاع
0: نبدأ بالباهي وبعد نسكروا بالخايب
1: والله الجيمينج قريت فما دي جي فيديو هو فما دي كاتيجوري معناه فما معناه تلعب حاجه ستوري مود معناه تلعب لعبة معناها فيها قصة وتشيخ معاها تنجم معناها قادر أنك أصلا ما ترقدش مركز ما تنجم تحط التكة وتلعب وتاكل وانتي ما متسحقش برشا التركيز فما معناها أورور جيم معناها حاجة معناها متاع رعب معناها حاجة أخرى فما أنا مثال التيب اللي نلعب فيه FPS جيم يتسم جو معناها كومبيتيتيف معناها تعامل على التركيز والرفليكس وذكيك برسمي الجيمينج والله يعلمك برشا حاجات يعلمك تركيز يعلمك الرفليكس خليك فيق شوي فرد وقت كما ينجم يقتل لك مخك جمله مي بالرسمي راه يعلمك برشا رفليكس وما علمني ياسر حتى الرفليكس بالرسمي تحس
0: في حياتك معناه في الحياه
1: في حياتك في كل شيء حتى كي تبدا تسوق مثل تحس عندك رفليكس منين جاي من الجيمينج
0: من الجيمينج هذا الجانب الايجابي
1: في ايجابي شنو هذا يخليك ما نعرفش شديت انك تبدا فيد ما تنجم معناها اما خير انا نفضل انه انسان يكون عنده بي سي بلاي يقعد في الدار يلعب يعرف عبيد جدد معناها أونليني ولا يمشي للشارع ويبعد أما خير يمشي للشارع وقاوي ويتعلم برش حاجات أما خير أنا نفضل أنه يقعد مثال يلعب ويعرف عبيد جدد خير ويبدأ بعيد على الشارع كده تو الشارع كفية ولا معناها ذلك علش قلت لك الجيمينج مش خايب معناها على قد ما وبيع على قد ما وخايب
0: ولكن في المقابل ألعاب زي ده كلها مش حياة وردية برشا عنف برشا مشاهد نجم يكون وصلنا برشا فما حاجات فما اللي بالحق مهم جدا انه سيرتو نحكي على صغار الكبار توا سي بون
1: فما برشا اصلا دي جي فيديو يخليه الانسان توكسيك من غير ما ينشر معناه اقول هم انا راه ما نكذبش عليك راه مثل جيم نلعب فيه تخليك كسر يشيك عبيد تعرفهم السب ودنيا وعياط تخليك اصلا من غير ما تشعر تولي كيك اجريسيف معناها حتى في اي جيم معناها باش تلعبها حتى ديش يرابح تولي اجريسيف غير ما تشعر مش الكل رفع عم بيد راه ودمها بارد مخك يقفر عم بيد دمها بارد اي جيم تلعبها لا على بالك جوست تلعب اكهاو دمه بارد معناها يلعب بهمه شخص يربح انا واحد من الناس نعرف حب كان نربح
0: دونك ما تقبلش الخساره
1: صحيح تولي توكسيك من غير ما تشعر تولي بالرسمي انسان اجريسيف على الاخر
0: والاجريسيفيتي هذه اثرت على علاقاتك
1: لا ولا لا جمله جست في الجيمينج ليت تسكر البي سي تعمل شات داون ترجع بدخ بالرسم
0: ما معناها الحاجات الخايبه اللي قلت عليهم انت توكسيك
1: وقتاش تولي اجريسيف داني مثل انت ديجا في تروح يكلمك شكون تهز عليه يكبش تكلم تهز عليه نورمال معناها
0: وانت متغشش يعني كي تبدا في اطار اللعبه نتاعك وقتها تكون
1: انا مثال نحب الماكل قول نبدا نلعب ولا نتلفت لها الماكلة الا ما نكملها كالطروح والدنيا وكذا ما نتلفت لهاش الماكلة
0: يعني تقف الدنيا وقت اللي انت تبدا
1: يعني نرجع ناكل ونشرب ونعيش نورمال على الاخر
0: حكيت على الاجريسيفيتي ولا هكا ردود الفعل الحاده بسبب الجيمينج شنو الحاجات اخرى الخايبه اللي اثرت عليك ولا بصفه عامه تعرف حتى اصحابك سيرمون الكوميونيتي فما ريت تجارب والا اشخاص اللي اثر عليهم العالم هذايا بسر
1: باه شو انا الجيمينج انا قلت لك انا كانسان معناها مجوش نحكيه على ديما اون جينيرال خاطر مش لعبت كل كيف انا مثال واحد من الناس كيما قلت لك كان نرقى حاجه معناها تشدني وتخليني عامل جو حتى معناها كيما الجيمينج تشدني راني نكبش معناها مش ندمن اما شبه إدمان.
0: معناه إدمان حتى حاجة في الدنيا تهمك غير العالم.
1: صحيح تكيكة بالضبط. معناها راه تخيل معناها هاي نمشوا البحر ماشية تبدأ كومفور دنيا مثير في الصيف نحكيك عملي والتولي راه طعب داخل نحكي واحنا طعب الدنيا مثيرش ما عينيش اليوم خلي غدو أنا نفضل كنت نقعد على البيسي ونلعب والدنيا راه سخونة والدنيا ونلعب حب كان نلعب يضرك فيه شنا مثيل ذرني مش كلك ذرني ما معنيها بعدني على برش حاجات معنيها
0: كيماشني
1: كنت نترينا قبل
0: ايه
1: كنت نترينا كنت معنيها قرأت يوم كله هي بأخير شوي كهو معنيها صحتك يذرهلك شوي كأنك معنيها كما قلت انت كما قلت لك انا توصل 12 ساعة معنيها 10 8 بقي برش هذوما معنيها ظهرك يوجعك عينيك توجعك برش حاجات معنيها كنت تخليه هو يتحكم فيك راه وخسرت البارتي تسمن
0: اثر على قرايتك كريم
1: اثر شويه
0: معناها نوتاتك تراجع ولا ما عادش تحب برشا القرايه ما عادش تقرا في الدار كيفاش اثر عليك
1: نوتيت راجع ما عادش نقرا في الدار جمله انا سنيباك
0: اي
1: سنيباك ما خديتوش معناها مش قلك جرت الجيمينج لا انا ش عملت كلي من الاول بديت معناها بقيت نستريمي ونلعب وكل شيء
0: وقتي في وسط العام
1: في وسط العام وقتي بديت معناها بعد في الجيمينج في شهر الاخر شهرين الاخرانيين معناها خرجت انا خاسر ريت تو مثل المده هذه وقفت على كل شيء تو جا قلت لك نخدم مش كامل نخدم معناها باش نعاود الباك وريت معناها كونت الفالو اللعبه نحكي فيها بعته بعت اشترى الماتريال خليت كل الماتريال برانسيبال تعبت عليه ذاك باش خذيته باش كي نخسر ما نلقى حتى مرجع اني باش نلعب نكمل باكي بعد ربي يعمل لي باش نعاود خاطر الباك ان شاء الله وكهو معنا يعني كيف يخليك فرد وقت ما تنجمش اما واحد هكا يلزم يعصى
0: يعني خليني نقول كيف ما نجحتش بديت تفيق اللي انت يلزمك تحاول انك توازن
1: يلزم يلزم ياخذ باك ليانا لامي وبابا خاصه زاد يحبوني على الاخر نقدم لهم تحيه ويلزم معناها باك في وقتنا هذا انت تعرف الناس الكل تعرف يلزم يكون موجود معناها في حياتك
0: اليوم الاتحاد التونسي للرياضات الإلكترونية ولا شريك رسمي مع لايت سبورتس هل تحس أنه اليوم الجيمينج بدأ يخرج من مجرد هواية الرياضة معترف بها تنجم توفر موارد شغل للناس
1: أكيد هو سبور تحب ولا تأكل سبور معناه أما طبعا بش أنك تكون تلعب معناه في الإي سبورت كما تقول أنت أول حاجة حسب معناها الجيو فيديو اللي موجودين تاو يزمك تكون برو بلاير في الجيم هذيك يزمك تكون عندك تيم انت معاها ولا عامل تيم تيم معناه مثل في الجيم اللي نلعب فيها تكون تخصم خمس عباد معناها يكون فما كوتش كوتش ويوصل حتى معناها فما شكون يحضر معناها اكل كيش نقول لك يحضرك ذهنيا معناها ما سهله معناها ما سهله جمله باش توصل لبعيد ما سهله جمله
0: فيها برشا
1: في الجيم اللي نلعب فيها هنا الفالو جي معناها حسب في بالي توب 3 معناها كانوا نجموا يمشيوا اللي صايره طاف في باريس انسي كاس مع دبا كانوا نجموا يخلطوا مع خساره ليه مثال
0: دونك انت ترى انه الرياضات الالكترونيه محتاجه برشا لهوة اليوم باش تتطور وخلينا نقولوا تواكب اللي موجود في العالم يعطيك الصحه محمد كريم الزين كل الشكر ليك على المشاركه نتاع التجربه نتاعك عندي موعد الاخبار توا ما فقتش بالوقت معاك نمشيوا للاخبار ونرجعوا نواصلوا بقيه فقراتنا في ويكاند على الكيف ما تبعتوش
2: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف
3: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
2: ديوان فام عسلامة
4: عسلامة ديوان فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
2: ملا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز 8 صباحا ديوان فام صباح الخير نزل والموجز بطقس اليوم الذي يكون حارا مع سحب قليلة على كامل البلاد، تتكثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، الريح ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب والبحر المتموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات حيث تتراوح القصوى بين 42 و 47 درجة وتصل إلى 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد حرص الوزارة على تجسيد رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة أمنية عصرية وفعالة عبر مواصلة العمل على تحديث مناهجها وتطوير أساليبها، وذلك لدى إشرافه أمس على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببير بوركبة.
10: إن وزارة الداخلية تواصل العمل على تحديث مناهجها وتطوير أساليبها، وأن هذا التلاحم بين الكفاءة الميدانية والقيم الإنسانية هو الضامن الحقيقي لإنفاذ القانون بكل حياد وصون أمن المواطنين وحرمة ممتلكاتهم، ترسيخا لجسور الثقة بين المواطن بين المجتمع ومؤسسته الأمنية العتيدة.
9: الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يقول أن تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني يعد مناسبة وطنية تبين استمرارية الدولة في إعداد القيادات والكوادر الأمنية وتحضيرها للحياة المهنية، حسب ما صرح به لديوان فم.
11: هي مناسبة وطنية متميزة بتخرج دورات تكوينية، دورة 76 لعرفاء الحرس الوطني اللي أطلق عليها دورة الشهيد نجيب الله الشيرني، الدورة 38 للتطبيقية الضباط، وانتهاء السنة التكوينية الأولى للدورة 13 الانتداب مباشر. هذه مناسبة تبين استمرارية الدولة خاصة في إعداد القيادات والكوادر الأمنية وكذلك حتى الأعوان وتحضيرهم للحياة والمسيرة المهنية من خلال العديد من البرامج التكوينية المتكاملة، سواء كانت الجانب المهني، الجانب العلمي، الجانب التقني، الجانب كذلك المعنوي.
9: الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس بالمحرس تطلق حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500,000 دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي للأطفال. وأوضحت الجمعية في بلاغ أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير أحدث التجهيزات الضرورية للرفع من جودة الخدمات الصحية والرعاية الوقائية والعلاجية الموجهة للأطفال. وبينت الجمعية أنها تمكنت من توفير مبلغ مالي يناهز 80,000 دينار خصص لاقتناء دفعة أولى من المعدات الطبية، مشيرة إلى أن العمل متواصل لتوفير بقية التمويلات المقدرة بحوالي 420,000 دينار لاستكمال المبادرة. وفي أخبار العالم، مصادر طبية في غزة تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا نتيجة عمليات القصف والاستهداف لجيش الاحتلال أمس الجمعة. وقالت المصادر إن غارة في منطقة النصيرات أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة 20 آخرين كانوا يشاركون في تشييع جنازة شخص آخر استشهد في غارة سابقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران لتختتم بذلك الليلة السابعة على التوالي من العمليات، مؤكدة استمرار الضغط العسكري والحصار البحري على طهران. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بالقاسم والمشوار متواصل مع كريم مقني. فلاش سبور في أمان الله.
2: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان فان فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. صباح النور. مهاجم الترجي الرياضي التونسي بوبكر دياكيتي تلقى زوز عروض في الساعات الأخيرة. العرض الأول من نادي الحزمة للسعودي بصيغة الإعارة 300,000 دولار، وعرض آخر رسمي من نادي المقابلون العرب المصري بصيغة البيع على النهائي. نذكر أنه البلعبي كان خرج من حسابات المدرب الروماني لاورينزيو ريكي كامب، وإدارة الترجي لحد الآن لم تقرر بعد مصير اللعبة. مواصلين في الترجي، نادي المولدية الجزائر تقدم عرض رسمي من أجل التعاقد مع الياس موكوانا. قيمة العرض 800,000 يورو. بحسب مصادر جزائرية فإن الترجي مش رافض أنه يبيع موكوانا، ولكن في صورة وصول عرض بقيمة 1.5 مليون يورو. آخر أخبار الميركاتو، البارح تأكدنا أنه فراس شاوات مهاجم النادي الإفريقي كان قرر مغادرة الفريق نحو أهلي بنغازي الليبي. من المنتظر أنه باش يمضي نهار الاثنين الجاي زوز مواسم. نصيب الإفريقي من الانتقال هذا هو الكلوز ليبراتوار متاعه 600,000 دولار، تقريبا 1,800,000 تونسة. بالنسبة لفراس شاوات 1,000,000 دولار راتب سنوي في زوز مواسم، مع 500,000 دولار كمنحة إمضاء مقسمة على زوز مواسم. شاوات كما قلنا من المنتظر نهار الاثنين يسافر إلى بنغازي من أجل الإمضاء الرسمية. نبقى في ليبيا، نادي اتحاد طرابلس الليبي مستعد لتقديم عرض بقيمة 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع المهاجم محمد علي بن حمودة لاعب نادي شباب الوزداد الجزائري. حاليا بن حمودة مازال يرفض فكرة مغادرة الفريق الجزائري بعد موسم ممتاز كان قضاه الموسم الماضي، ولكن الموضوع يبقى للمتابعة كيف نفس الفريق نادي اتحاد طرابلس الليبي بعد مغادرة المدرب الجنوب أفريقي موكوانا اتفق رسميا مع بيراميدز. دونك اتحاد طرابلس يتقدم في الساعات الأخيرة بعرض رسمي لمدرب النادي الإفريقي فوزي البنزرتي. الختام بكأس العالم، الليلة مباراة الترتيبية ومباراة التعرف على صاحب المركز الثالث، مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي انطلاقا من 10 متاع الليلة. فلاسبورو في تام سبور، باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: سألوني الناس عنك يا حبيبي. هذا ألفة بن رمضان. توصلنا ل 8:18 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب, وأيضا اللي يتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك ديوانا فاهم. نهاركم أسعد الأيامات. مما تحذيرات من مركز سلامة المرور اللي يدعو السائقين لتوخي أقصى درجات الحذر. التفاصيل نعطيوها بعد شوية, أما قبل هذايا نمشيو لفقرة طونطون دو بلاد.
1: Tonton du bled, tonton du bled.
2: Tonton du bled.
0: تنتون دي بلاد, الفقرة اللي تهم مشاغل التوانسة اللي بالخارج, اللي كل أسبوع نتناولوا موضوع كيف نقولوا التوانسة المقيمين بالخارج, نقولوا قوة اقتصادية مهمة لتونس, سواء من خلال تحويلاتهم المالية, سواء من خلال استثماراتهم في السوق المحلية. ومن بين أبرز الخيارات اللي يقبلوا عليها أفراد الجالية هي اقتناء العقارات باعتباره استثمار يضمن لهم ارتباط بالوطن, وأيضا مصدر للادخار ومشروع مستقبلي. في الإطار هذية وضعت الدولة التونسية جملة من التحفيزات والتسهيلات لفائدة التونسيين بالخارج الراغبين في شراء العقارات. ولكن يبقى السؤال مطروح حول مدى جاذبية الإجراءات هذه والصعوبات اللي ما زالت تواجهها. الموضوع هذية نطرحه مع المستشار الجبائي أنيس بن سعيد اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الأنوار أستاذ أنيس, مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
3: أخير أختي مان, تحية ليك والكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين, وإن شاء الله ربي يحفظ تونس وشعبها في الظروف صعبة شوي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين, إن شاء الله ربي يحفظ التونس الكل. خلينا ننطلقوا أستاذ أنيس ونحكيه على أبرز التحفيزات اللي توفرها تونس لتونس المقيمين بالخارج عند اقتناء العقارات.
3: شكرا. هو القانون الجبائي التونسي يعطي امتيازات للتونسيين المقيمين بالخارج وقت اللي يقتنيوا عقارات معدة للسكن ولا معدة لأغراض مهنية, انهم اذا يمولوا الاقتناء بالعملة الصعبة, معناها يكون كافة مبلغ الاقتناء يكون يثبتوا اللي هما خلصوه بالعملة الصعبة, معناها يا إما وردوا عملة وما داخلين ولا عملوا تحويلات بنكية من برا للحساب نتاعهم, إنهم يسجلوا بالمعلوم القار اللي هو 30 دينار على كل صفحة, في بلس إنهم يخلصوا 6% وإلا 8% ولا 10% في حالات معينة, معناها إذا كان العقار يتجاوز القيمة نتاعه مليار, معناها بالمليمات التونسية. بالطبيعة الامتياز هذايا في شوية تعقيدات إدارية كما قلت سيادتك, معناها ماذا بينا نلقاو حلول للتعقيدات الإدارية على خاطر يلزم مطلب للأمانة المال الجهوية مرجع نظر, معناها وين باش يسجل العقار هذايا اللي هو شراه, ويثبت اللي هو مقيم بالخارج في العامين اللي فاتوا, معناها ما تجاوز اللي قام نتاعه في تونس 183 نهار في كل سنة, معناها على معنى قانون الصرف, ويثبت زادا كيفاش تحويلات نتاع المبالغ نتاعه ومشروع العقد اللي عمله مع البايع, ويصب المطلب نتاعه في أمانة المال الجهوية هي اللي تعطيه الموافقة باش من بعد ينجم يسجل كما قلنا بالمعلوم القار اللي هو 30 دينار على كل صفحة. وفما معلوم 1% ذاك لإدارة الملكية العقارية ديما لازم يخلص معناه المبلغ هذاك, وهو مهم كإجراء معناه خاطر ينقص من الأعباء بتاع التسجيل للمواطنين بالخارج, يعاونهم على الاستثمار اللي باش يعملوه في تونس. ومعناه فما توا تعملت الضريبة على الثروة اللي تنجم تخلق إشكال معناه للناس هذوما, على خاطر احنا نعطيهم امتياز باش انهم يستثمروا في تونس ويجيبوا الاموال بتاعهم ويعاونوا عائلاتهم على الشباب, ومن شراء اخرى معناها نعملوا ضرائب كما ضريبة على الثروة اللي نجم في مرحلة معينة يولي عنده عقارات في تونس تتجاوز قيمة معينة اللي هي 3 مليارات يولي مطالب انه يخلص عليهم ضريبة على الثروة بتاعه كل عام.
0: هل انه الضريبة على الثروة اثرت على شراء العقارات من قبل التوانسة اللي بالخارج؟ شنية الحجم بتاع الاقبال خلال السنوات الاخيرة؟ فما تطور وإلا رجعت النسب؟
3: والله هو راو معناها حتى نشوفوا التحويلات بالعملة الصعبة بتاع التونسيين المقيمين بالخارج قاعدة ترتفع من عام لعام, بالرغم انه ديما نادينا انه البنوك تراجع العمولات نتاعها, نادينا انه سعر الصرف زاد يقع مراجعته في التحويلات اللي يقوموا بهم هذوما على خاطر التحويلات نتاعها تتجاوز حتى السياحة. في الاستثمارات راهو التونسيين المقيمين بالخارج قاعدين يستثمروا ضريبة على الثروة ما عندهاش مدة طويلة. ما نعرف برشا حالات اللي وقع إخزاهم للضريبة هذه على الثروة وهو يقول لك أنا متشبث بالبلاد وباش نقعد نستثمر. ما نحن دعوة للمسؤولين نتاعنا أنهم معناها نعملوا تقييمات في وقتها وهذا رأي اللي قاعدة تدفع جدا نعملوا استثمارات باش نحسن من القدرة نتاع إنتاج الطاقة معناها تشوف نقصوا في الضوء تويكا في فترات معناها كبيرة. رأي الضرائب عندها تفسير أنه تكون فما خدمات محترمة للمواطن راهو معناها مش معقول تويكا هو يجيب شعادي العطلة نتاعه في تونس يلقى روحه في قصان الضوء قصان الماء. معناها يلزم الحق مراجعة الأمور هذه وعليش ليه الإدارات نتاع الدولة في عوض الخارج وقرار نقولوا يقصوا الكليماتيزور ردوهم يخدموا بالفوتوفولتايك. معناها علاش ما توليش الإدارات نتاع الدولة كلها تمشي للفوتوفولتايك وتستثمر الدولة في هذا؟ معناها نحن تولموا على ستيج راي ستيج معناها مرجع نظر نتاع وزارة أين وزارة الصناعة والطاقة وين هذا كله معناها؟
0: وهي مربوطة باستراتيجية واضحة أستاذ أنيس خاطر المسائل هذية عارفينهم إذا كان عندنا خطة واضحة واستشراف للمسائل اللي باش تصير سواء متعلقة بالتغيرات المناخية سواء متعلقة بالضغط اللي قاعد يصير على الطاقة في تونس. إذا كان فما استشراف نورمالمون الحلول هذية كنا حضرنا لها أرضية. اليوم مهم جدا أنه نلقاو الحلول الجذرية للمسائل هذية كما قلت أنت وإحنا نحكيو على التوانسة المقيمين بالخارج العطلة متاحهم للأسف البعض منهم نقرأوا بعض التدوينات اللي تحولت في جزء منها للجحيم سواء في علاقة بالسياحة سواء في علاقة في ديارهم دونك وتوانسة بصفة عامة معناها الموضوع هذية اللي أرقنا وأصبح معناها مقلق جدا خاصة في الأيام الأخيرة واللي زيد يتعب أنه ما فماش فيزيبيليتي مانيش عارفين الى متى باش تتواصل هالامور هذه. خليني نرجع للموضوع نتاعنا استاذ انيس ونحكيوا على اكثر انواع العقارات اللي فضلوا تونس بالخارج انهم يستثمروا فيها. نحكيوا سكن والعقارات السياحيه اراضي مشاريع استثماريه حسب متابعتك معناها للموضوع هذا.
3: هو اكثر عقارات هم المعده للسكن واللي هم معناها يخول لهم انه يولي عندهم مدخول ويكريهم معناها هذا مما لا شك فيه. ودعوة أنه راو زادة فما يمكن ما عندهمش الوعي بأنه إذا كان عنده مدخول في تونس راو لازم يصرح به ويخلص عليه في تونس الضرائب. معناه يعني هو راو يقعد غير خاضع للضريبة على معناه إذا كانوا مقيم جبائين في البلاد اللي هو فيها على المداخيل نتاعو في البلاد اللي قام نتاعو. أما إذا عنده في تونس معناها مداخيل من الكراء وإلا عنده فلوس حاطهم في بنك ويجيبوله في فوائد معناها وما إليه راهو مطالب أنه يعمل تصريح في تونس ويخلص عليهم الضرائب في تونس معناها خاطر برشا يجهلوا المسألة هذه. معناها الاستثمارات واضحة خاطر توا حتى لي بروموتور الموبيلي معناها عندهم عزوف كبير في الاقتناء من عند المواطنين المقيمين في تونس على خاطر المقدرة الشرائية تهربت. دونك قاعده معناها شكونهم ما عندهم القدره باش يشريو هم المواطنين المقيمين بالخارج نظرا لانه مداخيلهم بالعمله الصعبه كيحولوها بالدينار التونسي تولي عندهم مقدره باش يشريو خاصه عقارات كي نحكيو على مناطق معناها الاثمان نتاعها مرتفعه معناها دونك قاعده القدره الشرائيه عند المواطنين هذوما وخاصه في المناطق زاد القريبه للبحر دونك فما
0: اقبال
3: كبير في هذا.
0: نختم معك أستاذ أنيس وأهم النصايح اللي نختموا بها تنجم تقدمها للتوانسة اللي بالخارج قبل ما يخموا باش أنهم يشريوا عقار باش يتجنبوا المشاكل القانونية وحتى زيد عمليات التحايل اللي ممكن تصير.
3: هو بالنسبة للامتياز اللي حكينا عليه نتاع التسجيل بالمعلومة القارة يثبت أنه كافة مبلغ اقتناء العقار مو وقع تمويلها بالعملة الصعبة معناها يلزم إذا كان هو عقار بشتريه 500 مليون 600 مليون مهما كان المبلغ لازم تكون عنده ما يثبت اللي هو حول مبالغ ولا مبالغ صرحها مش معناها نسبة معناها حتى كان حتى خلص مبلغ صغير بالدينار راهو ما ينجمش يتمتع بالامتياز. دونك يلزم الانتباه لهذا معناها يلزم مبلغ كامل نتاع الاقتناء يكون وقع توريده بالعمرة الصعبة. بالنسبة للنصائح بخصوص الاقتناء العقارات بطبيعة قبل ما يشري عقار ماذا بيه يستشير أهل الاختصاص لأهل المحامي إلا عدل شهاد اللي يحرر له العقد، يطلع على السجل العقاري نتاع العقار اللي بشي فيه، فمشي رهون، فمشي مشاكل عقارية معناها في العقار هذا قبل ما يقتني، ودعوة للسادة محرر العقود أنهم يكتبوا العقد يذكروا معناها صفة نتاع التونسي هذايا المقيم بالخارج، ويحطوا عنوانه بالخارج، باش إذا إدارة الجباية باش تمارس حقها في مراقبة معناها طريقة الاقتناء نتاع العقار هذايا، تقع المراسلة نتاعه في بلد الإقامة نتاعه، وينجم يمارس حقه في الرد والجواب على مراسلات إدارة الجباية، ويتلافى هدر مشاكل معناها جبائية وقانونية.
0: كل الشكر ليك أستاذ أنيس بن سعيد المستشار الجبائي على التفاصيل والتوضيحات اللي اعطيتها لنا اليوم في طونطون دو بلاد.
1: طونطون دو بلاد، طونطون دو بلاد،
2: طونطون دو بلاد.
0: كل الفقرات تلقاوها من بعد على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك، ديوان اف ام. باش نعطي بعض التحذيرات اللي ادعى لها المرصد الوطني لسلامه المرور من البارح، واللي ادعى لتوخي اقصى درجات الحظر حفاظا على سلامتكم وسلامه العربيات امتاعكم في ظل الارتفاع الكبير اللي تشهده درجات الحراره. اوصى المرصد في بلاغ مروري وقائي بضروره التثبت من مستوى مياه التبريد، زيت المحرك، مراقبه ضغط الاطارات للتقليل من طب مخاطر التلف متاحها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. حذر أيضا من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربيات تحت أشعة الشمس المباشرة، في مقدمتها عبوات الغاز، المواد القابلة للاشتعال، الولعات، أعواد الثقاب وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ. نبه أيضا لضرورة عدم ترك الأدوية اللي تتأثر بالحرارة، الأجهزة الإلكترونية كما الهواتف الجوالة، الحواسيب المحمولة، بنوك الطاقة لباور بانك، تجنبا للتلف متاحة أو ارتفاع حرارتها بشكل خطير، إلى جانب تفادي ترك قوارير المياه البلاستيكية لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، ودعاء لركن السيارات في الظل واستخدام الأغطية العازلة للحرارة. إن شاء الله ربي يحميكم، إن شاء الله ربي يحفظكم، خاصة الناس اللي مضطرين أنهم يمشيوا مسافات طويلة في السخانة هذية، سواء باش يتنقلوا يقضيوا حاجاتهم أو الخدمة متاعهم. نحكيوا على مستعملي الطريق، التاكسيستية، للواجيست، كل النقل الجماعي، الحافلات، المترو، الناس اللي مضطرة أنها تخرج في الحر هذية. ربي يعينكم، ربي يحفظكم، قد ما تحميوا أرواحكم قد ما تمنعوا، وإن شاء الله يا ربي يحمي الجميع. نوصلوا بالموزيكا في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
5: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
4: Je ne sais plus comment te dire.
5: Rien que des mots.
4: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان افهم صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.

0: حياة الروح، هذه موزيكتنا على ديوان فم. فضل شكري، وصلنا 8:55 دقيقة. بعد شوية آخر الأخبار الوطنية والعالمية من عند زميلتنا سحر بن بلقاسم. أما قبل هذية فما تصريحات للخبير البيئي والمختص في المناخ حمدي حشيد، أنه قال أنه فما ذروة حرارة جديدة ممكن تشهدها تونس، وارتفاع درجات الحرارة باش تكون نهار الاثنين مع استمرار موجة الحر الحالية خلال الأيام القادمة، رغم احتمال حدوث انخفاض نسبي ومؤقت في بعض المناطق. أشار أنه الارتفاع هذا يمثل الذروة الحرارية السنوية المعتادة، لكن الأمر المقلق عمسنا أنه المدة الاستثنائية الطويلة للموجة هذه تجاوزت المعدلات الموسمية لأيام متتالية. بالنسبة للمخاطر الصحية والحرارة الليلية، أوضح حمدي حشيد أنه تجاوز عتبة 35 درجة مئوية بانتظام يشكل خطر صحي، خاصة وقت ممارسة الأنشطة الخارجية من غير وقاية. توقع أنه تسجل تونس ما بين 8 و9 أيام تتجاوز فيهم الحرارة 40 درجة، مع إمكانية ملامسة 50 درجة مئوية في بعض الجهات. حذر من ارتفاع درجات الحرارة في الليل اللي تتجاوز حتى 30 درجة، واللي هو أمر مقلق للغاية لأنه يمنع الجسم من التعافي ويزيد الإجهاد الحراري، خاصة عند الفئات الهشة. نحكي على نساء، الحوامل، الرضع، الكبار في السن، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة. اقترح أيضا ولتطرق حشيد المفهوم العطلة الحرارية المعمول بها في عدة دول لحماية المواطنين عبر تقليص ساعات العمل أو تعليق الأنشطة الخارجية باعتبار موجات الحر كوارث طبيعية. وفي تونس تقتصر السلطات حاليا على إصدار البلاغات التحذيرية والتوصيات الوقائية من غير فرض تدابير تشريعية ملزمة. أيضا التغيرات المستقبلية، تغيرات مناخية مستقبلية حكي عليهم حمدي حشيد، وأكد أنه ظاهرة النينيو باتت مؤكدة وتأثر على الاتجاهات المناخية، مما يجعل تسجيل درجات حرارة قياسية أمر متكرر مستقبلا. حديثنا تقريبا على امتداد الحلقة في علاقة بالطقس، في علاقة بموجة الحرارة، التوصيات اللي يلزمها تكون إن شاء الله وتنجم تحميكم في الفترات هذية. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل. نمشي وإحنا السحر تسويت زميلتنا من قسم الأخبار، نرجع بعد شوية نواصلوا بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش.
1: بنة الويكاند مع ويكاند على الكيف على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم، صوتكم
2: هنا تونس، مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فهم. هنا تونس، هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور اهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فهم، صوتكم.
3: Publicité. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
4: عليك برياكتور، موش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
3: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
4: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
3: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
4: برياكتور توا في تونس ب 2008.
3: رياكتور، بوش يور ليميتس.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز 9 صباحا. ديوان فهم، صباح الخير. الوحدة المختصة للحرس الوطني تتمكن من القيام ب 400 عملية أسفرت عن القضاء على 100 إرهابي وتقديم قرابة 400 آخرين إلى العدالة منذ سنة 2011، حسب ما صرح به النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي لديوان فهم على هامش تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني.
6: الوحدة المختصة الحرس الوطني تقريبا ثم أكثر من 400 عملية قامت بها منذ سنة 2011 إلى حد الآن، تم القضاء على أكثر من 100 إرهابي وقرابة 400 إرهابي تم تقديمه للقضاء هذا بدون احتساب ملحمة بن قردين اللي هي ملحمة وطنية، إضافة إلى التدريبات اللي نها اللي هي سيناريوات في حفظ النظام اللي هي جانب في العنف في الملاعب خاصة بين المجموعات المتعصبة للفرق، ورينا كيفية التعامل الحرفي القانوني من طرف وحدات التدخل.
5: الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد بأن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها تونس والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب الجامعة أدت الاضطرابات إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع، ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويلية الجاري. الخبير في شأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يفسر ظهور قرص الشمس بلون أحمر داكن قبيل الغروب بتأثيرات القبة الحرارية التي تسيطر على المنطقة وتداعياتها المباشرة على استقرار الغلاف الجوي، موضحا في تدوين نشرها على صفحته الرسمية أن هذه القبة الحرارية تخلق ظروفا جوية مستقرة تتسم بضعف الرياح وتراجع السحب. ولفت حشاد إلى إمكانية تكرار هذا المشهد البصري في الأيام القادمة في حال تواصلت القبة الحرارية واستمر ضعف الرياح، مشددا على أن تداعيات موجات الحر لا تقتصر على الارتفاع القياسي في درجة الحرارة بل تؤدي كذلك إلى تراجع ملحوظ في جودة الهواء. وفي أخبار العالم، الكويت تعلن عن تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق فيها، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلاتها عقب الاعتداءات الإيرانية. مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في بلدة صغيرة غرب روسيا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
3: انت صح 11 دقيقة، ساعتنا الثالثة من ويكاند على الكيف. الوقت فيسع يتعدل كيف العادة معكم أحلى مستمعين مستمعينا على الكيف. مرحبا بكم الكل مواصلين معكم بقية المشوار. نسلم عليكم وين ما كنتوا. التحق بيا كوتش بشير في استوديو. صباح الخيرات كوتش.
4: صباح الفل، صباح الخير إيمان، صباح الخير للناس اللي يسمعوا فينا الكل في الكوجينة، في التاكسيات، في على الشين يوتيوب. إن شاء الله نعديه ثلاثة سوايع اللي أنا ديما نقول لهم ثلاثة دراج نعديهم مع بعضنا، نستفيدوا بالكلمة الحلوة وإن شاء الله ربي مع الناس الكل. حاجة صغرونا إيمان، تحسنا اليوم خرجنا كما كالفلال سبومياك اللي يبيعوا فيهم مدهشرين. عرفت الناس الكل مدهشرة، وحتى حتى اللي قاعد يعمل هكا في شوية إنرجي نحسه قاعد يجبد فيها ملعظم. والله حاجة أخرى، قديش التونسي سحب نكتة البارح. فما منشطة ومذيعة مشهورة برشا في تونس مهبطة ستوري قتلتني بضحك. قتلك أنا حاجتي بثلاثة ولا أربعة شتويات باش نحي
3: تسعة تسعة تسعة شتويات باش نجي نجب النحي اللي قاعد يتعدي لي
4: الأضرار
3: النفسية متاع الصيف. حتى احنا اللي مولودين في الصيف كرهناه الصيف، ربي يحمي الجميع. كما قلت انت تلمو في الليل ما عادش الواحد تشبع بالنوم ولا يتقلق على
4: مهسس. والله بدولتها كلها تحسس
3: المصطلحات هذه الزمنية
4: والله يعرفوها خاطر الإحساس اللي نحسه فيه احنا تو الشعب التونسي ما نجموش نعبره عنه. ما نجموش نقوله تقلصات عضلية ولا نقوله فاتيق مهسس. شو الشعب التونسي اللي عنده الكليماتيزو مهسس، واللي قاس عليه الضوء ذاك بتبيعته مشاكله أخرى.
3: هذه الأجواء احنا التونسة في الحين انه ساعات الحاجات المشاكل متانة تولي نكتة في الريزو سوسيو بالحق ولكن نقعد ديما نقولوا إن شاء الله الضغط الكبير اللي صاير قاعدين نعيشوا فيه في الفترة هذه مع سخانة ربي مع الانقطاعات المتكررة سواء من الضوء سواء من الماء إن شاء الله تتعدى في ساعة هذه اللي نتمنوها. حبيت نحيي أيضا صديقنا أحمد ومحمد رمضاني ما همش موجودين معنا التوامة اليوم، نقول لهم ربي يوفقكم إن شاء الله في المسيرة متاعكم الجيوبوليتيك ديما تلقاوها معهم على التيك توك. وخلينا ننطلقوا تدسويت في ترانز الويكاند.
2: Trend الويكاند.
3: باش نبدا بالترند نتاعي بشير، وفيديو اللي دار برشا البارح عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي تحكي عليه. وما شاء الله احنا التوانسه نفهموا كل شيء في الظواهر الطبيعيه، نفهموا في الظواهر الفلكيه، ويكون عندنا زاده تقديراتنا حتى المواعيد نهايه العالم. والناس بدات تحكي، نحكي على قرص الشمس الاحمر اللي شفناه البارح واللي هي ظاهره خليت الناس تحير وتحب تفهمها. زعما طبيعيه زعما لا، زعما هي متأثرة بارتفاع درجات الحرارة وإلا لا. التفاصيل هذه الكل مش ناخذوها من عند المؤطر بمدينة العلوم سي هشام بن يحيى اللي ديما حاضر وموجود معنا باش يفسر لنا الظواهر من نوع هذية. صباح الخيرات سي هشام، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
5: صباح الخير إيمان، تحية ليك وتحية لكل مستمعينك. باش نواصلوا في نفس الفكرة، هي النكت اللي تظهر على بعض المواقف وبعض المشاهد اللي راهو هي طبعا حتى الناس قال قصوا علينا الشمس زاد في تعرف قصرنا الضوء
3: قصوا الشمس
5: يعني اي نفس الأشياء يعني انه الناس يعني حتى في بعض الظروف تنكتوا حاصيلوا مش نحيوا شويه ستريس نتاع الدنيا. المشهد اللي شاهدوه هو انه حاجتين، هو احمرار الشمس وايضا انك تنجم ترى تخضر للشمس بالعين المجرده في ظروف نتاع سخانه كما البارح تصل الى 50 درجه. الزوز فما العديد من التفسيرات، ولكن فما حاجات يعني منطقيه ترتبط بحياتنا على الارض.
3: أوكي.
5: تعرف اللي الشمس طبعا فلنا في الضوء، الضوء هذاك يمكن تفكيكه الى الوان الاوليه الاخضر والاحمر الى ذبذبات والاخضر والاحمر والاصفر والازرق. هذه يعني ما يسمى بالطيف. أثناء دخول يعني قدومه من الشمس يشعر بطبيعة الغلاف الجو. دخوله يختلف حسب طول الموجة، يعني حسب لون كل واحد كيفاش ينتشر في الغلاف الجوي، خاصة عند الغروب. أين تكون مساحة انتشار الضوء أكبر.
3: واضح.
5: ولهنا اللي يغلب يعني كي نقوله تكون يغلب قوة بقوة بالقوة يعني نقيسوها بالقوة أقوى واحد هو الأحمر.
3: اللون الأحمر.
5: هو اللي عندما تكون زاوية زاوية الانتشار لونغل دانسيدونس مسيسمحوني في الكلمة الفرنسية لونغل دانسيدونس هي زاوية ارتفاع الشمس الضوء يدخل ويلقى مساحة كبيرة يقطع مساحة كبيرة في الغلاف الجوي اللي يربح البطل شكون هو الضوء الأحمر
3: اللون الأحمر واللي هو اللي ريناه
5: علاش نشوفه أحمر ولكن علاش ولهنا باش نعقب على بعض الصفحات أو علاش نجم ونخزروا لها هو عبارة على فلتر تعمل بيننا وبين الشمس
3: أوكي.
5: وبطبيعة كما قلت لك أنه إذا نربطوها بعض الأحداث في بلادنا ولا في العالم نلقاو اللي كانت ثم حريقة قريبة في بابوش في على الحدود التونسية الجزائرية والحريقة هذه تنجم يعني عملت عبارة على حاجز فلتر بينه وبين الشمس خليت انه تنجم تخضر لها وتنجم تشوفها دورة كاملة كما تشوفوا في بعض التصاور اللي انتشرت هي انه الشمس دورة عبارة على قرص مش كتلة يعني من الغاز منتشر كبير برشا ما تنجمش حتى تحضر لها بعينيك في العادة هي. لكن البارح الناس يعني بالتليفونات صوروها بالمصورات بالكاميرا وهذا يعني الدليل على انه فما حاجة خليت انه الشمس نجم تحضر لها بالعين المجردة اللي هو عبارة يا فما الضباب تبدأ فما الضبابة وإلا فما صحابة وإلا فما غبار كربوني بيننا وبين الشمس
3: ولهنا الأرجح يكون متاع الحريقة اللي كانت تقريبا
5: الحريقة اللي كانت تقريبا من تونس هذيك اللي خليت يعني عبارة على غبار وهذه يعني هنا نعيب على بعض الصفحات اللي تصور الشمس كهو يعني فما فرق بين صورها في المحيط متاعها اللي هي قريبة من الشمس من الأفق دليل على أنها يعني هي تميل إلى الغروب أو عند الشروق خاطر الظهر هذه نجم نراها احمرار الشمس في الصباح ولا العشية
3: واضح
5: فأنت والبارح شفناها في العشية عند الغروب مش نص نهار مش ماضي ثلاثة تقريبا من 7:30 تقريبا إلى 8:45 غروب الشمس هذه يعني المشهد هذا شفناه يعني ما يجيش يعني نغلطوا الناس نصوروا الشمس كهو هنا هي حمارت مش هي حمارت
3: هو الموعد متاحة التوقيت متاحة وكل الظروف كانت
5: اللوتور متاحة الارتفاع متاحة من الأفق التوقيت الشطير على الأرض سواء من ارتفاع درجة الحرارة أو من حرائق أو من ضباب هذا الكل يدخل في يعني طريقة رؤيتنا للضوء اللي جاي من الشمس خلافا على طريقة انتشاره على سطح الأرض
3: يعطيك صحة سي هشام بن يحيى كل شكر ليك على التوضيحات اللي عطيتها لنا اليوم معناها المسألة الطبيعية كما فسر لكم سي هشام كل شكر على التوضيحات هو مشهد جميل جدا الحقيقة وصحة للناس اللي شافته مباشرة بالعين المجردة الصور كانت رائعة اللي دارت ولكن التفسيرات اللي تختلف من شخص الآخر فالمسألة طبيعية حسب ما سمعنا التفسير نمشي للتراند متاع بشير خادم دروسه بشير
4: بالضبط
3: ومحضر اكستري وجايب فيديو وما شاء الله عليه
4: مالجري لاكوي متاع ريزو سوسيول كلهم يحكيوا على السخانه وعلى قص وما قصوش ولينا نحكيوا على السخانه كما الشهريه صبوا وما صبوش قص وما قصوش الجروبات متاع
3: شكون نوميني
4: صحيت الجروبات متاع الفيسبوك متاع الحوم وتاع البلايس اللي نسكنوا فيهم ما وليت قصوا غادي وهو الحاجة الباهية انه كيقص لهنا فما 600-700 معناتها الحومة اللي بجنبك تبدأ مش قاسة مع تنجم تمشي تدبر راسك ورانا قاعدين ندبروا في ريوسنا احنا التوينسة في الامور هذي ندبروا ريوس اما الحقيقة وانا في خضم هالاخبار هذي الكل عرضني فيديو ياسر مؤثر واثر فيا برشا الحقيقة علاش خاطر الحاجات هذوما نعيشهم ونشوفهم قدامي والكل هو الفيديو نتاع اللاعب مارك كوكوريلا اللاعب الاسباني لارير جوش نتاع المنتخب الاسباني وهو في انترفيو ويحكي على ولده اللي هو مصاب بطيف التوحد
3: باش نسمعوا الاكستري بشير من بعد انت باش ترجم لنا سيرمو انت المترجم نتاعنا نسمعوا الاكستري
4: الاسباني
6: me hace como sufrir sabes porque a veces pues
7: nos cambiamos de pregunta.
6: No, pero es como la primera vez que hago esto, ¿sabes? Y tipo, hablo de esto, y para mí es un tema pues
8: muy personal,
6: sí, y difícil. O sea,
7: nosotros te vamos a ayudar, Mar, de verdad.
8: Sí.
7: Te vamos a dar consejos de todo lo que podamos.
6: Me hace como sufrir, ¿sabes? Uh-huh. Porque a veces, pues, no sé cómo lo podemos ayudar, ¿sabes?
3: مومون صعيب برشا كنحكي عليه
4: هذايا هو انترفيو طويل مي المقطع هذا وقت يحكي على صغير وقال له موضوع شخصي للغايه وصعيب ويؤلمني ما نعرفش كيفاش نعاون معناته يعرفش كيفاش يعاون صغيره يعاني برشا من معناتها من التصرفات بتاع صغيره والكل وهذا اللي هو معناتها يقول الدافع متاعه بتاع النجاح خاطر هو برمي لي ميور في البوست متاعه النجاح متاعه والموتيفاسيون اللي تخلي فيه يقدم هو انه ينجم يساعد صغيره
3: كي نقولوا صغيره لهنا صغيره اللي مصاب بطيف
4: الطيف
3: التوحد واللي الحقيقه يقول اول مره نخرج ونحكي على الموضوع هذا وديجا نشوفوه في الفيديو الناس اللي تابع معنا على اليوتيوب يعني يبكي في اللحظه هذيك هو قاعد يحكي على ولده والحقيقه بشير اللي هو بالحق من المواضيع اللي صعيبه برشا يعني فيها برشا اولياء اي ممكن ولي عنده طفل مختلف ينجم يفهم الاحساس بالضبط. اللي يعيش فيه اللاعب هذا
4: فما حاجه اخرى زاد ايمان انه المشاهير هذوما كما لاعبي كره القدم كما الممثلين كما الفنانين اللي يخرجوا اللي احنا نشيخوا كي نتفرجوا فيهم ونتفرهدوا والكل راهو كل واحد عنده المقاس نتاعو وعنده ظروفه الخاصه اللي راهو التعب برشا انا نحب نقول انه الابطال الحقيقيين الحقيقه هما العائلات اللي عندهم صغارهم مختلفين وعندهم المرض هذايا نحب نقول تحيه كبيره ونحب نصفقوا عليكم انتم وراو اي تقدم يعملوا صغيرك هذاك راو انجاز كبير برشا نحيوكم عليه نحب نقول زيادة حاجة أخرى للمجتمع راو صغيرات هذوما ما يستحقوش منا أن نسخفوا عليهم كهو بالعكس يستحقوا كلمة باهية يستحقوا فرصة أخرى يستحقوا أن نعطيهم حظهم في المجتمع ذي ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم معناتها تحية كبيرة كبيرة لكل أسرة عندها صغير يعاني في المرض ذي رانا معاكم بقلوبنا نعرفوا اللي ما يحس بالجمرة كاللي يعفس عليها مي احنا رانا معاكم والحقيقة ونحب نداء صغير للعبيد اللي يسمعوا فيه أنا راني تحت الطلب في صورة أي معناتها يستحقوني بيسير في التخصص متاعي عندي صغيرات نتعامل معهم في
3: اللي عندهم الطيف التوحد
4: مش برشا الحقيقة خاطر يستحق برشا مجهود وبرشا وقت والكل مي راني تحت الطلب ومرحبا بالناس الكل
3: هذايا في علاقة بالحق باللي بارون اللي عندهم طفل مختلف نحكيوا لهنا على طيف التوحد نحكيوا زايدة على الصغيرات أصحاب الهمم اللي عندهم بعض الإعاقات صغيرات اللي عندهم دي تروبل دابرونتيساج اللي يكونوا كبار صعوبات التعلم الكبار واللي وراهم بالحق خليني نقول جهد كبير ومجهود كبير من عند أولياء يحبوا يراو صغارهم يقدموا يحبوا يراو صغارهم ناجحين رفقا بهم انت تقول نحييهم ولكن المجتمعات ولا والا الناس مهم جدا انه نرفقوا بهم راه وقت اللي تلقى فما صغير مختلف في القسم نتاع ولدك مش بالضروره تمشي تعمل شوها للمعلم ولا شوها للمدير علاش تقري في هذاك مع ولدي قاعد يقلق في التلامذة ولا قاعد ياثر على سير الدروس وبرشا تجارب بالحق من عند امهات سمعتهم واللي يوجع يقول لك انا نلقى ولدي معناه يتعامل بطريقه خايبه لمجرد انه مختلفه هونوا على بعضكم يزينا الدنيا عاملة فينا على الأقل نحاولوا نهزوا مع بعضنا أي حاجة تصير للصغار راهي الكبيدة هذيك تخيلوا معناها ولي وعامل المجهود متاعه الكل من أجل أنه صغيره يلقى بعض التوازن فإن شاء الله يا ربي معاكم قوس صغير بشير على الموضوع جماعة في اليوتيوب الكلهم قالوا له كوكوريلا خلي البكيل بعد الماتش دموعك باش تستحقهم معناها الراجل ربي يعلم بحاله يحكي على ولده وجماعة تخمم في الفينال غدو حديثنا باش يكون غدو
4: الفينال فينال كاس الحقيقه وماتش قمه عالميه بين الارجنتين واسبانيا
3: هذا اذا كان ما تفرجناش في الاعاده بعد غدو قص علينا الضوء
4: كما عام 2002 فينال برازيل والمانيا
3: صار هيك
4: قص جنرال على البلاد الكل تفرجنا كان بعد في الاعاده
3: في ان شاء الله لي يا ربي ان شاء الله لي من توا الناس تحاول تلقى التليفونات هذه كانت فقرة ترانز الويكاند لليوم
2: ترند الويكاند.
3: 9:25 دقيقة نواصلوا بالموسيقى معكم، نرجع بعد شوية على ديونا فهم صوتكم.
2: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف. الموسيقى نون ستوب على ديونا فهم.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف السنه حافلة انترنت
2: السنه في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
4: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف
5: بنة الويكاند مع مستمعين على الكيف بنة الويكاند مع ضيافة على الكيف بنة الويكاند مع متابعين على الكيف نحييكم الناس الكل وين ما كنتوا الناس اللي تابعوا فينا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى تابعوا في الستريمينج متاعنا وإلا تتفرجوا في اللايف على الباج فيسبوك والشين يوتيوب تحيتنا لكم انت جبت لهم على الكورة يا بشير اللايف الكل هو اللايف ولا حديث في الكورة
6: نعم والسنداج على الماتش تعغدوا
5: للماتش هيا باهي برا مش كملوا حكيوا في الكورة وكمل لنا نحكي مع ضيفي خلينا نمشي وتود سويت لتوينتك حديث الاتوامة حديث الاتوامة اليوم عنا زوز بنوتات فرحانين برشا باستقبالهم اللي باش نحكيوا على تجربتهم تجربة التوامة اللي مختلفة على التجربة متاع الأخوة العاديين يتعرضوا فيها البرشا طرايف يعيشوا فيها حياة مختلفة هذي الكل باش نكتشفوها معهم هلا وهيفا العوني صباح الخيرات
7: صباح الخير
5: شنحويلكم
6: قالوها زوز مع بعضهم
7: الحمد لله
5: هلا هيفا
7: أنا هلا وين هيفا
5: هيفا هلا
7: ديما هيلا تقول اسمها قبل خاطر انا اكبر بدرج
5: دونك انت
7: مشيت هيلا وهيفا
5: دونك هيلا بقدرك انت تسمع كلامك
7: والله كيكا وبرك كل بالك كيفاش حقا نسمع كلامها اما ساعات نستعملها لصالحي كي نحب نكون اخت صغيره نولي درج عنده قيمته سين ولا
5: وانت تستغل في الدرج نتاع
7: كنا صغار اي ساعات كي انا نحب نجيب روحي اكبر منها ولا ساعات هي تستغلها باش كم سين نولي انا المسؤوله وهي تحكوش المسؤوله يعني
5: دونك فما الدرج يفرق
7: يفرق
6: والله انا كان نحكي تجربتي مع الاخوه مع فاز هذه شكون اكبر مني وشكون اصغر مني احنا ايمان خمسه انا اخواتي انا واخواتي خمسه وانا الوسطاني
5: ديما نقولوا انت لونفون ساندويتش
6: باش ساندويتش هذه كلام تاع اذاعه
5: المضام
6: انا الوسطاني في اخواتي دونك اذا ظلموني الكبار دونك سي نورمال اكبر مني لازمني نستحملوا اذا انا نحب نظلم الصغار
5: خويتك
6: اصغر منك وانت الكبير القدوه قعدت صغري كل عديت هكاك
5: يا ناري توا قلبه معبي جاي فرغ في قلبه بحذنا هوني خليني هكا نعرفوا اكثر هيفا وهلوله اعماركم شنو تعملوا في الدنيا
7: باول حاجه ميرسي على الانفيتاسيون فرحانين باش نحكي في توين تولك بيسكو موضوع يهمنا برشا و فوالا دونك انا هيفا عوني
8: وانا هلا عوني عملنا 27 سنه مازلنا كعملنا عيد ميلاد دونك مازلنا كولينا 27
7: سنه ما عندناش برشا ملي تخرجنا وتوا في وقت الفراغ نتاعنا الحقيقه باسكو مغرومين بالغناء ونكتبوا غنيات قاعدين نحضروا في غنيات نكتبوا فيهم انا وهلا
8: دونك نغنيوا ونكتبوا في غنيات
7: ونعملوا هكا شويه دي فيديو ساعات على السوشيال ميديا شويه كونتنت هكا عشاء
5: اي ما شاء الله عندكم الكوميونيتي نتاعكم على الريسو سوسيو شنو هي السبيسياليتي نتاعكم اللي قريتوها
7: زوز عملنا في القرايه زيد مش انا توي ما راهو والله بزهر زوز عملنا سيكل انجينيور انفورماتيك زوز
5: عندنا زوز مهندسيت معناها هوني قلت لي معناها اخترتوا زوز كيف يعني كنت فما امكانيه انه كان وحده ما حبتش حاجه
8: نجموا ما نختاروش فرد حاجه دونك جيت بتبيعتها الحقيقه
7: يعني ما كانش هو شرطنا انه نكونوا مع بعضنا الحقيقه ما يحب ذي علاش ليا ما مشيت هكيك الحقيقه
8: ومزهر حتى الموهبة والغرام جي كيف كيف كيف
6: تأكدوا اللي الطبيعة دي مش تحطكم على بعضكم
5: ديما مش تقعدوا ديما. ولكن الحاجة اللي بتتر مختلفة على التويمة اللي جبناهم قبل انه ما عندهمش اشكال انه كل واحدة تكون في تخصص ولا
6: دايور كل واحدة لابسة مريول مش نفس المريول
5: المريول دوك لهنا تفهم تفهم كدرجة الفرق وين
6: عنا احنا عنا تجارب رو مع التويمة قال لك كي يقوموا صباح اللي يقوم لولين هذاك اللي اختار على اخوه شنو يلبس
5: يعني اذا كان هو اختار لبسه اللي بعد واحد
8: محمد حكيت الحوايج ما قبل كنت تلبسنا كيف كيف جوست حاجه مش كيف كيف لون الشكل لون الشبار
6: باش تقمركم
8: هكا مش حاطه في المدرسه ولا حاجه ما يغلطش
0: والحقيقه راكي كنا صغار كنا متعلقين اكثر من هكا
8: كنا نشبه اكثر لبعضنا
5: قد ما تكبروا بديت هكا تتغير شويه الملامح نرشحوا سمعنا بعض الصور نتاعكم وانتم صغار وخلي باش

0: صغير معناها اكيد من التجربه الصعيبه اللي عشتوها. خلينا نحكيوا على صغركم، اكيد كانوا فما برشا طرايف، اكيد كانت حكايات اللي ممكن توا كي تتفكروها تبداو تضحكوا عليها والصغر ما احلاه. اعطيوني اكثر لي مومون اللي تتفكروهم وانتم صغار كنتم مشاغبات.
1: تعرف الحقيقه كنا مشاغبات، كنا شويه كنا متاثروا بالافلام اللي نتفرجوا عليهم. فور اكزامبل نعش فيلم في حاجه احنا باش نقلدوا، نتفكر وقتها فما فيلم هكا نقول فيه برشا برانكس وقتها مقالب ونعش نو هوم الون وقتها. ومثلا مشاغب ممكن مش مشاغبات ما نعملوا برشا حس الحقيقه، نغني ومساكن ما باسيف كامل نغني، وفي ثنيه نغني وفي الكهرباء نغني حقيقه تحملونا، واختنا الكبيره زاد اختنا الكبيره زاد تغني دونك تحملونا برشا.
2: هو اكثر واحد
1: وعلى فاست الطفوله زاد كنا نشوف في تصاورنا توا كنا بيسكو وكيف كيف وديما في حاجه صغيره تفرق. دونك كنا ساعات نستغلوها نحصلوا شويه اصحابنا، نخطفوا الدوره نبدلوا نقلبوا نحصلوا اصحابنا ساعات.
2: كنت تصير ضحك من هاي في الفازه ديكا في المدرسه. والا زاد فما طرفه اخرى، باغ اكزومبل كي كنا صغار كي واحد باش يعطيني باغ اكزومبل شوكولاته لازم يعطيني معايا الهيفه سينو ما نخرج، وهي تقول له لازم بعدين باش يعطيها بشكوت وتقول له حب زاد الهيله راه. دونك فما مره ساعات تبدا هيفه مش بحذية وانا خذيت لها معايا متعب عطاني لي ذوب الشوكولاته في يدي
1: وخليها
2: منك اللي هيش.
1: ذاك اللي حبيت نقول لك كنا صغار كان تعلق يمكن اكثر من لازم خدمنا عليه الحقيقه باش نجمنا توا نوليو هكا.
0: يعني انتم فركستوا انكم تلقاو توازن وكل وحده تعطي مساحه حريه للاخرى هكا حسب
1: الحقيقه.
0: علاش اخترتوا رغم اللي في العاده توما يقول لك لا نحبوا نكونوا متشاركين في كل شيء نكونوا، علاش فركستوا على نوعيه التوازن هذا
1: الحقيقه؟ كما انت قلت التجربه اللي عدينا بها تجربه ما الله يرحمها، نحس بكل حاجه هذيك اللي علمتنا انه صحيح راك تحب العبد وتتعلق به اما تحاول ما تكونش اكثر من اللازم على خاطر كيما احنا ما حبيناها برشا وكل شيء
2: كنا متعلقين
1: معناتها برشا هي الدنيا معناتها. دونك قلنا انه هيفا لازمش حبنا لبعضنا يكون عائق، خلينا نتعلم نشوفوا حتى كان كيد الاخرى وحدها اسكو نجموا نعيشوا اسكو لي. تعلمنا انه ما لازمش الحقيقه حبنا لبعضنا والتعلق يكون حاجه تليميتينا في في في في حياتنا وتكون بالعكس حاجه تقربنا اكثر من اللي هي حاجه كليبيتيرا. ولا بلوس الحقيقه خاطر بسنو بشو اللي تقلق على الاخر كنا كيما قلت لك هيلا ما نجموش ناكلو كان مع بعضنا ما نجموش نقعدو كان مع بعضنا وتحطينا زاد في سيتواسيون وين كان لازم نتفرقوا الحقيقه.
0: يعني تجربه الفقد اللي عشتوها نتاع الوالده ربي يرحمها خليتكم نقولوا ديزون تخافوا وتقولوا على الاقل باش نحميوا رواحنا من ساعات خدمه تجي خدمه لوحده خدمه لا ساعات نقول انا حتى حكينا مع زوز تويما اللي جاوا المره اللي فاتت حتى على تجارب الزواج نجم واحده تعرس قبل الاخرى وتكون مضطره باش تبعد على على اختها. نعرف المساله مش سهله
1: هي مش سهله راه الحقيقه باش تقعدي مع صعيبه اما تعلمنا نعرف نتعلم معها قويتنا بالعكس ما تبين نقولوا نحبك برشا ونحبك برشا راني هيفا اما راهو ميسيلش كان جينا فرصه باش نتفرقوا من حاجه ديك باش تعاملك في حياتك برا راني نحبك حتى مانيش معاك جسديا لما روحيا راني ديما معاك.
0: اكثر حاجه عاده غريبه عندكم وما يعرفوهاش العبيد
1: عاده الحقيقه وزي ضحكنا صغار تاع تصبح على خير تو الحقيقه ماعش عنا عاده غريبه اما تكون صغار عنا عاده اللي ما نجموش نرقدوا الا من قدر بعضنا تصبح على خير ومش اي تصبح على خير لازم تكون ملحنه ما نغني
2: انا طقوس نعرف
1: لازم تجي مزيانه فلازم
2: نلحن
1: واحد اثنين ثلاثه تصبح على خير انا كي ما تجيش هكا قد
2: انا عادي نقعد ساعه
1: نعاودوها صدقني اللي فما مره ساعه تبي يقربونا كي نبداو نشرخدين معناتها في دارنا كهاو يزيو احنا هي لقيناها زاد الطريقه باش انه هي كي كنا صغار نجمو نسكتو ونرقدوا قد تسوينا قبل ما نرقدوا انا وهي كي كنا صغار نحب نحكي لها كل شيء نحب نحكي لها كل شيء ونخاف لا يعني نحب نحكي لها في مخي كله عرفت نخاف سلاح حاجه. دونك لقينا هذيك طريقه باش نسكتوا بها مخنا تاع سيبك بعدين قلنا اخا تصبح على خير ولازمك ترقد
3: حتى احنا الحقيقه كانوا عندنا طرق ياسر محضره كيفاش
0: عجبتك التكنيك
3: احنا خاطر الطرق لا لا نحكي على روحي سيلين جينيراسيون جديده انا راني مع التسعينات دونك عندنا الطرق اللي نعرفوها كيفاش نقايلوا كيفاش
0: نرقدوا كاش لك البلاستيك اللي ولات طوندونس توا راجع طوندونس كاش لك البلاستيك
3: خمس ولا ست مرات في حياتي قلت تصبح على خير قبل ما نرقد
0: خاطر اغلب ترقد وانت تبكي
3: ترقد ولا مش فيك
0: استغليتوش مره الشبه نتاعكم عملتوا هكايا مقالب في العائله عملتوا حاجه في المكتب في القرايه في الفاكولتي
1: هو الحقيقه كيما تشوفوا مانيش ياسر كوبي عرفت دونك شبيها ما نجمش نستغلوها برشا الحقيقه حتى كان حابين ما كناش باش نجمو سينو الحقيقه ديما سؤالي تسالنا الحقيقه اسكو عديتوا في بلايص بعضكم ساعات اسكو

0: تعاونوا بعضكم في الدفوارات الحقيقة صعبوها علينا هما حتى كان حابين
1: برشا
0: كل عام باش نعديو انا هوني وهلا هوني
1: من الاول
0: ما جاتليش علينا الفرصه سينو الحقيقه كان حاجه تتعدى بالعينين تتعدى
1: كي تجينا الفرصه نعاونوك بالعينين
0: كسيم حاجه خفيفه عرف
1: بي
0: سينو الحقيقه لي ما نجمنيش ما عطانيش الفرصه حتى كان حابين من الاول
2: خلينا الدور كذا في علاقه بالشبه امتهاكم لانها كان نسال اسئله تيكو تاك شكون اكثر واحده نوامه
3: ديزاين جونيور بيرقدوش برشا
0: ما كنتش نغرويما يمكن والله نحس كيف تتقف الحسه تتبدل كل مره كيش ساعات انا نقوم بكري ساعات تتبدل هي تولي بكري نجم نقولوا انا اقل شويه هي المثال عندي المده
2: هلولا طلعت انت نوم شكون
0: اكولا اينا يمكن هيلا انا نحب الملح اكثر
2: وانا نحب الحلو اكثر شكون الاكثر غيره
0: من بعضنا معناتها ولا
2: لا لا غير بصح بيت في الحياة هكي في العلاقات نقولوا
0: الحقيقه نصور عادي كيف متوازنه عادي الحقيقه ما حسيتش اي حس اختلاف كبير
2: لو كان تقوم واحده فيكم الصباح تلقى اختها خذت التليفون وشافت لها الميساج نتاعها كيفاش باش تكون رده الفعل نتاعها
3: تقريبا عندهم تليفون واحد
0: واخذ فديك بالحق لي متبسم تاع بعضنا نعرفوهم
2: يعني هذه تحيل هل انه فما اسرار بيناتكم ولا تتقاسموا كل شيء
0: الحقيقه لي
1: الحقيقه نتقاسموا كل شيء فمش اسرار جاء باغ اكزومبل تليفوني في تليفونها محلول لي كونط نتاعي في تليفوني انا محلول لي كونط نتاعها
0: ساعات انا ما نجاوبش تقولي هي لي روجيك ميساج جاتها نوتيفيكاسيون في بلاصتي
1: هي تجيب نفكرها باش تمشي تجي اما فوالا نحس ملي احنا صغار ما عندناش اسرار وكبرت معانا الحكايه ويمكن زاد احنا ساعات نحس روحنا زاد عبد واحد دونك منستغرب الجمله كي حالت لي تليفون
0: فهمت يعني هذا حاجة غريبة شوية راهو نصور أما إحنا الحقيقة عنا كل شيء
2: أكهو ما لي ما فهمش مشكل إنه هي تطلع على حاجاتك الحقيقة وإلا العكس
0: يمكن بالعكس. مشكل كان بالحق بش تطلع بش عرفت باش تقرا النيه مش بتعجبك تحب تتجسس ولا تحب تشوف اما كان بالصدفه الحقيقه ما يقلقنيش جمله اللي باش تقرا هي ديجا باش نحكيه لها
2: واذا كان اكتشفت انه اختك مخبي عليك حاجه مخبي عليك سر مخبي عليك فلوس ما قلتلكش عليهم
1: تصور الحقيقه يمكن تقلق شويه نقول علاش ما قلتليش سورتو يمكن علاقه التويمه نحس التوام ينتظر معناتها من الخوه التوام ولا الاخت التوام اكثر انتظارات اكثر من الخوه العادي خاطر تو انت تحشنا مع بعضنا كل شيء ونعرف بعضنا من احنا صغار وتولدنا فرنا مثلا نصور يمكن نتقلق اكثر كان منها هي كان جت من اختي الاخرى الكبيره معناتها
0: اما الحقيقه باش نحاولوا نتفهموا اكيد باش نحاول نسال علاش الساعه وكان فما سبب كان فما حاجه مثلش اما سينو الحقيقه
1: بوغ لو مومون مازلت ما صارتش
0: نجم نقول مازلت ما صارتش
2: كاين كل وحده باش توصف اختها بثلاثه كلمات شنو تنجم تقول خليني نبدا بهيفا
0: الحقيقه هي نحس الحقيقة من أحن الناس اللي عرفتهم في حياتي بالحق الحقيقة هي أختي الكبيرة لازم نقولها بوسة كبيرة هي صبورة ياسر الحقيقة تصبر برشا ياسر محليها وهي الحقيقة قوية صدقني رغم الدرجة هذيك اللي بيناتنا برشا مرات استمديت قوتي منها الحقيقة والله
2: هي الحنية
0: الصبر والقوة
2: والصبر هذو
0: عمل عليها ساعات شوية خطر
2: تحس أكسح منك
0: أكسح مني
2: أكبر منك درجة
0: أكسح منك
2: هيفا ثلاثة كلمات باش توصف أختك
1: ثلاثة كلمات باش نوصف بهم هيفا الحقيقة نقولها نحس لي هيفا شجاعة هي يمكن هي تحسني قالت لك ساعات نحسها أكسح مني أو نحس في مواقف معينة اللي هي قالت لك الحنية متاعي ستخليني هكا ما نجمش دونك تقول لي هيفا تكون هي الشجاعة في
0: حالتها شوية
1: هيفا تعرف تواجه هيفا باهية في المواجهة ونحس ده هيفا حنينة زيدة الحقيقة وقلبها طيب برشا
2: محليكم ومحلى المحبة اللي بيناتكم كيف تتعاركوا شكون اللي يطلب اسمح لول
1: هي يعني يمكن حاجه تضحك ما نطلبوش اسمح تصير وحدها
2: معناها ترجع تحكي وتدير
1: نرجع نحكي وطول
0: ساعات نقولوا قداش نضحكوا تلقانا توا كنا نتعاركوا ننساو اللي احنا كنا نتعاركوا من بعد نقول اه ليش باش نعملوا توا باش ناكلوا باش نعملوا باش نتفرجوا
1: بعد شدنا الضحك قلنا توا ناويك علاش كنا نتعاركوا ما تفكروش اما يمكن حتى يصير
0: معناتها تعرفوا الحقيقه الاحمر نحس التويمه من كثر ما نعرفوا بعضنا على الاخر قد ما نجم ونرفز بعضنا في العرق قد ما نجم التسامح نتاعنا يكون سهل. حتى نعرف كيفاش نسامحوا بعضنا, نعرف الكلام اللي نقولوا لبعضنا الحقيقه
1: مش نجم اصحاب.
2: ما عليكم بالحق اكتشاف هلا وهيفا روحكم مخفها علاقتكم باختكم الكبيره نتخيل في بقعة الميمه وعلاقه سبيسيال برشا. شنو هي اسمها؟ خليني
1: هند.
2: هندوده بوسه كبيره يا هندوده. انت في بقعة ماماتهم ونتخيل علاقه استثنائيه بيناتكم, احكيوا لي عليها هندوده.
1: هند عطيت ثلاثه مواصفات لها الهيفا, نقول هند نقولها انت راك ياسر حنينه. هند اطيب انسان شفته في حياتي. هند قلبها ياسر كبير باش نتاثر, نحبها برشا هند.
0: ربي بيخليك لينا الحقيقه و تاثرت الحقيقه. بقولها جوست بالحق بيخليك لينا, وان شاء الله تعرف قديش راك انسان بالحق بحق من احن من احن من احن واطيب ناس واطيب قلوب واصفى قلوب عرفتها في حياتي هند.
1: هي ديما تقول لنا احسن كادو خلته لي ما هو انتوما, قولها انت احسن كادو خلته لنا ما هي انت.
2: ربي يفضلكم لبعضكم بالحق, محليها العلاقه هكية. وحبيت نحيي برشا هند خاطر انتوما قاعدين تحكيوا عليها, حسيت بالحق المحبه الكبيره والحضور نتاعها.
3: وابار هند اللي هي اختكم, شكون اقرب وحده لكم من لافامي معناتها تي كوزين؟
1: نقول
0: يعني مشاكل
1: هما معناتها احنا ديما معناتها بفيسك اعمارنا متقاربه. نقول دره وعبير واسماء
0: يسمعوا فينا
1: سيسيور توا,
0: وزيد مروه ويسر نحبهم على
1: برشا كذا, كوزينتنا اكبر منا ونحبهم الكل الحقيقه.
2: كوزينتنا حاضرين تعمل في المشاكل مع العائله بشير هكا كلمه تو كان نساو واحده من البنات مسيه باش تتغشش تتغشع. تحيه للدره هيك جات
3: في لحظه يبكي وفي لحظه يضحك وفي لحظه
2: محليهم سيلي بالحق هذيك السبونتانيتي اللي وهذاك خلينا نقول الحس الفني يا خاطر هيلا وهيفا على باز معني. ان شاء الله يا ربي نراكم في اكبر المسارح, الحلمه نتاعكم تمشي وتكبر بشويه بشويه. خلينا نسمع موسيقى سيغمون. حضرتوا لنا حاجه فما فون باش يحطوا لنا فاروق. شنو هي اخترتوا باش
0: نغني لكم شويه من سيت فاير تو ذا رين بتاع اديل؟ قلنا غنيه يعرفوها الناس الكل, هكا نغنيوها باش نغنيو بارتي صغيره.
2: نحطوا الكاسك ونبداو نسمعوا الموسيقى من عند هيلا وهيفا. عوني نحطوا فاروق الفون مازال مش حق.

0: واو واو طرتوا بينا هلا وهيفا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله على موسيقتكم على الصوت متاعكم. احكيوا لي توا على الغرام هذايا على الطموح متاعكم وين منين بداو وين تحبوا توصلوا الزوز هلا وهيفا.
1: هو بدا من الطفوله
2: هو بدا من الطفوله واللي با يسمع فينا توا مصطفى
0: نقدروا نحبوا
2: مصطفى غالي هو الحقيقة زرع فينا حب الفن. هو كي كان صغير ذا كان يغني
1: ويعزف على العود
2: دونك هو غرمنا بالغناء وحتى اختنا الكبيره زادت تغني دونك بشويه بشويه هو اكتشف قالنا يا صوتكم راهو محليه
1: راهو في الغرام اللي عندكم راهو فيه موهبه زياده على شلي ما تهتموش بها وكل. وبالوقت الحقيقه زاد تغرمنا بالكتيبه نكتبوا غنايات الحقيقه نكتبوا بالتونسي وبالانجلي دونك حتى غنيت نحضروا فيهم غادي نحضروا بالتونسي وبالانجلي دونك
2: ان شاء الله
1: على قريب
2: على قريب
1: ان شاء الله اي الحقيقه اكيد نعمل في حاجه ان شاء الله تعجب الناس الحقيقه
2: دونك شنو املنا ان شاء الله الغنايات يعجبوا العبيد وسقطوا الاحساس معناتها نتاعنا يوصل لهم خاطر هذيك اكثر حاجه معناتها تهمنا الحقيقه وسقطوا
1: الكلمه كاتبينها ان شاء الله يحسوا بها الناس الحقيقه حاولنا نكتبوا حاجه اللي يسمعها ان شاء الله هكا
0: حب
1: فما شويه فما شويه حب فما شويه على الفريق فما شويه على تحسها هكا برشا مشاعر في كل غنية تحسها تعبر على وحتى من العنوان كي يخرج ان شاء الله تفهم من كل عنوان القصه ورا كل غنية
0: الانسبيراسيون مني
1: من حياتنا الحقيقه من تجاربنا الخاصه فما حاجات دا مش احنا عشناهم ما عشناهم اصحابنا ولا حاجه كتبنا عليهم حاولنا نكتبوا حسيه على حاجات الحقيقه
2: نجم اي واحد يسمعها يتاثر
1: بها نجم يشوف روحه في الغنيه
0: وهو اللي يكتب من تجارب خاصه اكثر الاغاني اللي ضربت هي اكثر الاغاني اللي حكيت على تجارب خاصه. تشرفت برشا بمعرفتكم هلا وهيفا عوني انستوني اليوم في توين توك تحيه الدره ايضا اللي معاكم بشير شنو تحب تقول لهم باش
3: والله محليهم الحقيقه والحاجات هذوما علاش انا بيرسونيل مو يعجبوني خاطرهم يبداو يحكيوا ونبدا نقارن في حياتي مع اخواتي
0: نظام الطفل هذايا اللي عندي قلبه معبي
3: لازم يمان نهار تستدعاني انا نجي نحكي
0: تحكي على علاقتك باخواتك
3: بالضبط. حاجه مهمه اخرى نحب نقولها انه راهو القرايه هم مغرومين وما شاء الله من بعد ما كملوا قرايتهم وهما يحكيوا وانا مركز معاهم الحقيقه يعرفوا يحكيوا افكار منظمه وهذاك بياسير مهندسات ما نجموش نقولوا ربي يوصلكم سالمين ان شاء الله ما تنساوش الموهبه نتاعكم اخدموا عليها مليح ان شاء الله ربي يوفقكم وترجعوا لنا برشا غنايات
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم هلا وهيفا. وكانت هذه توين توك لليوم
4: بنت الويكاند مع ويكاند عالكيف.
0: احنا مواصلين معكم المشوار في ويكاند على كيف نكملوا بالموسيقى بعد شويه زميلتنا سحر بالمقاسم تقدم لكم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه نرجعوا بعد الاخبار ما تبعدوش

0: بوبليسيتي.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز والعاشرة صباحا. ديوان افهم مع السلامة. المستشار الجبائي أنيس بن سعيد يقول إن مطالبة المواطن بدفع الضرائب يستوجب تقديم خدمات ذات جودة، داعيا المسؤولين إلى تحسين قدرة إنتاج الطاقة لتجنب الانقطاعات المتكررة للكهرباء ومياه الشرب وتشجيع المؤسسات العمومية على الانخراط في منظومة الطاقات المتجددة، حسب ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
4: دعوة للمسؤولين متاعنا إنهم معناها نعملوا تقييمات في وقتها، وهذا رايب اللي قاعدة تدفع جدا، نعمل استثمارات باش نحسن القدرة نتاع انتاج الطاقة، معناها تشوف نقصوا في الضوء تويكا في فترات معناها كبيرة. راي الضرائب عندها تفسير انه تكون فما خدمات محترمه للمواطن، راهو معناها مش معقول تويكا هو يجيب شي عدي العطله نتاعه في تونس يلقى روحه في قصان الضوء قصان الماء. أنا يلزم الحق مراجعه الامور هذه، وعلاش ليه الادارات نتاع الدوله في عوض خرجوا قرار نقولوا يقصوا الكليماتيزور ردوهم يخدموا بالفوتوفولتايك، معناها علاش ما توليش في ادارات نتاع الدوله كلها تمشي للفوتوفولتايك وتستثمر الدوله في هذا.
3: المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي تفيد بأن النجاح الجامعي يقوم على بناء علاقة واعية بين الطالب ومشروعه المستقبلي، داعية الطلبة الجدد إلى أن تكون اختياراتهم مبنية على المعرفة والاطلاع وبعيدة عن التقليد أو التأثر بالصور النمطية. والدخلاوي تشدد على أن عالم اليوم يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب ويتطلب كفاءات تمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على التعلم المستمر، معتبرة أن نجاح الطلبة يبقى رهين الاستثمار في تطوير مهاراتهم والانفتاح على التكنولوجيا والابتكار، مؤكدة أن الجامعة التونسية بمختلف مكوناتها ترافق الطلبة وتعمل على مساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، حسب ما صرحت به خلال انعقاد ثاني محطات الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي بكبس. جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تطلق الهاكاثون الخاص بالذكاء الاصطناعي والذي يمتد من 17 إلى 19 من جويلية الجاري، ويهدف هذا الحدث التكنولوجي إلى تعزيز منظومة الابتكار من خلال إرساء تعاون فعلي بين المواهب التونسية الشابة والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، بما يسهم في مد جسور مستدامة بين البحث العلمي والشركات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية. وفي أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات موقع استقرار وحظيرة طائرات حربية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. الرئيس اللبناني يغادر بيروت صباح اليوم متجها إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار متواصل مع كريم في مونديال إكسبريس في أمان الله.

0: Sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me si fiala. D1FM. Soutcom. Mondial Express.
1: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. غدوة النهائي الكبير لارجنتين واسبانيا من سيكون على عرش العالم لأربع سنوات. ملعب ميت لايف في نيو جيرسي نيويورك, ارجنتين ميسي واسبانيا لامين يامال. غدوة 8 متاع الليل, مباراة قد تكون الأخيرة لليونيل ميسي دوليا, ومفاجأة الفيفا خواتيم الأبطال. لأول مرة في تاريخ المونديال الفيفا أعنت على قرار تاريخي, اللاعبين اللي باش يربحوا كاس العالم غدوة مش باش يهزوا الكاس فقط, بل انه الفيفا باش تمنحهم خواتيم البطولة رينج تشامبيونشيب مخصصة لكل ملاعبي كما يعملوا بالضبط في السوبر بول الامريكي وفي الام بي اي, وهي لقطة تصير لأول مرة في تاريخ كؤوس العالم. احصائيات وتاريخ الفينال, فينال الحلم والمواجهة التاريخية غدوة في ملعب ميت لايف نيو جيرسي بين إسبانيا والأرجنتين, تحمل برشا أرقام. آخر ماتش جمعها كان ودي في 2018 ووفيت بسداسية كاملة للإسبان 6-1. الأرجنتين تطمح للقبها الرابعة وتتويج تاريخي وثاني لميسي, وإسبانيا تلعب على النجمة الثانية في تاريخها. تأكيدات حضور شخصيات الفي اي بي في الفينال, الفيفا بدأت تأكد قائمة الحضور الكبير فينال غدوة في نيو جيرسي. رسميا تم تأكيد حضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب, كيف باش يشارك في مراسم تقديم الكأس والميداليات والخواتيم للبطل, مع حضور قياسي منتظر للمشاهير في عالم الفن والرياضة الأمريكية كما قلنا في ملعب ميت لايف اللي باش يتعبى غدوة ب 82,000 متفرج. صراع الحذاء الذهبي في البطولة, الحسم الليلة وغدوة بين كيليان مبابي بيلينغهام وهاري كين. مبابي عنده 8 أهداف, بيلينغهام وهاري كين 6 أهداف, يلعبوا الليلة مباراة الترتيبية 10 متاع الليل. ليونيل ميسي 8 أهداف درجة أقل, ونيال زابال الإسباني 5 أهداف. بالنسبة للبالوندور وأفضل لاعب في العالم أكيد تحسم فاندني, ولكن غدوة بعد الفينال توضح بارشا صورة من سيكون الأقرب للبالوندور ولجائزة ذا بيست خاصة بأفضل لاعب اللي تمنحها الفيفا. أكيد على الماتش الترتيبي الليلة صدام الجريحين فرنسا ولونجلتير قبل الفينال الليلة مع العشرة متاع الليل توقيت تونس. الهدف والميدالية البرونزية, زيدان يقترب من تدريب المنتخب الفرنسي بعد المونديال. خلف الكواليس الأخبار قوية في فرنسا, وجول التقارير تأكد أن الأسطورة زين الدين زيدان قريب برشا باش ياخذ المشعل ويدرب المنتخب الفرنسي بعد ديدي ديشون اللي مشواره ينتهي في المونديال هذا بعد 14 عام كاملين قضاها على رأس منتخب الديوكا. نرجع لترامب ونختم به. الرئيس الأمريكي في حفل استقبال في نيويورك لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم البارح فيفا جاني انفانتينو ينتقد قرار المدرب الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي, وتفاجأ يقول كيفاش هاري كين رجع يلعب في اللاكس ولعب للخلف, وهذا كان سبب من أسباب تأخر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين وخلى الأرجنتين تقلب الطاولة على المنتخب الإنجليزي. يقول هاري كين مهاجم نجمش يكون مدافع. حقيقة لأول مرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتحدث في الأمور الفنية في كرة القدم. لونو دولان ترامب يتحدث في كل شيء مش فقط في كرة القدم. نادي مونديال إكسبريس تجيكم العاشرة متاع الصباح, نرجع لكم السبعة متاع العشية.
0: مونديال إكسبريس تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام، صوتكم.
2: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
3: العشرة 11 دقيقة، رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار في ويكاند على الكيف. القيد هذايا الفقرة الحقيقة العزيزة على قلبي، الفقرة اللي نعيشوا فيها برشا ذكريات، برشا نوستالجي، نعيشوا فيها دي مومون اللي ممكن الناس ما تنساهاش ولا الأصحاب ما ينساوهاش، دي مومون اللي مربوطين بصغرنا، مربوطين بقرايتنا. نكتشفوا جروب اليوم في فقرة ساعات باش تقى.
4: ساعات بشتاق اليوم عشته وانا صغير.
5: ساعات بشتاق،
3: ساعات بشتاق، اكيد الكلنا نتفكروا ولا نتوحشوا النسخه متاعنا، نسختنا واحنا صغار، الكلنا نتوحشوا ذكرياتنا واحنا صغار، والكلنا نهربوا لك الجزء اللي في الذاكره متاعنا اللي ممكن كانت فيه الحياه ابسط، ولكن ايضا كانت فيه الحياه فيها بنا وفيها سحر اللي ممكن نفقدوه رغم قله الامكانيات في الوقت هذاك. وممكن تتوفر الامكانيات اليوم، ولكن ديما نقعد نقولوا يا حسره. جلوب اليوم على شنو باش يقول يا حسره، هيت نتعرف عليه بالواحد بالواحد. صديقنا عماد الميموني، صباح الخيرات.
6: صباح النور ايمان، تحيه ليك ولمستمعي ديوان فام ولمشاهدي ديوان فام. انا عماد الميموني، مقيم في سويسرا، نخدم انا ديفلوبمون دونتربريز اون سيرفيس لوجيستيك، يعني ما نعرفش بالعربي تطوير المؤسسات في
3: المسائل اللوجستية.
6: المسائل اللوجستية. مقيم من في سويسرا من عام 99.
3: على بكري مشيت عماد.
6: لكن علاقتنا بأصحابنا وين تربينا وين عشنا وين قرينا قعدت هي نفسها، هي والدليل أن نحن اليوم موجودين هوني معهم.
3: رانا نحكيه على تقريبا بين 25 و30 سنة، يعني عشرة ومعرفة. مش سهل انه ناس تقعد مرتبطة ببعضها وإلا مرتبطة بهكا بصحابها المدة هذه الكل، والسكر السر باش نكتشفوه اليوم معهم. سعاد السعيدي، صباح الخيرات. مرحبا سعاد.
7: مرحبا بك عزيزتي، مرحبا بمستمعي راديو اف ام الكل
3: ديوان فام
7: والمشاهدين متاعهم. سعاد السعيدي، نسكن بحال حمام سعادة.
3: اي كلك سعادة يا سعاد.
7: الحمد لله الحمد لله.
3: ايش تعمل في الدنيا توا؟
7: انا مديرة روضة.
3: مديرة روضة، مرحبا.
7: عايشك.
3: وانا سنب حضورك بحضنا يا سعاد. صديقنا منصف النفوتي، جابوه من الطريق من المطار، جبتوا يا عماد
6: قريب يكون من المطار،
3: خطفتوا من كندا.
6: من كندا جاء.
3: مرحبا منصف.
8: أختي صباح النور، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي ديوان اف ام كونسا.
3: اي مرحبا. انسنا منصف في كندا. كندا قداش عندك؟
8: عندي من 2011.
3: من 2011 جوست كيف نحكي ونحكي ونقربوا للميكرو هكايا باش هكا المستمعين يتابعونا. من 2011 قداش عندك؟ مريتهمش الجروب اللي هوني.
8: لا محل، كما قلت في مستهل كلامك، يعني العلاقة متاعنا ما شاء الله تدوم 30-35 سنة ومينيموم، يعني دونك نشوفوا بعضنا. الأخت جليلة، سيتي بيني، عماد ميموني، يعني برسك كل عام يعني نشوفوا بعضنا، كل عام
3: تقابلوا. معني عندكم لما سنوية؟
8: عندنا لما سنو، عندنا مش نحرق شوية المراحل، عندنا الجروب متاعنا متاع قدماء الشابي، دونك ثم تواصل برسك شبه قولوا مو شهري ولا قولوا ثم كوميونيكاسيون اترافير ميسنجر. سينو كل عام نشوفوا بعضنا، نهبطوا بالذمه ونسقوا، خاصه انا وعماد باش تعبت الوقت هذا الوقت هذا.
3: ايه محليها هكايا. دونك اليوم على الاقل الجانب الايجابي من اللي غيزو سوسو انه لم برشا عبيد بعد سنوات، واللي الجروب نتاع قدماء معهد الشابي اللي لم عديد الاجيال اللي قعدوا يتفكروا في ذكرياتهم في القرايه. جليله الكلاعي، صباح الخيرات. مرحبا.
9: صباح الفل ايمان ليك والكامل فريق ديوان فام، ميرسي على الانفيتاسيون.
7: جليلة كلاعي، مقيمة في بلجيكا، عندي 11 عام، نخدم مع راجلي عندنا ريستوران. الأولاد بون عندي من أيامات الباك 2000
3: من باك 2000 انتو باك 2000 تو نحكيو على 26 سنة معناها خلينا نقول من الباك
7: وبعد عاودنا تلاقينا وكأن من البارح يعني فهمت كيفاه يعني رجعت العلاقة كوم سيتي ما تفرقناش فهمت كيفاه
3: وليد تبيني صباح الخيرات مرحبا أمور الفلوس الكل عنده إلي
5: هو الحق كانت عندي أمور الفلوس أنا تو وليت أستاذ معناها تعليم ثانوي بجندوبة 9 أبريل تحية لكيفة إيثار وتلمذتي كل في 9 أبريل جندوبة تو الحمد لله رجعنا تو كل ساعات نتقابلوا أكثرية أصحابنا كل يعيشوا لبرا لمحالة وجروب قدامي الشاب يزيد معنا إلى رجيع على الأخر الحق ما نحبوش نسمو باش ما ننسوا حد
3: كلهم أحبابنا
5: وعزيز علينا برشا
3: فردا ويتفردوا
5: كلهم محلاهم اللي يعيشوا سوا معنا البحذانة سوا اللي يعيشوا لبرا برشا عندنا برشا يعيشوا لبرا وعندنا برشا زاد يعيشوا معنا لكن الخدمة
3: والدنيا ساعات فرقت لكن الكلمة اللي قالتها جليلة محلاها على قد ما بعدنا وقت اللي تلاقينا تقوش تلاقينا بنفس الروح تلاقينا حتى ساعات تحس روحك رجعت لك العمر هذيك كيف نقول لكم اليوم أول هكا الأول تصويرة تجيل ذهنك من أيام القراية شنية يا عماد حاجة شغب. هكا
5: الشغب
6: والله تعرف أنا الحقيقة أعز فترة في حياتي رغم أني قريت في برشا بقايع وكما قلت لك معناها في الغربة من عام 99 قعدت علاقاتي وصحابي وأحسن فترة في حياتي هي فترة ليسي شابي ما حدا شابي قعدت العلاقات متاعنا نفس الشيء ما الحقيقة ما
5: جمعت
6: معناها وكأن شيء لم يكن كما قالت عزيزة جلال عزيزة جلال وكأن شيء لم يكن الحقيقة
3: ما تبدل
6: حد شيء معناها نفسنا لقينا نفس الروح نفس العلاقات نفرح برشا كيف نمشي ونقابل الأولاد كما قلت لك انا وصاحبي اللي ما حبش يجي
3: نحييوه
6: نبيل السديني نحييوه من هوني ما حبش ما حبش يجي الحقيقه عنده برشا التزامات زاده قعدت علاقتي به نقول لك اكثر من 40 عام وما تقطعتش وراو مانيش معناها مانيش كوبي كولي
3: مختلفين
6: في الطباع في الراء لكن اصحاب لدرجه ما فماش معناها
3: سعاد كي نقول لك القرايه شنو هي هكا التصويره اللي تجي لذهنك شنو تتفكر شكون الاساتذه شكون الاصحاب اللي
7: نبدا بالحاجات البسيطه اللي كانت تجمعنا احنا الحق الكاس وكعبه كنا نتلموا حصير نلموا كي نقول كل واحد يجيب 100 100 100 نلموا ناخذ ونقسموهم مع بعضنا رغم هما شويه نقسموهم مع بعضنا كاسكروت سردينه زاد تاع 250 كان بنين وكنا نقسموه معناها ومعناها رغم كيما قلت انت الامكانيات بسيطه اما كانت الضحكه من القلب وكنا معناها نتلموا على حاجات يعني كيما قلت لك كاس وكعب وكاسكروت مش نوع معناها شنو قيمتهم ماهمش حاجه كبيره اما معناها الرابط المعنوي اللي جمعنا بهم هو
3: البرتاج والتقاسم
7: على المشاركه والضحكه معاهم حسيت هذيك هو اللي يجمعنا مع بعض القرايه نتفكر زاد ايتيود الباك نتاع مدام حامروني استاذ الفلسفه نحييها من المنبر هذايا برشا عاونتنا اول عام نقراو ايتيود في حياتنا الحق الفلسفه وقتها صعب تعلينا قال لي بابا كيفاش
3: انا قديش في الوقت هذاك
7: قال لي قال لي بابا كيفاش بنيتي تقرا وتشيد هذا كل شهر شنو نقعد ندفع فلوس انا كي كون ما تعرف انت
5: كونسيبت جديد
3: وفكره ماهيش
5: كونسيبت جديد
7: حاسيلو عملت لنا سوم 10000 فرنك وقتها الشهر
3: 10000
7: فما اسره ما خدتش علينا أي. بالحق يعطيها الصحة ولا ونحييها ونجحنا عامتها
3: أي
9: توا 10 دينارات 10 دقائق
3: 10 دقائق هذا كان وش ديس
7: هذا اللي قعدت في مخي بالحق من القراية ما نجلتش ناسيها ولا تحية لها مدام حمروني
3: منصف كنت تخرج برشا اكسكلو ولا كنت قراي كيفاش كنت في
8: والله الحقيقة
3: كيفاش
8: تنجم تقول عقل شوية و
3: أكل يقرص تحت الطاولة
8: شوية شوية صاحب ضحكة صاحب جو فترة حلوة كما قلوا فيها. الحقيقة كانت الفترة متاعنا من بعد يعني عندي تواصل مع بعض الأساتذة متاعنا يعني ما بعد 2000 يعني ونتمو بدون قدح في الشباب اللي بعدنا والأجيال اللي بعدنا يعني كنا أكثر ممكن ديسيبلين
3: أكثر انضباط
8: في القسم أكثر الضحكة في وقتها الجو في وقته حتى الأساتذة كانوا مستمتعين
3: واحترام للأستاذ اللي بالحق جيل بعد جيل هذه من الأشياء اللي قعدنا
8: عنا أكثر جدية وكانت عنا أكثر وحدات وقت اللعب لعب وقت الخدمة خدمة ما تمشى سايب برشا ما تمشى لزيكسكلي ولا حكيت عنا إطار وقتها ما شاء الله اللي سيشابي يعني ذكر الموضوع اللي كنتوا تحكوا فيه ذكرت حلو وفي بعد شبي من الإطار من سليهاشمي ناظر سليهاشمي لا إله إلا محمد رسول الله وقتها يتعدى ما شاء الله يعني من نكت ولا وقتها يقف
6: كانت الناس تخاف منه صح
8: في السكونابيل في اللونتري من ما بين الإدارة والساحة ولا البهو الكبير
6: صوف الكل
8: الرعد مسمينه هل لقيتها الكبير الرعد وقتها يقف
6: كانت الناس تخاف منه صح
3: ايه
6: كنت
7: فرق كبير بين اللي عايشينه تو وبين اللي كنا احنا عايشينه فرق كبير ما فماش حتى مجال المقارنه ولا كنا اون فيت كنا نقعد نستناو الساعه اللي ما نقراوش فيها ديما نمشيو لدار واحد منا عرفت واميتنا ما شاء الله ربي يحفظهم اللي مازالوا عايشين وربي يرحم اللي توفاو عرفت كنا اولاد الناس الكل يعني كي نمشيو نلقاو مثال ام وليد نتذكر ولا امي انا كي نمشي في دارنا الفطور يبدا حاضر كان اولادها الكل فهمت كيفاه كنا بالحق يعني ولا ما تحسبش يعني كنا علاقه محليها بالحق ما فيها حتى ما فيها حتى حسابات تبداو نستنيو هكايا كالساعه اللي ما نقراوش فيها باينا كنت في الحق ما عنديش مشاكل في الليسي ما كنتش قرايه الحق ما كنت
9: مجتهده دبر في راسي دبر في راسي
7: كنت دبر في راسي فوالا والحق محليها ومن بعد كي تقابلنا بعد البيرود هذه كل حسيت كانه كل شيء رجع
6: البارح
7: فوالا كل شيء يرجع ان شاء الله ربي يديم هالعلاقه وربي يحفظنا الناس
3: امين امين وليد الحاجات اللي حلمت بهم وانت صغير وانت تقرا حققتهم وانت
5: والله الحق حققتهم الحمد لله حاجه بركه كل حاجه نشوفها تعجبني نحب نحققها مع هذا المدسين بعيد عليا برشا الحق ما حبيت في يوم ما واحد قريت الحق حبيت نعمل كل محاسب كنت محاسب قبل ما نقري بعد دخلت للتعليم الحمد لله هذوما نحمد ربي عليها مكاو
3: كنت قراي
5: ما كنتش قراي الحق متوسط معليها اش معناها قراي متوسط
3: ايه؟
5: نخدم دون ايه؟ لي ريغل دولار مكاو
3: ايه؟ هذا نجيبوا العشرة متاعنا ونتعديه
5: العشرة فوق العشرة شوي بحكم بال الوضع اللي كنا فيه الكونتكست اللي كنا فيه حي شعبي ظروف صعيبة الحق تاع ربي مي كان نكبش ونجاهد وباش وصلنا الحمد لله
3: خاطر في الوقت هذاك بالنسبة لنا احنا القراية كانت المصعد الاجتماعي
5: بالضبط المنفذ
3: يعني
5: الوحيد
3: هي الحاجة الوحيدة
5: اللي سلاحك الوحيد اللي تشد فيه
3: اللي
5: باش تخرج من المشاكل
3: تتنجم تخرج اي ونعرفوا معناها الحي
5: والوضع هذاك كله راهو باهي وخايب
3: يعطيك الصحة ينجم يخلق فيك
5: فوالا حافز كبير برشا وبليوس احنا حيت ضامن ما الحمد لله معناها الناس كل تقارب راهو بالباهي بالخايب الناس كل راي كل شيء تحب بعضها تلقاها مع بعضها في اقل حاجه تجي الناس كل مع بعضها
3: انا عندي فاصل صغير نرجع نوصل معكم الحوار على ديوان فهم ديما صوتكم
10: بوبليسيتي
11: يلا جو سيف سني حافله انترنت
12: اسنا في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
11: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو
13: عندك أورانج.
14: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
16: ديوان فام.

0: مع ويكند عالكيف.
1: العشرة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم بقية الفقرات في ويكند على كيف. نحيي كل أصدقائنا اللي تفعلوا معنا علشان يوتيوب ديوان فام ديما مأنسيني برسائلكم الجميلة. قبل ما نواصل الحوار مع مجموعة قدماء اللي الشاب يوم معهد الشابي بالتضامن، حبيت نحكي لكم على الحمامات مع زيت صافي، الحمامات لؤلؤة الوطن القبلي، مدينة معروفة بشواطئ الساحرة متاحة اللي تخليها وجهة مفضلة للزوار من كل أنحاء العالم. إذا تحب البحر، الحمامات توفر لك كل اللي تتمناه، السباحة، الرحلات البحرية، جيتسكي، الباراشوت البحري، ولا حتى جولة هيت أعلى الشاطئ وقت الغروب. أما إذا كنت من عشاق التاريخ والثقافة، المدينة العتيقة تستناك بأسوارها العريقة وأزقتها الجميلة، وين تنجم تكتشف الصناعات التقليدية وتعيش أجواء تونس الأصيلة. تنجم زيدا تزور القصبة المطلة على البحر، تتمتع بمناظر بانورامية تخليك تشوف جمال الحمامات من زاوية مختلفة. وللباحثين عن الترفيه، الحمامات معروفة بالمنتزهات الترفيهية، العروض الفنية، الحياة الليلية النشيطة اللي تخلي المدينة تنبض بالحياة خاصة في فصل الصيف. أما إذا كنت تحب الاسترخاء، الحمامات تعتبر من أشهر المدن التونسية في مراكز العلاج بمياه البحر وسبا. هذه رحلتنا لليوم مع زيت صافي. سينو نعود نرحب بضيافي اللي موجود بحذا يهوني في فقرة ساعات بشتي. حضرت لكم هكا جوز غيرون باش ترجعكم شوية للأمبيونس متاع الصغر من مسلسلات القديمة. المسلسل نورمالمون جليلة وسعاد يطلعوا المسلسلات نورمالمون. دونك وليد حط الكاسك وخلينا نبداو بالجينيريك الاولاني. ترى شوف تحط بون الكاسك ما فهمش تقاسم انت وياه
2: تو نحكوا لك
1: اي تو يحكيوا لك باه نحطوا الجينيريك الاول.
3: كاساندرا الغجرية
2: انا سمعت قالت كاساندرا ما عرفتهاش سمعت قالت كاساندرا.
1: تتفكروا المسلسل هذا ولا لا؟ بياسر نحطوا الافيش كاساندرا الغجرية سعاد ظهر مغرومة. عطيني شنو اللي ماما اللي تفكرون في الفرجة؟ كان مسلسل واحد يلمنا الناس الكل، كان كوميك واحد نبداو نجري والناس الكل باش باش نمشيو نتفرجوا فيه. دونك عندك نقطه
3: سالي والنمر المقنع.
1: يا حسره يا حسره.
4: احنا بالنسبه للرجال كاساندرا كان كنا نتفرجوا كان في كاساندرا
1: كان في كاساندرا. كيفاش ما طلعتهاش يا مي؟
2: خايف من غير ما يسمع.
1: خايف من اروى.
4: خايف من
1: نحيو برشا فما جنود الخفاء بيسير من بعد نعطيكم مساحة باش تسلموا عليهم. نتحدى للجينيريك الثاني. سعاد ظهر من فلت حتى مسلسل

0: مش بعيدة مش بعيدة راي على راكين نورمالمون بدي تقرب رهينة الماضي غوادالوبي هذوما انا خاطر رجعت للمسلسلات المكسيكية خاطر كل جينيراسيون عندهم الموجة نتاع المسلسلات نتاعهم واحنا كنا كانت المسلسلات المكسيكية وكنت نتفكر زادة الروايات اللي كانت تجينا قبل رواية عبير وسلسلة أدهم صبري كانت تفكروا وكل جو هذيك كنا نتفكر نبدلوا الرواية ب 500 ظهر لي تمشي للمكتبة باش نجم تعدي الصيف نتاعك باهي زوز الاولاد نورمالمون هذا الاولاد يطلعوه نورمالمون خلينا نسمع فيه العظيم ايمن زيدان
1: كواسر هذا ولا لا
0: واحد ما اقوى كان فيه كسيح هو ايمن صبري ايمن زيدان
2: وليد مفيد
1: لا
0: شاي ضيعت ريت رجعتكم دي مامون هذه نهاية رجل شجاع كنت تفكروا من أكثر المسلسلات اللي مسنا والنهاية متاع أيمن زيدان في المسلسل هذي بعت برشا راني التالي باش ما تجيبوش حتى إجابة صحيحة خلينا نمشيو للمسلسلات التاريخية ترى أنت مشيت للكواسر ما نيش نعطيك مسلسل

0: سوري
1: سوري غني فيه أسادة
2: من الموجة متاع الكواسر البواسل الموت القادم من الشرق
1: هذي
2: مسلسلات
1: نزور
2: يا حسر على المسلسلات هذوما. انا نعرف باللي جينيريك هو يرجعك هكا ايموشنيلمون للوقت اللي انت تتفرج فيه, ممكن حتى ما تفكرش الاسم ولا العنوان, ولكن سيرمون تقعد تتفكر احساسك وانت قاعد تتفرج في المسلسل هذيك, والا الذكريات اللي تربطنا بالوقت هذيك. كي نقول لكم شنو الحاجات اللي تغيرت في شخصياتكم بين قبل وتوا, انتوما نفس النسخه نفس البروفيل, شنو هي اللي تبدل فيكم؟ خليني نبدا بمنصف ما حكاش برشا.
3: والله يا شو يعني كما نقول في
2: قعدت كيف ما انت صغير ولا تبدلت؟
3: الحقيقه انا حتى ممكن حتى عندي بعض الصور لهنا ولا عماد يعرفني يعني الملامح ولا في وجهي بقات
2: يعني, كيف ما انت
3: يعني حتى في الفانتين ولا في ال15 ال20 هي نفس

0: الانضباط بطبيعتك الدنيا معناها ما تخليكش تغلط باش تولي في مرحله ما سون فوت ما عادش تخلي تراس ما عادش تغلط ما يلزمكش تغلط خاطر تو اي غلطه ترجعك برشا تالي يلزمك ديما قدام وتتطور من روحك ديما تسعى باش تتطور رزانا وكبرنا
1: كبرنا
2: كبرنا
0: في 30 احنا تو
1: مازلنا
0: 35 عيمان
1: جليل
3: اكيد
4: الحق إيمان أنا لكبرت لصغرت لتبدلت والله
1: قاعدة كيف ما قلت
4: لا لا أنا إنسانة ياسر نتأقلم مع مع الأشخاص مع لي كونديسيون اللي أنا موجودة فيهم يعني كي قابلت جماعة شوف يعني بعد بلوز موان 25 سنة
0: أكثر
4: 25 30 سنة
1: انا عمري 30
4: لقيت روحي البريود هذيك عايشه نفس الوقت اللي انا عمري وقت اللي انا نعدي في الباك 18 حاجه هكا فهمت كيف يعني من ما نقولكش راني انك الانسانه مثال كبرت لي يعني تعرضني مثال سعاد ما نضحكش معاها من قلبي ولا كيما نرجع كيما انا ما عنديش أعمر يعني يحكم فيا أعمر ولا اللي قابلوني بعد 25 سنة حتى 30 سنة ديجا وليد يعرفني كيفاش كنت قبل قرينا ديجا ولا قرينا 3 اني 4 اني 5 اني نحكيو لهنا يعني 16 حاجة هكا ومن بعد تقابلنا بعد 25 سنة وليت بدلت انا ما تبدلتش كيما انا
1: قاعده صغيرونا محليك بنفس الانرجي ونفس الروح سعاد بما انها قعدت مع صغار تقعد ديما صغيره ظاهره الانرجي نتاعك قاعده غاديك سعاد
5: انا العكس نتاعهم كنت عاقله كنت رزينه برشا في الليسي مانيش مشاغبه توا في العمر هذا وليت مشاغبه
1: وليت
5: بالحق نحب نضحك نحب نعيش الحياه نخرج نعم في سبور حاليا ربح دو ماراثون
1: اي ما شاء الله اي
5: بالحق والله واحد 10 كيلومتر والاخر 8 كيلومتر
1: برافو
5: خديت ميداليات
1: برافو اي
5: صح عصير عامله جو جيت للاذاعه اليوم
1: اي
5: توا
1: وفرحانين احنا بيك وفخورين بيك وفخوره بيك وما الكل خاطر كل واحد وتجربته كل واحد والرحله نتاعو كل واحد والتحديات اللي عاشهم ممكن توا قاعدين نراو في نسخه على الاقل تعيش في نجاح معين في مجال معين ولكن اكيد وراها برشا تعب وبرشا وجيعه وبرشا ابتلاءات وكل واحد وثنيه نتاعو لكن اهم حاجه انه نقعدوا نحافظوا على الروح اللي عند سعاده بيسالش اللي راتيت وانا صغيره توا عندي
5: توا نعملوا الكل
1: باهي عمادك
6: عماد الميموني وعماد الميموني الحقيقة ما بون واحد بحكم كبر ديسبلين وشوية انضباط وخاصة الغربة وسويسرا معروفة يعني بلاد ديسبلين برشا واحد ذي لكن في علاقتي في شخصية عماد الميموني هو عماد الميموني هو أنا تنطبق علي كلمة مخضرم 100% معناها تنجم تلقاني نرتل في القرآن تنجم تلقاني في الجامعة تنجم تلقاني نغني تنجم تلقاني نشطح مع أصحابي علاقتي ماهيش مقتصرة على العباد اللي يشبهولي بالضبط كهو علاقتي عامة ممكن هكا اللي نقعد معاهم هكا يشبهولي شوية كامنة لكن الحقيقة عماد هو بيدو متفتح الناس كل يصحب الناس كل رغم أني تبدلت في حياتي في برشا حاجات علاقتي بصحابي قعدت هي ما عنديش نعيش التونسي نعيش ذكا ونفس الجو معناها حتى غادي في سويسرا يعرفوني كسوة في الجامعة ولا برا ولا في علاقة الخدمة ولا علاقتي بالقورة علاقتي بالألبان علاقتي بالعرب الموجودين
1: التونسي المحرحر اللي نعرفه ذكا هو
6: وانا نحب نقول لك حاجة إيمان اللي ممكن جليلة تعرف شيء ذا ومنصف اللي التوانسة من أكثر العباد المتغربين قول في الوطن العربي وإلا ممكن في الانتيغراسيون 100% الحقيقة التونسي كي يحط في مخه منه انتيغري على الاخر البرة يتعلم اللغات يتعلم يخدم يحافظ كسوة في جميع المجالات راه من المرمى نقوله نحن حتىش للطب عندي برشا أصدقائي أنا أطباء في سويسرا من أحسن ما فهم كما عندي أصدقائي من العمل العاديين مهندسين من أحسن ما فهم وهذاك هو التونسي أنا نقول أنا ممكن يقولوا لي غادي في سويسرا التونسي أو

0: التونسي
1: التونسي هذاك هو البروفيل نتاع التونسي اللي اكيد متشرفين برشا توينسا موجودين في الخارج. بشير ويني اسالتك بشير وين الشغب نتاعك
2: الحقيقه من ما خلونيش
3: نلقاهم
1: بس فهمك تحترم ال
2: اما الحقيقه وهما يحكيوا ايمان تلاحظ في كل واحد فيهم كشخص البيبي صغير مازال ما كبرش والشخصية ذيك الطفولية هي اللي طاغية على شخصيتهم الحقيقة. ما لقري لي كل واحد ما عنده تجارب وغربة
1: مسؤوليات وحيات
2: بالحق ما وأهم حاجة اللي صارت اللي هي في الأوف كي نقصوا شنو يحكيوا كيفاش يضحكوا كيفاش يحكيوا مع بعضهم وقديش يفادوا حاجة مهمة ياسر وأنا ديما نقولها راو الإكيليبر تاع أي بشر تدخل فيه الصحبة الصالحة والصحبة الباهية اللي في حياته ونعرفه فما برشا عبيد مساكن ما عندهمش هذوم العلاقات هذية وما عندوش صاحب وما عندوش شكون تلقاه ديما عنده مشكلة في شخصيته. ربي يفضلكم وبعثكم إن شاء الله ديما
1: والوقت تعدى معكم فيه صح الحقيقة ما فقتش بيه باش نخلي لكم كلمة الختام ومع كلمة الختام نحب كل واحد يقول فكرته على الصداقة وشني يحب يقول لأصحاب. نبدأ بيك جليلة. جليلة اللي مفجوعة من قبل ما تجي
4: الحق أنا الصديقة عندي حاجة كبيرة برشا. الصديقة هونت عليا برشا حكايات سورتو في الغربة. الحق ديما نلقى صحابي في كيفاش يقولوها يعني بحذية قرابلي. عشنا برشا لحظات مثل عدينا احنا في الجروب هذايا ميكال عدينا مع بعضنا البيريود نتاع الكوفيد دونك بالحق هونا برشا على بعضنا وقتها نحنا نتذكر ايميد وقتها كونفينمون ما نخرجوش كومبليتمون دونك لي لايف محلولين 24 ساعه في الجروب باش نواسيو بعضنا باش بالحق حاجه طياره على الاخر. أنا نحب تونس بطبيعتي ما يتوى وليت نحبها أكثر باش نجي وباش نقابل الجماعة وباش نقعد معهم وأغلبية وقتي 3/4 متاع وقتي نعديه معهم
1: وبقية
4: والبقية مع
1: عائلتي للعائلة. بيه وليد نخلي لك الكلمة الختام وبطبيعة فيها علاقتك الصداقة ومفهومك للصداقة وعلاقاتك جست وليد في الميكرو نحكي
5: الحق أصحابنا برشا ما نحبش نسمي أنا باش
1: من غير ما نسمي
5: برشا أصحابنا راهو يعيشوا البرة تحية لهم برشا برشا برشا خاصة معنا في أمريكا أحمد وبيرم وانيس الدريدي في ألمانيا ومنعم وما نحبش نسمي بالأحسن زادة تو في الأفريق معنا الحق عربي اللي يعيشوا البرة هما زادة عنده عزيز علينا برشا ومبليوس معنا اللي معانا حتى لهنا زادة الحق بقينا بنفس اللحمة بنفس الجو بنفس الانفي بنفس كل شيء مازلنا أصحاب الحق وإحنا معنا في حياتنا دائما ليزي ولاد حومة نقاو ونيزي نقراو ونقرينا مع بعضنا وحنا غادي ولاد حومة نحكو على 5 بريمتر 5 كيلومتر ولاد حومة تبدأ نسكن معنا إلارجي على الأخر وتبدأ نسكن تعرف بعضها ما تلقى معنا تعرف 500 أصحابك معنا أبو الليسي وتنقلوا معك للفاك وتنقلوا معك معنا الحق تاع ربي إن شاء الله ربي فضلهم أصحابك
1: إن شاء الله ربي يدوم
5: إن شاء الله يدوم يدوم عشرتنا
1: إن شاء الله
5: تحية لكل أصحابنا ولاد حومتنا الكل
1: كندا ساعتي ماك البرد للسخانة كيفاش عشت الشجمو كليماتيكا والحاجة تو تفكرت
2: وديك على جوريها
3: وديك على جوريها
1: مازال
3: مازال نهار ثلاثة جيت نهار ثلاثة ساعة صباح طريق جو دارنا اخواتي كلهم تلموا في الدار الكبيرة وبحث الوالدة ربي يفضلها فضل ما عندكم دونك وما تغدى بقيت راقد لما تغدى ساعه باش عملتك ديكالاج
1: باش نجمت الهورولوج بيولوجيك تتعدل نتاعك
3: ومن بعد اللي هكا شفنا ساعه عماد هكا هو تليفونات جيت بالنسبه للصديقه هي كما قالوا فيها سر الضحكه وسر الابتسامه وهي سر نتاع تخلي واحد ديما شباب صديقة يعني أنا عندي ذكرى كندا عندي مثلا سليم الورغي تحية ليه من هنا سليم الورغي هذا يقري معي 92
6: أنا وياه تو أبناء الشاب سليم
3: أنا وياه تو صحبة تو مع بعضنا نكتة على صديقة ولا ما ترفع هكاية نهار قاعد في مقهى تونسي مش ما يسمعوا فيه جماعة كندا الجوفرنمون شيشة ورامية كما الجو التونسي لهنا بالضبط أنا قاعد هكاية وتخلي واحد هكاية بلحيته ما شاء الله السيد اللي معاه نعرفه السيد اللي معاه نعرفه قرأ معايا أحمد مش أحمد
1: أحمد.
3: أحمد نعرفه، سلم عليا السيد اللي معه قال لي هلا نفوتي ديركت مو. سلمت عليه بصته منه ومنه، قلت له مرحبا ساعة، هما والله سامحني، قلت له بورتون عندي ذاكرة ما شاء الله
1: تتفكر
3: له مثلا عماد شنو كان يلبس قبل، نقول لك عماد شنو
1: كان يلبس قبل
6: كنت احتايت
3: بالرسمي بالرسمي دونك سلمت عليه قلت له بربي سامحني، قلت له ممكن اللحية متاعك بعت عليه شوية بدلتك ولا حاجة. قال لي سمير، سمير بن يونس قريت معايا جيماني سكوندير، تقعد معايا في الطاوله الثانيه على اليمين على اليسار بالفرنسي، عاد سي لطفي البحري. قلت له
1: سبحان الله
3: والله محمد عطيته من بعد كل شيء يعني الحمد لله يعني. سمير سمير بن يونس تحيه ليه،
1: نحييهم محليها محليها، وسورتو هكا كي تراهم في في هكا بالصدفه وتقعدوا تسترجعوا كلمه ما محليك. سعاد
0: الصديقه كي نشوفها انا مشتقه من الصدق، الصدق هذا بالحق اللي يميز علاقاتنا تو في جروبنا، معناه قعد معناه الصدق في تعاملنا، الصدق في مشاعرنا معناه تجاه بعضنا وخيين الكل. هذا اللي نجم يكون نجح مبادراتنا احنا في جروبنا هذايا. احنا كل مناسبه نعملوا مبادره، معناها قفه رمضان، العوده المدرسيه، علوش العيد عملناها، الحق نلقاو وكل لحمه وكل وقفه مع بعضنا وتنجح، وما شاء الله معناها قعدنا نفس الوتيره نفس نفس الحب نفس
1: يعطيكم
0: نفس التعامل، والله ربي يديم عشرتنا وربي يديم محبتنا.
1: امين يا ربي. صديقنا سامي بن علي قلت تكاثر الكيلومترات وتتقارب العلاقات قد ما من بعد نكتشف قيمة بعضنا أكثر. عماد حابة نقول لكم من مستمع وفي الديوان فهم ولبرامج ديوان فهم الكل، واللي تحل الديوان للي تسكر.
6: أنا الحقيقة ذيك هو أنا من مستمعي، كنا السباح كي نخرج من الدار نحط الحقيقة الراديو التونسي، نحب نسمع كجو التونسي السباح وأنا خارج وأنا نمشي، وطبعا مستمع وفي الأخت نايمان. إذا كان ما نكونوش احنا من مستمعين لو فيه لصديقتنا ما لشكون يكون، وهذايا ما غير مزمع عنا حتى مزية، وبالعكس تستاهل شيء هذايا. الصديق أنا نقولهم صحبه من غير ما تخموا، شوف الوقت والزمان هو اللي يفرز الناس، خلي علاقتكم مش مشكل كي تعرفوا على الناس، تعرفوا على سلامة مرحبا بالابتسامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الابتسامة في وجه أخيك صدقة، ولذا الواحد عادي يكون من الناس مبتسم يفرح يسوح وبيعمل علاقات. أكل الانتيميتي توجيب تبيعتها، ساعات واحد ما تعرفوش بالضبط، وكنا هذه هي الصداقة متاعنا كانت ما عدا حتى فوارق اجتماعية، ما فماش مصالح، وذيك علاش قعدنا لليوم وفرحنا برشا وقت تعمل الجروب. وما تصورش الفرحة اللي وكيما تقول لك 24 ساعة لايف، بالحق في وقت الكونفينمون كانت حاجة روعة أن العباد وانتي معناه ما عادش نسمع بعضنا، ما عادش رجعت بغض النظر اللي أنا اللي هو نبيل الزديني وليد الوهابي. وليد الوهابي الحقيقة بحكم التزاماته مشغول برشا، معناه نبيل الزديني قعدت علاقتي به، يجيني لسويسرا يجي يقعد على فكرة نبيل الزديني هذايا ما يحبش الغربة جملة، ما يحبش الغربة، يجي لسويسرا على جمعة بعد 3 أيام يبدل بيه يروح مفتوم في تونس. صحبه الصحبة باهية محلاها، تلقاوهم وقت الشدة، وإن شاء الله ربي يدوم عشرتكم.
1: أمين يا رب، إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم.
7: إيمان في 30 ثانية الحقيقة نحب نحكي على المنطقة اللي جماعة جاونا اللي هي حي تضامن، واللي هي عندها بلاصة خاصة عندي. أنا راني عشت في 105 وعشت في 106 وفي السالة الزرقة ترانيت فيها والكل، دونك منطقة ياسر مهمة. والصورة اللي ماخذتها حي تضامن راهي بالحق بالوجوه هذية نجم بدلوها، راهي منطقة فيها المواهب الكل وفيها برشا كفاءات، وخرجت الطب وخرجت الكورجية وخرجت القضاة، دونك التحية كبيرة ياسر لولاد المنطقة تحية تضامن، وربي انتم يدوم عشرتكم
1: محلها لما ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم. نبيل قل وراك خسرت كيف ما جيتش بيانسور. تحيه للجنود الخفاء اللي من بكري شادين التليفون وهما يعديو في اللايف، تحيه للجروب الكل اللي موجود في قدماء المعهد الشبي، يعطيكم الف صحه انستوني، وكل الشكر على البارتاج نتاع الاكسبيريونس نتاعكم. ساعات باش اذا كنت تحبوا تشاركوا معنا تنجموا تبعثوا لنا على الصفحه نتاع الديوان اف ام. احنا نمشيو موسيقى نرجعوا بعد شويه ما تبعتوش. Let's see here.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: Radio Anapha.
1: Publicité.
2: الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
3: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
2: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
3: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس
2: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
3: رياكتور توا في تونس ب 2008
2: رياكتور بوش يور ليميتس
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز 11 صباحا ديوان افام عسلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا وهي باجة وجندوبة وسليانة والكيف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة التي نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بخصوص نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وفق ما ورد بنص البلاغ. وأدعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. وزير التربية نور الدين النوري يفيد بأن التوجه الإصلاحي للفترة 2026-2030 يرتكز على إعادة الاعتبار للتعليم كأولوية وطنية وحق مكتسب في انسجام مع مبادئ الدستور وخاصة ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص. وفق ما أفاد به في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس النواب مريم الشريف، ويهدف هذا التوجه إلى أحدث نقلة نوعية في المضامين والمقربات من خلال جملة من المحاور الكبرى من أبرزها الارتقاء بجودة التعلمات وإعادة صياغة المناهج والبرامج ومراجعة الزمن المدرسي ومراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي، وذلك بتعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية وفق المصدر ذاته. وفي أخبار العالم، وزارة الصيد البحري الموريتانية تفيد بأن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي، وأن مهاجرا آخر أخرجت جثته من زورق كان في طريقه إلى جزر الكناري بإسبانيا كان على وشك الغرق، بينما ما زال البحث متواصلا عن عشرات المهاجرين المفقودين. قوة الأطفاء العام في الكويت تقول إن فرقها تتعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين بعد هجمات إيرانية استهدفت البلاد، وقد أسفر الحادث الأول عن إصابة عامل ورجال أطفاء وجرى إخلاء الموقع ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2 9.2

0: بنة الويكند مع ويكند عالكيف.
1: ساعتنا الأخيرة من ويكند عالكيف. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. تحية لكل أصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان أفهم. نهاركم أسعد الأيامات. كل الناس اللي قاعدة تبعثنا في الرسائل نهاركم مزين. نوصيكم نهير اليوم أخف شوية من نهير البارح، ولكن كل الإجراءات الوقائية لازمة. شرب الماء مهم جدا نتفقده، خاصة الصغيرات الكبار في العمر. ما تخرج كان كاسكيت فوق راسك وإلا المظلة محليها كالمظلة، هذيك هي اللي رحمتنا في الفترات هذية. وبطبيعة ما زلنا نستناو في البلاغات متاع الاستيك باش نعرفوا عند شكون قصن الضوء. إن شاء الله يا ربي تتعدى الفترة هذية على خير. خليني نمشي توا مع كوتش بشير، قال عنده ما يقولكم سيرتو الناس اللي نهار كامل وتهبط في تصورها، الناس اللي نهار كامل في اللي سال دو سبور يقولكم هل أنه هذيك عضلات وإلا أوهام. توت سويت في موفون.
2: بالضبط إيمان، وانتي كنت توصي على حالة الطقس والكل، نقوله راهو لا شتاء لا برد لا ريح لا سخانة يخليونا ما نعملوش الرياضة. دونك راهو في كل مكان وزمان في كل في كل الظروف لازمنا نعملو سبور. وبحكم الحقيقة خدمتي إيمان ومخلطتي معناتها مع ليزاديران والكل، فما حاجة ياسر لاحظها أنا والخيال الحقيقة أنه تأثر كبير من ليزاديران بالتصاور اللي نشوفوهم على
1: الريزو
2: سوسيو والكل. أوكي الساعات اللي لاحظوا أنه فما شباب يدخل يترين خاطر تفرج في فيديو متاع مؤثر في معناتها في الدومين هذايا والكل، هذيك حاجة باهية أوكي. أما ما لازمش الاديران ولا ما لازمش هذايا الشاب اللي يحب يعمل الرياضة هذايا ويمارس الرياضة هذايا أنه يولي المنافس متاعه هو هذاك اللي هو مغروم به. ليه؟ هو الهدف من الرياضة متاعنا أنه يكون المنافس متاعك هو أنت قدام مرايتك. لازمك أنت تقدم، معناتها كل يوم تحاول أنك أنت تقدم وتكون خير من البارح. راو نعرفوا أنه التصاور اللي قاعدة تهبط على ريزو سوسيو والكل فيلتروات وسرتول الصور الاحترافية راهي برشة فيلتروات. الزوايا كيفاش ناخذوا منها التصويرة، لزاتليت اللي قاعدين يتصوروا اللي احنا متأثرين بهم راهو هذاك يوصل في القمة متاع مستوى الجسد متاعه. دونك واحنا جينا تصويرة ما تنجمش بعد 3 شهور بعد 4 شهور ولا بعد عام تقول شبيني ما متحسنتش
1: شبيني
2: ما وصلتش كيفه. راهو الاتليت هذاك باش وصل ما يصورناش ليزاستوس والطريقة متاعه كيفاش وصل، هو يعطيك كان النتيجة. دونك انت ما تشوفش النتيجة وتبني عليها، بالعكس خليه هو اوبجيكتيف باش توصل وتقدم وتوصل كيفه. برشا دراسات الحقيقة وبرشا ابحاث يعملوها العلماء والكل تأكد انه مع كثرة المقارنة بينك وبين الليزاتليت هذوما اللي نشوفوهم في التصاور تخلي نسبة الرضا على نفسك قليلة ياسر. وبيانسور ونعرفوا احنا اذا انت ما وصلتش الساتسفاكسيون بيرسونيل متاعك بيانسور باش تلاشي وتبطل الرياضة. ما نحبش نطول برشا ونختم ونقول راو احنا الهدف متاعنا من الرياضة نبنيو جسم يخلينا احنا نهار اخر في صحة جيدة ونعملوا الحاجات اللي نحبوا عليهم بكفاءة باهية، ما هوش نعملوا في بدن باش يجيب اللايكات ويجيب الجامات على ريزو سوسيو.
1: ايش يقولكم تلقاوها في الكبر البدن ذا اللي تخدموا فيه توا تلقاوها في
2: هو هذاك هو
1: تلقاوها في الأربعين وفي الخمسين وفي الستين.
2: هذاك لازم لوبجيكتيف الاولاني. انا ديما نقول ايمان روع الرياضة ذي عنا دو زاكس ولا دو زوبجيكتيف فيهم، سواء تعمل الرياضة باش يكون مورد رزقك راهو هذيك حاجة أخرى جملة مانيش نحكيو فيها هنا. وفما الاسبي الآخر إنه احنا نعملو في الرياضة باش نحافظو، معناتها حاجة نسيسير باش نحافظو بها على بدننا. دونك باش تكون تحافظ على بدنك باش يخليك في الخمسين والستين تقوم بالحاجات الضرورية متاعك. الحقيقة نحب هو تحت الطلب الحقيقة. برشا كلموني وقالوا لي كوتش قلنا شنو الحاجات اللي ناكلوهم قبل السيونس تاع لونترينمون. انا اخترت خمسة حاجات وما برشا حاجات, انا اخترت خمسة حاجات نجمو معناتها ناكلوهم قبل لونترينمون يعاونونا بالكدي في السيونس تاع لونترينمون تاعنا. الحاجة الاولانية اللي اخترتها هي زنجبيل. الحقيقة زنجبيل يعطينا, هو بري ورك اوت طبيعي, يعطينا ضخ دماء كبيرة في البدن. الحاجة الثانية اللي هي الشوكولا نوار. شوكولا نوار تعطينا برشا انرجي وتعدل لنا معدل السكر في البدن. عنا زادة التمر. التمر غني بالألياف والمعادن وهو كربوهيدرات سريعة يستحقها البدن ديما قبل لونترينمون. عنا زادة القهوة اللي هي فيها برشا كافيين واللي تعاوننا وساعدنا على التركيز في حصة التمارين بتاعنا. وبينسور ما ننساوش الموز. الموز هو فيه برشا بوتاسيوم ويعطينا برشا انرجي في السيونس بتاعنا. الحاجات فما شكون يخلطهم الكل يضربها في المكسور ويشربهم صحة وبشفاء. دونك حاجة مهمة هذه
1: للي يترني الكل, هذية المشروب السحري اللي تنجموا تشربوه قبل ما تبدأوا تترنوا. ميرسي كوتش بشير عياري على النصايح اللي عطيتونا اليوم في موفون. موفون, احنا نمشيو موزيكا نرجع بعد شوية نوصلوا بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف. ما تبعتوش
3: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس, هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم.

0: بحرية هذه شيرين وحمائي، قدش محتاجين النسمة البحرية، وحتى على البحر مسكنات النسمة ولا تشهيلي في الفترة هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها في ذروة السخانة. شاء ربي يحفظكم الناس الكل، تحياتنا لكل متابعينا اللي يسمعوا فينا في ديارهم في الطريق، طريق سلامة لكم الكل. فرحنا برشا باستقبالهم، وحديثنا باش يكون على التوجيه الجامعي. مدام عزة تمسك مديرة الدراسات بمعهد الدراسات العليا التجارية بكارتاج لياشوسي. صباح الخيرات، مرحبا.
1: صباح الخير
0: أنسنا، مرحبا بيك. وسي سليم مصفار، أستاذ جامعي ومنسق إعلامية التصرف. صباح الخيرات، مرحبا سي سليم.
2: نهاركم زين. بونجور.
0: كما قلت لكم اليوم حديثنا على التوجيه ودليل التوجيه الجامعي، ونعرف أنه تلمت البكالوريا قاعدين حايرين ويتسائلوا زعما شنو ما الحاجات اللي نتوجهوا لهم، زعما شنية المهن اللي ما زالت باش نلقاوها في ظل هالتنامي متاع الانتليجنس ارتيفيسيل والتطور اللي قاعد صاير في العالم. كيفاش نكون أجور في علاقة بالليسانس ولا في علاقة بالمسار الدراسي اللي باش نختاره؟ التساؤلات هذه الكل باش نطرحوها مع ضيفنا. ونبدأ بيك سي سليم، وبما أنه اختصاصك خاصة في علاقة بالموند تاع الانتليجنس ارتيفيسيل، الكلمه اللي ولات دارجه يعرفها اللي قاري واللي مش قاري، اللي تخرج واللي مازال يقرا، والناس الكل تقول لك اليوم الذكاء الاصطناعي اصبح يزاحم الانسان في مساراته الكل، وخاصه المسار المهني. دونك لو كنت تعطينا لمحه اليوم على الواقع سواء الدراسي او المهني في علاقته بالذكاء الاصطناعي.
2: هو كما قلت اليوم الذكاء الاصطناعي ولات حاجه عايشه معنا. احنا يمكن عامين ثلاثة سنين التالي كنا نقولوا زعما نمشي وزعما ما نمشيوش، حتى في الجامعة وإلا في الشركات زادة كانوا ما يعرفوش اسكو باش نقدموا ما نقدموش، زعما نمشي وزعما لا. اليوم هذه ولات حقيقة ملموسة، ما عادش ولينا نمشي ولا ما نمشيش، انا باش نمشي اما كيفاش نمشي. يمكن هنا معناها السؤال تبدل، ما عادش نمشي هكا ولا نمشي هكا، انا باش نمشي اما كيفاش باش نمشي. اذا كان احنا اليوم بدام باش نحكيوا على التوجيه الجامعي، هل فما حاجه مهمه جدا يلزمنا نفهموا اللي سنه فما اعاده تاهيل الاجازات في تونس الكل.
0: الكل وي
2: اوكي، دونك تابع الوزاره، احنا عام كامل خدمنا باش نعاودوا اجازات جدد. مدام نحن لهنا ومعايا مدام عزة مدير الدراسات، كيفاش صارت سنة لا ريفليكسيون في اليشوسي كارتاج؟
0: وي
2: جينا قلنا طبعا احنا اليوم عندنا تلامذة، عندنا دي باشوليي اليوم باش يقول لك عادي نحب نخمم على المهن اللي جاية لي ميتيي دو فيتور. هذوما دي ميتيي اللي احنا خذيناهم ان كونسيدراسيون، خممنا فيهم، حذرنا لي ماتيير، حذرنا رويحنا زاد احنا ان طونك اساتذه تو بعد نعاودوا نحكيو لهذوم لي ميتيي اللي جايين. اما فما سؤال واحد اخر اللي هو مهم في نفس الاهميه ولا يمكن اكثر اهميه من لي ميتيي دو فيتور، اللي هو لو فيتور دي ميتيي. دونك لو جو دو مو لهنا ميتيي دو فيتور فيرسوس لي ميتيي دو فيتور، معناها لي ميتيي اللي باش يجيو جدد مي زاد لي ميتيي اللي اليوم ديجا موجودين اللي هما كي فون سو ترانسفورمي باش يتبدلوا. احنا اليوم لو تشالنج اللي خذيناه ان ما عادش اون فا با باريي، مانيش باش نعملوا كان على لي ميتيي دو فيتور، باش نعملوا الميزان بين الاثنين.
0: معادله صعيبه نتخيلها،
2: صعيبة ياسر. على خاطر اليوم انت كان نسالك انت ولا نسال حتى لي زوديتور نتاعنا المستمعين نتاعنا، فماش شكون يعرف انا هو لو ميتيي اللي باش يولي لو بلو دوموندي في عام 2030. حتى حد لا يعرف يجاوب، احنا زاده ما نعرفوش نجاوبوا. وهذاك علاش المعادله زادت صعبت، ما نعرفوش اول اتيديون اللي باش يخرج في جوان 2029، معناها كلكو موا من 2030 ما نعرفوش. وهذاك علاش جينا قلنا احنا اسمع باش يحاول يقدم بزوج ساقين،
0: وي
2: منه نحذروه للي ميتي دو فيتور، لي ميتي جدد اللي فيهم برينسيبالمون الانتيليجنس ارتيفيسيل مي فيهم برشا تحليل البيانات، وهذا طبعا بعد نرجعوا على لي باركور اللي عندنا على تحليل بيانات الاعمال، وهذا لا ليزون مع اللي هي شوسي كارتاج اي لي ميتيي اللي موجودين اليوم كي فون سو ترانسفورمي. دونك انت اذا كانت تحضر لي باز عند ليتوديون باش هو يبدا حاضر للاثنين، on aurait gagné le deal.
0: وهذاك النجاح سيسلي ممكن الناس تتسائل اللي قاعده تسمع فينا توا وبما فيهم معناها لي نوفو باشولي يقول لك شنو ما هما المهن نتاع المستقبل شنو ما الحاجات اللي باش نراوهم القدام جدد يطلعوا شنو ما الحاجات اللي فريمون سي تجاوزهم الزمن وزايد باش انه نخمو فيهم توا والا نعمل مسار دراسي ومن بعد نقول تيان راني مشيت في الثنيه الغلط على الاقل نصيحه منك اكاديميك
2: سيستم احنا باش نمشيو الحاجه اللي هي موجوده وي. مؤتمر دافوس دونك الورد ايكونوميك فوروم سنه خرج ان هما لي توب سكيلز نتاع 2030
0: اوكي
2: خاطر احنا زاده مانيش وحدنا احنا وي. اليوم في عالم كامل والدنيا كل ولات كونيكتي بينات بعضها من اكثر لي سكيلز اللي هما دوموندي من هنا ل 2030 عندك ليا والبيك داتا اللي احنا في احنا تو هذا قلب النابض نتاع اللي باش نحكيوا فيه من بعد في لي باركور نتاعنا من بعد شنو يقول لك يقول لك التكنولوجي ليتروسي اللي هي محو الاميه في التكنولوجيا معناها اليوم التكنولوجيا ما عادش ان لوكس التكنولوجيا في اي حاجه ومن بعد مدام عزه باش تحكي لنا كو سوا في المحاسبه ولا في الماليه معناها كونتابيليتي فينانس في الماركتينغ في المانجمنت سي باش نقراو زاد
0: التكنولوجيا سي
2: هذاك باش نقراو من بعد نلقاو عندنا ما يسمى لي باور سكيلز واللي يقول لك اسمع الاناليتيكال ثينكينغ الكريتيكال ثينكينغ واحنا لهنا باش نخدموا على هذا اترافير لي ماتيير دو باز كيما المات كيما لي ستاتستيك اللي اليوم العباد انا ساعات نبهت يقول لك باش نعمل انتيليجنس ارتيفيسيال باش تعملها إذا كان أنت ماكش طيارة في المات إذا كان أنت ماكش طيارة في الستاتيستيك إذا كان أنت ما عندكش لسبري أناليتيك باش بتعمل الانتليجنس ارتيفيسيال غدوة وي سورتو لي ميتيي كي فون سو ترانسفورمي كيفاش بتحضر أنت خاطر ما نعرفوهمش
0: وي
2: اي اون سي با كومون سافا سو ترانسفورمي
0: احنا نهيئوا لهم ديزون الأرضية باش لو طون اللي يخلطوا نلقاو روحنا معناها كيما نقولوا حاضرين لهم وهذا اللي تخدم عليه في الياشوسي من خلال لي ليسونس الجدد اللي باش يلقاوهم التلامذه لو كان تحكي لنا عليهم اكثر مدام عزة
1: Tout à fait. Donc, qui m'a dit Zemil Islim, Lyoum, on est dans un monde qui, finalement, il se transforme avec toutes ces technologies, l'IA qui est sur toutes les langues. Une discipline l'IA. Elle est partout. Et les hommes, on s'adapte, on sait comment l'utiliser de manière responsable, éthique, ou on a une autre fois dans le monde. Et c'est ce que je veux dire dans l'IHEC Carthage, qui vient évidemment on met en place les programmes جدد نتاعنا قلنا له حسابو على خاطر كيما قلنا الاتيديون باش يخرج من هنا 2029-2030 لازم يكون متاهل وعنده المهارات الكافيه باش ينجم يسادابت à cet environnement oui. et les manarfouches peut-être d'ici 2029 femme hajet okhrin bchi donc oui. peut-être hajet douma mouch chira mouch chaqra mais bchi yaref kifach ywadhafhom ou la kifach il s'adapte à ces nouveaux métiers ces nouvelles compétences donc khdina ba'in l'atibar chsayer fi l'alam chou qadin yqariou fi arq jemaat que ce soit anglophone ou la francophone ou men hadek entalaqna fi i'ada ta'hil baramj mtaana مع رؤساء الأقسام مع لي كورديناتور دي ليسانس دونك بالنسبه للي اتش سي اخترنا ان نقعدوا في دو ليسانس دونك دوز اي جي زد عن اي جي ز في علوم التصرف واي جي ز في علوم اعلاميه التصرف اللي هي باش حكينا عليها من بعد افيك اكثر تفاصيل زميلي سليم دونك بالنسبه لاي جي ز علوم التصرف فيها دو باركور
0: اوكي
1: دو باركور ان باركور اللي هو مسار comptabilité, muhasba ou parcours li houa HEC haute études commerciales. Li hiya hadi sna hiya la nouveauté li nahna khdemna aliha c'est un parcours li yerja l'ADN nta li HEC khatr qbal li HEC kanat ta'ti des diplômes haute études commerciales ou li houa c'est un diplôme li fi l'interdisciplinarité ma'naha ma najamch ana na'mel une spécialisation prématurée nta'da men sana thania na'mel nkhtar finance wala nkhtar marketing wala management وانا مانيش متمكن من الادوات الكل دونك فضلنا انه الطالب في المرحله الاولى هذه نتاع التعليم نتاعو باش ياخذ اجازه يكون شيف الايكونومي الفينانس الكونتابيليتي الماركتينغ المانجمنت عمل اون تري بون باز اون ستاتستيك اي افيك لي زوتي نوميريك معناها دخلنا الديجيتاليزاسيون كل عام فما اون كوش دو نوميريك في لي سيمستر الكل نتاعنا من حاجات بازيك اللي هي كيفاش يستعمل لي تابلور نتاع الفيزواليزاسيون دي دوني باش يشوف كيفاش يحل البيانات حتى لين نخلطوا لي لوتيليزاسيون نتاع ليا دونك بدينا من الابسط للاكثر بروفوندور
0: الليسانس اللي باش تحكي لنا عليها سيسليم هي الانفورماتيك ابليكي لا جيستيون هكا
2: اكزاكتومون دونك احنا مع لا ليسانس هذيا اللي كيما قالت مدام عزه دونك فيها الكونتابيليتي والا زاد فيها فينانس ماركتينغ اي مانجمنت فما زاد اون اوتر ليسانس اللي هي البيزنس داتا اناليتكس بزنس داتا اناليتكس معناها تحليل بيانات الاعمال وهنا انا نحب جو سوليني الاعمال علاش خاطر يمكن احنا لا بيرسيبسيون اللي كانت عندنا في مخاخنا اللي كاينو الانفورماتيسيان يخدم روحه اليوم سايب فهمنا اللي الانفورماتيسيان ما عادش يخدم روحه الانفورماتيسيان يخدم الاخرين يخدم لي ميتيي الاخرين دونك خذينا ان كونسيديراسيون لي بوين فور اللي عندنا في الاي اتش سي اي اون ا في ان ماتشينغ مع الانفورماتيك دو فاصون اسكو ليتوديون باش ياخذ لا باز نتاع لي زوتي ديجيتو والبروغراماسيون والاناليز دو دوني والدنيا الكل في لا ثوازيام اني وقت هو طلع شويه في الماتوريتي باش نقولوا له اسمع انت راك باش تعمل داتا اي سبلاي تشين انت راك باش تعمل داتا اي ريسورس هيومن انت باش تعمل داتا اي ماركتينغ انت باش تعمل داتا اي فينانس انت باش تعمل داتا معناها اليوم وهذاك نرجع للي قلنا توتالور خاطر لو ميتي دو ماركتور باش يتبدل لو ميتي دو كونطابل باش يتبدل لو ميتي هذاك علاش قلنا احنا فما هذيك هي المعادله كيفاش صارت وغادي يمكن اليوم notre originalité si j'ose dire les choses comme ça اللي حضرنا لي باز وجينا قلنا له اسمع انا غدوك باش نخرجك تخدم باش تمشي للشركه تقول لها اسمع انت شركه بتاع شنو نتاع فينانس انا راني عندي لانفورماتيك دو جيستيون مي زاد نعرف نحكي مع الفينانسيير انا نعرف نحكي مع الكونطابلي انا نعرف نحكي مع الريسورس هيومن وهذه هي الاوريجيناليتي
0: هو الماتشينغ هذا هو اللي ناقص اليوم واللي بالحق باش نحتاجوه على لون تيرم واللي انك ما تلقاش مشكل انك باش تحكي بلغه كومبيتونس معينه او ميم طون يكون عندك لي زوتي معناها نوميريك اللي تنجم تدابتي بها روحك في السوق وتكون دوموندي احنا الهدف من لي ليسانس هذه انك تكون نهار اخر دوموندي في المارشي دومبلوا وهذوما من الحاجات اللي توفرهم اليوم لي اش سي نخلي كلمه الختام
1: alors juste هوني باش نوضحوا لي باشولي اللي هما اليوم في مفترق طرقات وباش يختاروا شنو نتوجه ساعات ما يفهموش بالضبط المسارات والاجازه والمعنى نتاعها نحبوا نطمنوهم اللي لي اش سي سي ان شوا ديكسيلانس اللي راهو هذه مؤسسه عريقه راهو كي تختارها عمرك ما كيفش تندم على خاطر باش تلقى ان كادر ايبانويسون عندك دي كلوب و فو بوفي ديفلوبي لي سوفت سكيلز ولي باور سكيلز اللي كنا نحكيوا عليهم معناها تتعلم تكتسب مهارات ملي باش تقرا مزد باش تكتسب برشا مهارات اللي هما في الكوميونيكاسيون في الريزولوشن دو بروبليم اليوم في اتش سي معناها حاولنا فريمون اون ميلاكسون على les compétences اللي باش نطوروهم الطالب باش يلقى روحه يعمل دي سيمولاسيون دونتربريز مش باش يقرا اونيكمون بكراسه وبستيلو لا هذيك
0: ما عادش
1: اكزاكتومون وكيما قال زميلي مقبله حذرنا حتى الاساتذه ذا باش يكونوا متحضرين انهم يستعملوا ليا زيدا بور فير ابروند للطلبه على خاطر اليوم ما نجموش نحطوها دو كوتي راهي ليا موجوده باش نستعملوها باش نوظفوها وتكون معناها لابرونتيساج اللي بلو ديناميك والطالب يكون متقبل اكثر دونك فوالا ان شاء الله الطلبه نتاعنا اللي باش يجيونا نستناوهم و اون فا با لي ديسيفوار وان شاء الله يكونوا معناها انتر دو بون ما
0: يعطيك الصحه مدام عزه سيسليم
2: انا نحب نقول حاجه ياسر سهله اللي احنا يمكن اونيتي غاتي احنا دللنا على خاطر الانبوت نتاعنا ديما سي ان انبوت ديكسيلونس
0: وي
2: ويمكن خدمتنا اليوم واللي صعب علينا الخدمة واللو تشالنج أنه أنت كي يدخلوا يجيوك عباد إكسلون يفو لي غاردي في النيفو ديكسيلونس وتزيدهم في الاكسيلونس. وكما قالت مدام عزة احنا بيدنا ان طون كو اساتذة حضرنا روحنا لسيت اكسيلونس افيك لا بيداغوجي انفيرسي معناها من عمناو احنا نحضروا لا بيداغوجي انفيرسي لي زوتي عندنا دي بلاتفورم يستعملوا فيهم في لي انستيتيوشن اللي في العالم الكل اي دونك اوجوردي لي ستوديون اللي جاونا عندنا ان بون انبوت اي الحمد لله يا ربي نو ستوديون اوجوردي خارجين افيك beaucoup plus de compétences au dernier école. Donc excellence à l'entrée, excellence à la sortie, c'est une excellence plus plus. Voilà.
0: Bon courage inchallah l'équipe الكل وتحية الإطار التربوي الكل في الHEC. انت قلت برشا دليل وبرشا خدمة وفي المقابل نحكيوا على جامعة عمومية اللي تلقاو فيها هذا الكل وهذا اللي مهم جدا انه التلاميذ اللي قاعدين يسمعوا فينا وان شاء الله لي بروشان زيتوديون يكون عندهم دراية على جديد في العالم هذا وخاصة جديد في الHEC. أنا استوني برشا في حضوركم بحذية. ميرسي لغازي بالقيد قعد عاقل بحذنا هوني.
3: شكرا.
0: صحيتك هذيك الكلمة اللي باش نقبل بها. نمشي وحنا موزيكا نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
4: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.

0: مع ويكند عكيف.
1: لحدش وخمسة واربعين دقيقة آخر الفقرات معكم في ويكند على كيف نحيي كل المتابعين ونحكيه اليوم على المشاريع المجتمعية ولا التدخلات المجتمعية اللي تقوم بها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. مش أول مرة هي سنستنا إنها ديما تدخل في المحيط الدائر بالطفل، مش كان الفايدته هو ولا الفايدة عائلته. اليوم سبيطاراتنا وأقسام الأطفال في سبيطاراتنا يستحقون يستحقوا دعم التوانسة. هذاك علاش الجمعية في إطار الاتفاقية مع مؤسسات الدولة والإدارات الجهوية للصحة عنا حملة باش تقوم بها لفائدة المؤسسات الصحية باش تبدأ من صفاقس من ثم ولايات أخرى باش يصير فيها التدخل. تفاصيل الحملة هذه معنا بالهاتف سي حمدي حمد، أخصائي اجتماعي مكلف ببرنامج دعم الأسرة بقرية أطفال SOS المحرس. صباح الخيرات سي حمدي، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
2: صباح النور ديوان FM، شكرا على الاستضافة وشكرا على تبادل الإيجابي معكم وربي يوفقنا إن شاء الله وخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله موفقين الإطارة الكل بقرى الأطفال SOS. وخلينا ننطلق لو كان تعطينا تفاصيل على الحملة هذه الإطار متاحة وعليش الاختيار على أقسام الأطفال.
2: الحملة هذه هي جات من قناعة كبيرة وعميقة جدا من الجمعية التونسية لقرى الأطفال إن رأى الطفل ما يستناش، معناه لابد يكون الطفل يحتاج إلى دعم صحي. الدعم الصحي هذاي ما نجموش نأجلوه. هني الجمعية آمنت أن بالتعاضد مع إطارات الدولة هي دار جهوية للصحة وتم إبرام اتفاقية، والاتفاقية هذه نفسها من خلالها باش نرسموا بسمة أمل في أقسام الناشط الطبي بمستشفى الهادي شاكر. خاطر كل طفل اللي عندنا هو أمانة وكل حياة صغيرة هي مستقبل كامل. معناه الحملة هذه الهدف نتاعها هي معناها تجميع معناها الموارد باش نجمو نشرو ونقتنوا هالمعدات الطبية باش تكون الظروف الصحية ملائمة بقسم العاش الطبي ويكون الإطار الطبي في المستشفى الهادي شاكر يتوفر له ظروف ينجم يخدم فيها ونجم يكون الصغير هذا معناها مستحق ونجم يكون في صحة جيدة ونجم نرسم بسمة أمل على كل أم وأب يستنوا باش كل يوم يروح صغيرهم وهم فرحانين بصحة جيدة. وهذا كله راه يجي معناها من خلال التعاون المتبادل بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS والإدارة الجهوية للصحة، وبإيمان التوانسة أن راه كل تعاون مع بعضنا هو راه باب خير ويترك أثر جميل معناها حياة الأطفال ومستقبلهم.
1: سي حمدي، قديش كلفة الحملة هذه وشنو ما التجهيزات اللي باش يتم اقتنائها؟
2: نذكر هنا أن قسم النعش الطبي مستشفى الهادي شاكر هو يأوي معناها 350 طفل على طيلة العام كامل، والقسم هذا يشاع على ولاية صفاقس ككل ويشاع على ولاية الجنوب بصفة عامة. في دفعة أولى معناها من خلال التفاعل إيجابي معناها من قبل الداعمين وكل شيء والناس اللي آمنت برسالة أن الطفل هو مستقبل تونس، تم توفير دفعة أولى من الآلات بقيمة 80,000 دينار تونسي، ولكن ما زلنا مستحقين باش نشروا الآلات الأخرين اللي هم التكلفة الجمعية بتاعهم قرابة 500,000 دينار تونسي. الآلات هذه هي آلات حيوية، آلات معناها تعطي حياة الصغار، خاطر آلات أكسجين، آلات معناها مرة فاتت لدرجة جوية الصحة الدكاترة قالوا كي تولي الآلات هذه موجودة في قسم النعاش الطبي البيبي يرقد مرتاح، يحس روحه مرتاح، خاطر مطمئن أي صغير باش يجيه قسم النعاش الطبي باش يلقى الآلات باش تسعف الآلات باش تنق إن شاء الله وباش ترد الأهل فرحان. وإن شاء الله ديما ديما نحاول نرسم الأثر الإيجابي والسلبي، الإيجابي معناه على وجوه الأمهات والأباء اللي ينتظروا صغارهم يوميا.
1: حكيت بكري على اتفاقية شراكة مع مؤسسات الدولة والإدارات الجهوية للصحة، هنا الجمعية فيش تتمثل التدخلات متاحة؟
2: هنا الجمعية التونسية والإدارة الجهوية للصحة تم إبرام اتفاقية شراكة. الاتفاقية هذه مبادئ متاعينها أول حاجة هو التفاعل ما بين الجمعية والإدارة الجهوية في المجال الصحي خاصة في أقسام الأطفال. توجهنا معناها قسم النعش الطبي هو الأكثر حساسية، حاولنا باش نحاول إن شاء الله نوفر فيه الآلات هذه وإن شاء الله باش تكون الإشاعة حضايا مش تفاقس بركة إن شاء الله تمثل الولايات الأخرين. كذلك الاتفاقية جت على تعاون متبادل في الأمور، الحملات التوعوية في مجال الصحة، التوعية بالأمراض المتنقلة، معناها فما أمور دعم الجمعية باش يكون كذلك دعم لوجستي في توفير الفضاءات التي نجم توفر فيها الحلقات التحديثية هذه. كذلك عندنا ميزة كبيرة في جمعية تونسية لقراءة الفرنساوي، عندنا مبادرة سفراء طلب السفراء بقراءة الفرنساوي اللي هم تابعين كلية الطب اللي باش إن شاء الله يأمنونا في المستقبل معناها كرنفال طبي مثل برشا جهات مهمشة، برشا جهات متنجمش توصلها الإدارة الطبية، وإن شاء الله هذا كله راه مجال تعاون كبير برشا. والتعاون هذا هو مبدأ التكافل والتعاضد بين إدارة الجهوية للصحة والجمعية التونسية لقضاء الفرسواس اللي أمننا أن راه الطفل هو مستقبل تونس الغد. إذا نجحنا في إرتاء صحة سليمة للطفل رانا بحول الله باش يكون مجتمع سليم في المستقبل.
1: باش نختم معك سي حمدي، للناس اللي قاعدة تسمع فينا توا، كيفاش ينجموا يساهموا في الحملة هذه؟
2: المساهمة في الحملة هذه ثم موقع موجود على صفحات جمعية تونسية لقراءة الأطفال SOS اللي هو www.sosve.an، كذلك ثم رقم الهاتف اللي هو 58 371 002. المواقع هذه ورقم الهاتف هو يسهل عملية معناها العطاء باش يعطيه معناها الداعم ولا أي إنسان باش يكون يعطي. وفما كذلك في تسفاق في الولايات المجاورة إلا فما مكاتب تنمية الموارد معناها متواجدة في هذه الولايات تنجم يتوجه لها كل من يحب يساهم معناها باللي يقدر عليه. هو راهو دنير بحول الله يوفر معناها آلة تنقذ صغار، مش تصير واحد بركة باش تنقذ صغير معناها تسفاق قصف تنقذ صغار في الولايات الأخرى باش تكون راهي بصمة أمل وصناعة حياة مثل الطائرات في قسم الإنعاش الطب. معناها هذه رانا احنا اليوم نحب نكونوا يد واحدة، رانا توانسة يد واحدة وقلب واحد على خاطر أطفالنا يستحقوا كل خير. وماذا بينا نترك أثر جميل لصغيراتنا وإن شاء الله ربي يوفقنا.
1: يعطيك ألف صحة سي حمدي حمد، أخصائي اجتماعي مكلف ببرنامج دعم الأسرة بقرية أطفال SOS المحرز. تحية من خلالك أنت لكل الإطارات القائمين على قرى SOS، قرى الأطفال SOS على العمل الجبار، وتوانسة عودونا أنهم في كل الحملات بتاع قرى الأطفال SOS يكونوا موجودين باش تواصل SOS. نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال وتتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه، تنجموا تدخلوا للموقع www.sosve.tn وإلا تنجموا تتواصلوا مع رقم 58 371 002 من أجل أنه SOS تكمل رسالتها النبيلة وندخلوا الفرحة ديما على الصغيرات متاع قرى الأطفال SOS. وكانت هذه آخر مداخلاتنا لليوم في ويكاند على الكيف، وهكا نوصلوا لنهاية الموعد. تحياتنا لكل المتابعين، حبيت نعمل تحية خاصة للي يكتبونا على اليوتيوب، ما ننسكمش ولكن نحاول أني نسلم عليكم. نصاف الدهش، صديقنا جيد، صديقنا ياسين مزهود، صديقنا سامي بن علي، أيضا هيثم الغزي نسلم عليها برشا، صديقنا سلومة زيدا موجود، مريومة، الكلكم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله تعديوا نهاير خير. بقية البرامج متاعنا متواصلة، بعد شوية صديقتنا ابتسام شويخة تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. تحية للفريق الكل، نادية بالحاجة اللي التحقت بينا توا، فاروق سويسي اللي كان معنا من الصبحية، معنا حسام أيضا في الإخرى الرقمي، المعدة معنا واستجير مريومة. نسلم عليكم برشا، ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من 7:30 نهار. أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: UNFM Flash News.
1: موجز منتصف النهار دي UNFM عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة الممتدة من منتصف النهار وإلى غاية الرابعة مساء وعلى فترات متقطعة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وشملت الإشعارات بانقطاع الكهرباء عدة مناطق في جهة الشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب وتونس الكبرى. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يرجع الاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها وفق بلاغ صادر عنه. ودعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية إلى انتقال عاجل من سياسة إدارة الأزمات إلى بناء الحلول، وذلك عبر إطلاق برنامج وطني شامل لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء يقوم على دفع الاستثمارات وتجديد البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتطوير الحوكمة وتعزيز الموارد البشرية وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات القرار وفق نص البلاغة. تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات يكشف أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاءم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 2025. ووفقا للتقرير، فإن المواطن التونسي ينفق في المتوسط ما يعادل 1.53% فقط من دخله القومي الإجمالي الشهري للحصول على هذه الخدمات الرقمية المتكاملة. الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة تتمكن من رفع 2655 مخالفة اقتصادية في السادس الأول من سنة 2026 بنسق إثر القيام ب 21400 زيارة رقابية وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأسفرت التدخلات في رق المراقبة المشتركة عن حجز 927 قنطارا من المواد المدعمة ونحو 40000 بيضة بسبب عدم الاستظهار بفواتير الشراء والترفيع في الأسعار، و1277 كيلوغرام من طير الدجاج الحي والمذبوح مجهولة المصدر، و494 كيلوغرام من مادة الموز مجهولة المصدر، وأكثر من 50000 لتر من الماء المعدني مخزنة بمحل غير مصرح به. وفي أخبار العالم، مصدر عسكري مسؤول في القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية يفيد بأن طائرات سلاح الجو اعترضت 4 مسيرات دخلت أجواء المملكة في 24 ساعة الماضية، موضحا أنه لم تقع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات. والإمارات العربية المتحدة تدين بأشد العبارات وتجدد تدين الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. نهاية الموسس قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس في أمان الله.

0: Radio NFM. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وسبع دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المطيبة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد موعدكم الأسبوع يلقار كل نهار سبت وحد من نصف نهار الماضي ساعتين برنامج هنا تونس كالعادة نحاولوا فيه معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية والدولية شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم وفي المنطقة نحاولوا قدر المستطاع نوفيكم بكل جديد وبكل المستجدات. الحقيقة برشا ملفات في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس باش نرجعوا اكيد على بلاغ هيئه السجون والاصلاح باش نعاودوا مره اخرى نذكروا بما تضمنه البلاغ هذايا اللي انفاقت عين وشوب حريق داخل احدى الوحدات السجنيه. نرجعوا بعد لتفاصيل البلاغ لانه خليني نقول من بين المواضيع اللي اثارت نقاش اليوم الصباح بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار هذايا اللي انفاتوا هيئه السجون نرجعوا بعد على التفاصيل. ايضا من ضمن اخبارنا لليوم باش نرجع على بيان المجمع المهني للطاقات المتجددة ليدعو للتسريع في تفعيل تخزين الكهرباء بالمنازل. باش نرجع نفهم الموضوع هذا باش ناخذ عليه أكثر تفاصيل مع رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صدق بسبيس شارب باش يكون حاضر معنا بداية الساعة الأولانية عبر الهاتف. أيضا في أخبارنا لليوم باش نرجع على مجلس الجهات والأقاليم اللي صدق رسميا البارح على مخطط التنمية 2026-2030 بعد مصادقة البرلمان قبلها بأيام. باش يكون حاضر معنا إن شاء الله رئيس لجنة المخططات التنموية محمد الكو عبر الهاتف اليوم. أيضا في فقرة بالأرقام الحقيقة في الساعة الأولانية باش نرجع على جملة المشاريع القروض أو الاتفاقيات بتاع القروض اللي عرضت على البرلمان وطاولة البرلمان في الفترة الأخيرة. إن شاء الله الزميل نور الفارسي كان اتصل برئيس لجنة المالية بالبرلمان مهر الكتاري وخذي من عنده أكثر تفاصيل ومعطيات بعد يكون حاضر معنا في فقرة بالأرقام نور ويعطينا كل التفاصيل. أيضا في فقرة في الجهات اليوم باش نزوكم لقبلي وكالعادة باش نحكيه معاكم على عدد المشاريع المعطلة أو المتعثرة في الجهة باش يكون حاضر معنا نائب في البرلمان طاهر بن منصور. بعد في فقرة في صلب الموضوع إن شاء الله باش يكون حاضر معنا وزير التجارة الأسبق وني في البلاتو محمد المسليني وباش نحكيه على الأمن الغذائي اليوم في تونس ورؤية تونس اليوم في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030 وهم بين ملفات مش فقط المطروحة على مستوى وطني ولكن أيضا نحكيه على المستوى الدولي في ظل هالاضطرابات الحروب والصراعات الأخيرة اللي قاعدة تعيش على وقعها المنطقة. وبعد أكيد باش نحكيه معاكم على آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية في فقرة جيوبوليتيك آخر الحصة كالعادة مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
1: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا لغران ريكاب. لغران ريكاب كما قلت لكم بعد شوية إن شاء الله نرجع على بيان المجمع المهني للطاقات المتجددة واللي يدعو فيه عن ضرورة اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية في المنازل لظل الموضوع الساعة اليوم موضوع الكهرباء وغيره. نرجع بعد على تفاصيل البيان هذايا مع رئيس المجمع باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. ولكن خليني نقول مهم جدا العودة على الأخبار اللي تم تداوله اليوم الصباح على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات من هنا وهناك فيديوهات في علاقة بما حدث في أحد السوق السجون. شفنا الجديد والبلاغ التفاعل مع الفيديو والأخبار اللي تم تداولها على الفضاء الافتراضي. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تهبط بيان تنفي فيه بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بخصوص نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين، مؤكدة أنه الأخبار هذه لا أساس لها من الصحة بتاتا. وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على أنها تعتمد في إطار سياسة وقائية متواصلة، منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، تقوم على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء، وتأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانة احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. ونذكروا أن البلاغ هذا من هيئة السجون والإصلاح جاء تفاعلا وردا مع خلينا نقوله العدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي زعمت نشوب حريق بسجن المصعدين، فيما تم تداول مقطع فيديو يظهر تجمع عدد من المواطنين أمام مستشفى بيسوسة يطالبون فيه بمعرفة حقيقة ما تم ترويجه من في إطار طبعا العمل الصحفي. واليوم تفاعل المصادر الرسمية مع الخبر هذايا، دونك هيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ذلك. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم بقية الأخبار والمستجدات ومن بلاغ الهيئة العامة للسجون. كما قلت لكم بشيكون مبين أيضا أولى مواضيعنا لليوم المجمع المهني للطاقات المتجددة اللي خلينا نقول هبت بيان منذ أيام، وخلينا نقول يعبر فيه عن ارتياحه للتصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المتعلقة بشنو التصريحات هذه بالتوجه نحو اعتماد حلول تخزين للطاقة الكهربائية بالمنازل. ويعتبر المجمع أن التوجه هذه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة لتطوير منظومة الانتاج الذاتي للطاقة في تونس. حضر معنا احنا عبر الهاتف رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صدق بسبيسي. صدق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك ابتسام وشكرا لك على الاستضافة وشكرا للمستمعين الكل.
1: مرحبا بك سي صدق. في البداية باش نرجع طبعا على تفاصيل البيان متاعكم وحتى الناس اللي تابع فينا سي صدق بسبيس، مهم جدا في البداية هت نحكيه معاهم أو نعرفوهم إلى حد ما بطريقة مبسطة ما المقصود اليوم بمنظومة الانتاج الذاتي للطاقة في تونس، وما المقصود أيضا من خلال بيانكم بضرورة التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. هات نبدأ الصعب هذين بعد نرجع على شوية تفاصيل أخرى. تفضل سي صادق.
2: شكرا لك ابتسام. هو في الحقيقة كما نعرف احنا منظومات انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة في تونس خاصة في الانتاج الذاتي خاصة في الريزيدنسيال، انه اغلب المواطنين اللي ركبت لي انستالاسيون فوتوفولتايك وقت اللي يقص الضوء يقص عليها البرودكسيون حتى في وسط النهار، معناها رغم اللي الشمس موجوده فوتوفولتايك قاعده تخدم قاعده البرودكسيون موجوده يقص الريزورس تاعك هي تقص. علاش؟ على خاطر هذه علاش على خاطر هذه نار محطتها ستيك هي موجوده في برشا دول في العالم لكن من بينها تونس، انه تقول لك انا باش نحمي الريزو تاعي باش غدوه اذا كان انا نحب نقص الريزو على خاطر عندي مانتونس ولا عندي حاجه نصلح فيها ولا اللي هو يقص على على على, على البرودكسيون الموجوده في وسط لكن بالتالي توا وليت عندنا حاجه ما يسمى بالطاقه المهدوره، معناها تدير انك تمشي نقص على حومه كامله فيها عدد اكس من الانستالاسيون فوتوفولتايك البرودكسيون هذيك باش تضيع علينا، تضيع علينا كدوله وتضيع علينا زادك كديار الى غير ذلك. العلم انتج حلول اخرى اللي هي حلول التخزين. شو معناها؟ معناها يقص علينا الريزو تاع ستيك اللونجيلور هيبريد اللي هو في حالة متاع انتاج ذاتي معناها باستكاج نحكي على اونديلور ايبريد يقص على ريزو ستيك ويولي يعزل الدارة ذيك ويمكنها من الانرجية اللي موجودة في وسط البطاريات لما البطاريات الليثيوم اللي تطورت وسومها حتى طاح على المستوى الدولي. دونك بالتالي ستيك والوكالة التحكم في الطاقة مطالبة ان هي تعمل معناها تعديل ولا تعمل ميزاجور خلينا نقوله في الريفيرونسيال متاع راكوردمون ميزاجي الشبكة وهذا عندنا مدة خلينا نحكيوا عليه، معنا في لقاءاتنا مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ولا لقاءاتنا مع كتاب الدولة انتقال طاقي، ولقاءاتنا مع وكالة التحكم في الطاقة، طرحنا الموضوع هذا عديد المرات.
1: شنو كان رد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في علاقة بالفكرة هذه؟
2: فما تجاوب، فما تجاوب كبير، واليوم شفنا انه فما هكا نوع متاع بوادر باش نسهلوا العملية هذه، لكن بقى الميزاجور هذه التولى صار. الميزاجور هذه في الحقيقة راهو باش يمكن، ماهوش باش يحد معناها صفة قطعية من الانقطاع اللي قاعد يصير، اللي هو اللي احنا قاعدين نشوف فيه كل صيف، لكن مش على الاقل باش يكون معناها باب باش نجم ينقص الانقطاع هذا، على خاطر احنا نعرفوا البيك نتاع البرودكسيون نتاع الطاقة الشمسية هي بين ال11 نتاع الصباح والماضي ساعتين، اليوم قاعدين نشوفوا في انقطاعات في نفس التوقيت تقريبا من ال11 نتاع الصباح حتى ال3 نتاع العشية، علاش؟ خاطر احنا نوصلوا للبيك نتاع الكونسوماسيون وفي نفس الوقت ماحناش قادرين اللي احنا نستغلوا الانرجي هذه. دونك بالتالي منظومة التخزين هذيك باش تتطور وتكون ديسنتراليزي، معناها موجودة على الشبكة الكل، مش متمركزة في الجنوب ولا مش متمركزة في الوسط ولا مش متمركزة في أي بلاصة أخرى، باش تعاون الشبكة، على خاطر الشبكة هو علاش يسموها معناها رفع الحمل ولا تخفيف الحمل على الـ على على الريزو، على خاطر الريزو حتى لو كان يكون عندنا الإنرجي الكافي في اللحظة هذيك، الريزو غير قادر إنه يتحمل نقل الإنرجي كلها هذيك من مكان إلى مكان آخر ولا داخل الشبكة في حد ذاتها. المنظومة التخزين هذه سواء كانت على المنازل ولا على المستوى الصناعي ولا على مستوى حتى ستيك في حد ذاتها باش تخفف هذا اللي موجود على الشبكة هذيك. علاش احنا معناها يسمعنا مدير عام وكيل التحكم في الطاقة جبد على الموضوع وقال انه في القريب العازل، في الحقيقة احنا فرحنا على خاطر معناها اليوم هك تشوف معناها انا فما مصانع تقص عليها، فما عباد عندها محلات تجاريه ولا اللي هو يقص عليها الضوء بخلاف المعاناه اللي موجوده في وسط الديار معناها على قصان الضوء.
1: هوني يا سي صدق، بس حتى في اطار النقاش العام يقول لك في الاخير الدوله لازمها تكون مشرفه على كل هذا، والدوله ممثله خلينا نقولوا على الاقل في الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، في نحكيوا على القطاع هذا، هل حلول او اعتماد حلول تخزين الطاقه الكهربائيه بالمنازل ربما في إطار النقاش العام يقول لك إيه هوني ما تنجمش تكون المسألة وكأنها خرجت من دين الدولة، من دين سلطة الإشراف، من دين المؤسسة اليوم في الدولة اللي هي مشرفة على القطاع هذا إلى حد ما.
2: شوف ابتسام، هي التخوفات هذه هي تخوفات مشروع، لكن أنا ديما نقول فما حاجة أساسية ديما احنا ننساها، أنه راهو الشبكة راهي ملك ستيك، بالتالي أي واحد مشان جيكتي وقال اي واحد باش يخدم من عند الشبكه راهو مو ماشي يتعدى، معناها فخصي ما مش يتعدى بالضروره بالشركه الوطنيه للكهرباء والغاز، وهذا فيه قوانين وفيه كراسي شروط هي تنظم اي عمليه، كل شويه كي باش تاخذ ضوء ولا كي باش تعطي الضوء، بالتالي راهو ديما ما فماش، انا منشوف انه علاش نجم يكون فما خوف اذا كان الحكايه ديما باش تتعدى بالشبكه الوطنيه للكهرباء والغاز. واحنا رانا نحكيو في الاخر منظمه التخزين هذه، احنا شنو مطلبنا؟ مطلبنا انه الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز تصادق على معناها لي نورم وعلى لي سيرتيفيكا اللي تحاشتها به، معناها بالتالي اي عمليه تخزين ولا اي عمليه اي منتوج بالشركه على على على كوكسوف ريزيدونسيال ولا في الاندستري هو بطبيعه بعد موافقه الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز،
1: بشروط معينه وباجراءات معينه ويكون نظام قانوني معين.
2: بالطبيعه على خاطر شو راهو الشبكه الوطنيه اللي تملكها ستيك هي مفخر لتونس، وراهي هذيك هي العمده نتاع اي حاجه تنجم تصير، معناها كل ساعه على مستوى ريزيدونسيال والا على الصناعه والا في السياحه ولا اللي هو، راهو هذيك معناها هيك مكسب لتونس، معناها حد بينجم يمس فيه ولا يخمم يمس فيه. ونفصل لك حاجه اخرى، انه انظمه التخزين هي في الحقيقه راهي ماهيش مصدر اخر نتاع توليد كهرباء برا مستيك، حد بينجم يركب كاباسيتي تكفيه فتني ولا لا، هي فقط باش تمنع اول حاجه معناها هيك القصه نتاع ساعه وساعتين هي تعوض ستيك في الساعه وساعتين هذيك، وثاني حاجه غدوه هذي بطن الترقول كان تسد اللي هو بالعدادات الذكية، وغدو العدادات الذكية مش تسمح لك انه ستيك تولي تجم تحكم اكثر في التوزيع متاع الكهرباء. كيفاش؟ في اوقات الذروة تولي مثلا تجم تسمح للعباد اللي عندهم بطريات انهم ينجكتيهم في الريزوم تاع ستيك مقابل مثلا مادي والا مقابل معناها حاجة رمزية زايدة بارابور اللي مستانس ينجكتيه في وسط النهار. مثلا نجي احنا نقولوا راهو خاطر هي المشكلة الكبيرة متاع الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية. إن البرودكشن موجودة كان في كورب معينة نعرفوها اللي هي 7 متاع الصباح حتى 7 متاع العشية معناها قبل المغرب تبدأ تطيح الطاقة الشمسية. القصة هذيك تولي الستيك معناها يكون عندها انتفاع في البرودكشن تاع الطاقة الشمسية لازم تتعوضها بالتوربينا غاز وتتعوضها بالمصادر أخرى تاع الإنرجي. اللي باش يصير إنه بالنظام تاع البطاريات باش يخفف هيك هيك الترانس معناها الفاز نتاع اللي باش تتبدل من من من طريقه انتاج لطريقه اخرى.
1: باهي سي ذكر حاضر معنا عبر الهاتف السيد قبسباس رئيس المجمع عفوا المهني للطاقات المتجدده. انتم في بيانكم سي صادق خلينا نقولوا دعيتوا او نصصتم على جمله من الاجراءات اللي اعتبرتوها انتم تحفيزيه لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات. واحنا نعرفوا سي صادق ربما انه المسائل هذه كما قلت انت اكيد تكون محكومه بجمله من الشروط ومن المعايير وانه الدوله هي اللي تشرف عليها وانه المسائل ما تكونش مفتوحة يعني هكيك أكيد فما نقاط معينة باش تنظمها منها النقاط بعلاقة بالمسائل المادية وغيره من المواضيع هذه. وخليني نقول جملة من التساؤلات في علاقة بالمقترح هذه تسأل تقولك بمقابل مش بمقابل كيفاش باش تكون العملية وإلا لهيت نرجع معاك في علاقة بنص بيانكم جملة أو حزبة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومة. تسمع وجهة نظركم في علاقة بالإجراءات هذه يا سي صادق. تفضل.
2: هو في التجارب المقارنة اللي موجودة معناها في البلدان الاخرى اللي تشبه لنا معناها الانظمه نتاع ستوكاج تكون سيبونسيوني من عند الدوله. صح وشكون واضحين خاصه في الاتحاد الاوروبي المانيا اليوم وصلت تقريبا فاتت 60% من الانرجي نتاعها جايه من الانرجي السوليت من نجم توصل له كامل بستوكاج وستوكاج سيبونسيوني. احنا مطلبنا هو التخفيف من الاعباء الديوانيه على المعدات هذه. اليوم البطري الليثيوم تخلص في 15% ديوانه وتخلص في 7% بيئة. واضح
1: نعم.
2: البيئة بتبيع ذلك معناها على خاطر معناها في مية المحيط والبيئة إلى غير ذلك ذلك حاجة مميزة. أما 15% في الحقيقة احنا نشوفها معناها ما هي إلا تثقيل على المواطن اللي هو بطبيعته نرجع نقول إنه راه الشبكة الوطنية الكهرباء الغاز هي اللي الشبكة الوطنية تاع الكهرباء هي اللي رابحة أكثر من الناس الكل في حكاية التخزين.
1: دونك
2: لازم إذا كان نحبوا نشجعوا العبيدة أول حاجة نفسخوا هذايا معناها المعاليم الديوانية اللي قاعدة تزيد في السوم في الكوم تاع الانفستيسمون في كلفة الاستثمار في البطاريات هذوما. هذا واحد. حاجة بعد عدة سنين هي معناها التاكس نتاع الديوان على اللقطات الشمسية. نعرف إنه اللقطات الشمسية ترفع الديوان نتاعها من 10% ل 30% والتي في طلعت من 7% ل 19% اللي هو معناها تقريبا معناها توا في وسط شركة 19% في الاخر شركة تي في ريكوبيرابل بالنسبة لها. لكن على المواطن احنا فقدنا عليه 19% زايدة وقت اللي معناها احنا نطالبوا فيه نقولوا له راهو لازم الانتقال تاعته لازم نتعداو للفوتوفولتايك ولازم نتعداو للاقطات الشمسية. لكن هذوما زوج اجراءات احنا نعتبرهم هما اجراءات عاجلة على الاخر
1: يعني
2: تخفيض في المعاليم الديوانية اللي لهم خلي على الاقل نجم التونسي يستثمر في الطاقات المتجدده بنفس الكول اللي نجم يستثمر فيه اي واحد في العالم خاصه التجارب المقارنه مع عليم الديوانيه ما تفوتش 1% و 2% في المعدات هذه.
1: واضح. شكرا لك صدق بسبيس رئيس المجمع المهني للطاقات المتجدده على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات في علاقه ببينكم الاخير. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج هوني تونس مازلنا مواصلين معكم فقره الجراند كاب من بعد شويه اكيد باش نرجعوا على مصادقه المجلس الوطني للجهات والاقاليم على مخطط التنميه 2026-2030 ان شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنه المخططات التنمويه صلبة الغرفة التشريعية الثانية. نعرف أن البرلمان صادق على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بعد أيام من النقاشات اللي صارت على مستوى الغرفة التشريعية الثانية صارت بدورها المصادقة على المشروع القانون هذا اللي باش نحاول وإحنا على امتداد خلينا نقول السيف هذايا كل مرة نطرح محور من المحاور المضمنة في مخطط التنمية. البارح 56 نائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم صادقوا على المشروع هذايا 6 نواب رفضوه و5 نواب احتفظوا بأصواتهم. لجنة المخططات التنموية اللي اشتغلت على التقرير النهائي اللي ضمن جملة من التوصيات اكيد نرجع لها بعد شوية مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. ولكن قبل هذايا نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين. تفضلوا.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
4: نصف نهار وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي نطرحوها كل نهار سبت واحد معكم. مرحبا إذا كان فما مقترحات لمواضيع أو ملفات أو مشاكل اللي في بعض الجهات، نحاولوا كما ديما نوصلوكم صوتكم ومشاكلكم أو مطالبكم. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم فقرة لغران ريكاب ومازلنا موصل معكم قيت أخبارنا اليوم، وكما قلت لكم باش نرجعوا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نحكيوا على الغرفة التشريعية الثانية. خليني نقول إنه مسار المناقشة أو النقاش اللي صار في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030 بعد النقاشات التقارير والتوصيات، البارح الغرفة التشريعية الثانية تصادق على المشروع القانون كما قلت لكم مخطط التنمية برمته بموافقة 56 نائب، رفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب. وإحنا حاضر معنا عبر الهاتف محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا، مرحبا بخير ومرحبا بكل المستمعين.
4: بعد نقاشات، خلينا نقوله سي محمد الكو، بعد نقاشات بعد استماعات وغيره، تمت البارح المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وكما كنا حكينا حتى في حصص سابقة كيفاش كان المسار ربما للنقاش والمصادقة كيفاش تم في علاقة بالغرفة التشريعية الثانية. سي محمد الكو، نعرفوا أنه تم الاشتغال على تقرير كما المجلس نواب الشعب، التقرير النهائي التوليفي اللي ضم جملة التوصيات اللي اشتغلت عليها اللجان، من ضمنها اللجنة اللي انت تمثلها واللي انت تترأسها على مستوى الغرفة التشريعية الثانية. دونك باش يكون سؤالي مباشرة سي محمد الكو، أبرز التوصيات المضمنة في التقرير النهائي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي تقدمتوا بها لسلطة الإشراف في علاقة برؤيتكم تصوركم وانتظاراتكم من مخطط التنمية؟ تفضل.
5: شكرا. في البداية ما نجموش نمر إلا نطلب اللطف من ربي، وإن شاء الله ربي يلطف بينا في هالموجة الحر ويلطف بأهالينا في كل بلاصة ويعدينا هالأزمات، وما هي إلا درس لازم نتعلمه به، ومن بينها ننطلقوا في التوصيات، لأن إذا كانت تكونش توصياتنا باش تحل المشاكل القريبة من المواطن اللي يعيشها يوميا راه ما عملنا شيء. هالمخطط هذا ما هو إلا وثيقة توجيهية أعدت الأطر الكبرى والتوجهات الكبرى اللي باش تمشي فيها الدولة في الفترة القادمة والسياسة العمومية. بالطبيعة هو عمل ماراثوني في الحقيقة بالنسبة للمجلس، بدا عنده تقريب سنتين، بدا التصور لصياغة هالمشروع هذا كامل في كيف بدا عند وزارات المجالس المحلية كما تحدثنا سابقا، وصلنا يوم أمس اختتام هذا العمل كل بتلاوة التقرير النهائي للجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى في مجلس الوطني للجهات والأقاليم. وما بينات كيف تواصل النقاش وتواصل التساؤلات السادة النواب وعبروا على آرائهم بالربط مع الجلسات الفارقة، وبالطبيعة اختتم بالتصويت على هالمخطط هذا لننتقل إلى مرحلة حاسمة، مرحلة التنفيذ ومرحلة الإنجاز، وهي أهم مرحلة في المخطط. بالطبيعة أمام كما جاءنا المخطط هذا في فصل وحيد هو المصادقة، هو أكبر تحفظ كان بالنسبة لنا، لكن عوضنا هذا في سلسلة من التوصيات احنا بوبناها تقريب في 12 مجال. قلنا راه المخطط هذا إذا كان ما تتمش الإصلاحات هذه والتوصيات هذه راه ما عملنا شيء، مش ممكن باش نقدمه بالبلاد. اليوم هالمسؤولية ملقاة على الناس كل، باش نجمو. التوصيات كانت في مجال الحوكمة والإطار التشريعي، يعني في كل مجال عندنا عدة توصيات كما قلنا، مراجعة ضرورة مواصلة مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية في العلاقة بالاستثمار في الإنجاز، مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية، مبدأ الشفافية، المنافسة، هذا كله لابد من المرونة في السوق، الدعوة إلى مراجعة النصوص القانونية المنظمة للعقار الدولي، الأراضي الاشتراكية، النزاعات، ضرورة استكمال رقمنة الخدمات، مراجعة الإطار القانوني المنظم للحوكمة المحلية، ضرورة ثورة تشريعية وإدارية تواكب التطورات اللي حاصلة اليوم في العالم، المزيد من المرونة في الإنجاز في التنفيذ. في مجال آخر، مجال ثاني، ضرورة معناه هو مجال تنفيذ المشاريع، ضرورة اعتبار تحسين نسبة الإنجاز. احنا في سنوات سابقة يعني من 2011 احنا ضيعنا رو البوصلة شوي، ثم مخطط تقريبا تنفذ، ثم خطة استثنائية 23-25 كيف مهاش مخطط. اليوم في عنا مخطط، لابد من المرور إلى تحسين نسبة الإنجاز والرفع بها لتوصل لتفوق على الأقل زمع 60-70% بشوكاكة نكونوا على الأقل حققنا نسبة من المخطط هذا. كيف أحداث آلية وطنية للتنسيق والتحكيم ما بين مختلف الهيكل العمومية لمعالجة الإشكالات الإدارية والعقارية والفنية، خطر احنا شفنا في زياراتنا الميدانية في بعض الأحيان فما المشروع يتعطل سنوات لكي يبعدوا الإدارات كل مع بعضهم، وفما تسهيلات وفما مرونة في اتخاذ القرار على مستوى جهوي محلي تريد تحل الإشكاليات هذه. لابد من أن يكون تنسيق كامل ما بين الإدارات المتداخلة، ضرورة إرساء أيضا منظومة واضحة لربط تحقيق الأهداف بالنتائج، معاش أيها أعطينا احنا طلبنا بمراقبة حيثية وين وصل للمشروع، إيش هي العراقيل، علاش ما وصلناش كل عام، وين نحب نوصله في التنفيذ، هذا كله طرحناه. في مجال آخر عندنا تقريب ضرورة معالجة الإشكاليات بالدراسات الفنية، وما نتحدث حتى مشروع إلا ما يكون جاهز فنيا عقاريا وترصدة الأموال. في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم، يعني ضرورة تكريس المقاربة التصعيدية هذه كخيار استراتيجي، تعزيز مشاركة المجالس المحلية الجهوية، مجلس الوطن الجهات والأقاليم في تقريب المراقبة هذه، اعداد مؤشرات أداء كمية ونوعية لقيس مدى تحقيق الأهداف. ما نحبوش معنا مراقبة هكاكة، لا، نحبو مؤشرات قيس واضحة. في مجال التنمية الجهوية والعدالة المجرية، اعتمادات أيضا معايير موضوعية وشفافة في توزيع الاستثمارات، في تراعي مؤشرات التنمية.

0: تثير هذه الأخطاء بالاقتصادية الإقليمية و يعني هذا يعني
1: هذا خلينا نقولوا أبرز التوصيات. عندك مضيف سي محمد خاطر باش يكون عندي سؤال
0: خاص في التوصيات. ثم في الصناعات تخص الشركات المؤسسات الصغرى المتوسطة تخص المؤسسات العمومية، وإحنا نعيش اليوم كواقع اللي في ستيكوسونات يلزم إعادة هيكلتها حكمتها، لازم أيضا نقطة تواصل. لازم إحنا اليوم لو ما عادش عندنا حتى خيار إلا نخدموا على أرواحنا والعمل ما يكون إلا جماعي، ثم إشكالية التواصل ما بين الوظيفة التنفيذية وما بين المواطنين، يلزم تقرب أكثر للمواطن، يلزم مكاشفة حقيقية، يلزم ديما نتحدث على الوقائع، ديما نشاوره، هذا باش نجم نوصله للإنجاز. يعني في الحقيقة العديد من التوصيات قلنا في 12 مجال الاستثمار في كما قلت الشركات الصغرى والمتوسطة والحرف في المؤسسات العمومية، التشريعات، الإدارة، كل هذه بوّبناها، وهي تقريب الرافعة الأساسية إذا كان نحبوا نتعدوا إلى الإنجاز الفعلي ويخلينا نخرجوا من هالوضع.
1: سؤال أخير سي محمد الكون، ذكر حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ذكر نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030 اللي صادق عليه البارح مجلس الجهات. بهذه توصياتكم وما تضمنه خلينا نقول التقرير النهائي والتأليف اللي اللجان اللي طبعا في المجلس الجهات والأقاليم، وتوصلتم واستمعتم إلى سلطة الإشراف وخلينا نقول أساسا وزارة الاقتصاد والتخطيط في علاقة في الموضوع هذا، هل قدمت لكم ربما ضمانات؟ لأنه كان هذا السؤال الأساسي خليني أقول سي محمد الكو، يقول لك أي ما الضمانات اليوم للاستماع لتوصياتكم أنتم أو سواء توصيات مجلس نواب الشعب، رؤيتكم وتصور وركم في ما ضمن في التقرير، ضمانات التنفيذ، ضمانات ربما الاستماع لوجهة النظر متاعكم، هل قدمت لكم جملة من الضمانات في علاقة بهالتوصيات هذه وتصوراتكم اليوم للمشاريع وغيره من المخطط؟ تفضل.
0: سؤال مهم وهو اللي تقريب باش يحلنا عقدة كبيرة فينا. نبدأ من الأهم. اليوم المخطط التنموي هذا خذاء بعد أكثر بعد كبير على وسائل الإعلام، من الخبراء، من الأكاديميين، من الناس، من الشارع التونسي، اليوم أصبح قضية رأي عام، وهذا بحد ذاته باش يسلط يعني رقابة فعلية على الوظيفة التنفيذية. اليوم الناس كل تقريب شافت ما جاء في المخطط، الناس كل تحدثت عن المخطط، فما اللي معاه، فما اللي ضد، فما اللي كل واحد عنده الفكرة نتاعه، وهذا راهو باهي، هذا ممتاز. وهذا بالفعل اليوم باش يكون سلطة رقابية شعبية مهمة على الوظيفة التنفيذية مدى التزامها، هذا يعني مهم جدا. اثنين، في إطار ما أشارت إليه أيضا سيد رئيس الحكومة، قالت أن باش يكون مخطط تنمية منزل سنويا في الميزان الاقتصادي وقوانين المالية، واللي هي بطبيعة احنا كي نخدم الميزان الاقتصادي والقانون المالية هي فرصة للمراجعة، للتدقيق، للتثبت، للتحليل، لكل معناه ما يمكن أن يصاغ في السنة المقبلة، سنة المالية هذيك، ويكون مأخوذ من ما جاء في المخطط التنموي، ما لازمش يخرج هذاك من النجم الراقي. أيضا باش نمارسوا مراقبتنا العادية اللي تكون هي في الأسئلة الكتابية الشفوية، الجلسات الاستماع، الجلسات العامة، كل هذا متاح للسادة النواب باش يقوموا بدورهم الرقابي. ايضا السيد وزير الاقتصاد هو عبر في حد ذاته قال ان هذا ماهوش نص يعني جامد، هو قابل للتدقيق للتغيير حسب تغير الظروف، بطبيعه احنا نعيشوا ديما في ظروف متحوله، لكن هذا كل والضغط اللي باش يكون سواء من الشعب سواء من الاعلام سواء من النواب هو تقريبا الضامن الوحيد اليوم لدفع الوظيفه التنفيذيه للالتزام على الاقل بجزء كبير مما تعهدت به في هذا المخطط التنموي.
1: شكرا لك سي محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم على التداخل معنا. دونك هذه كانت رؤيتهم، تصورهم والتوصيات المضمنة في تقرير الغرفة التشريعية الثانية بعد المصادقة على مخطط التنمية. دونك صدق عليه مجلس نواب الشعب، صدق عليه الغرفة التشريعية الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. دونك نحكيه على مخطط التنمية، وأكيد باش يتواصل النقاش بخصوصه. توا ربما خلينا نقوله باش ننتقلوا إلى مرحلة النقاش في علاقة شنو الأولويات اللي بتطرح في إطار المشاريع المعروضة في مخطط التنمية، كيفاش باش يكون تصور التنفيذ، كيفاش باش تكون مسألة الاعتمادات المالية وغيره. هذا النقاش ما بعد المصادر.

المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. احنا اكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصلوا معكم بقيت الفقرات متاعنا. ان شاء الله بعد شوي باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو زميل نور الفاسي وباش نحكي على القروض داخل مجلس نواب الشعب في الأيامات الأخيرة وتصريحات نور اتصل برئيس لجنة المالية مهر الكتاري وسجل معه في علاقة بالموضوع ذي تتقوا معنا بعد التفاصيل والمعطيات. ولكن قبل هذه تسمو معنا نوال الزغبي أغلى الحبايب ونرجو نكمل معكم قيد مواضيعنا للساعة الأولى. تفضل.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و48 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا طوال، اللي قاعدين تتابعوا فينا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم معنا طوال مع مختلف المواضيع المطروحة. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، وباش نمشيو مباشرة لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: خلينا نقولوا نتابعوا طبعا في النقاشات، المواضيع، الملفات اللي تطرح اليوم في الفضاء العام، ونحكيه على مجلس نواب الشعب وعدد من القروض المطروحة على اللجنة المالية وعلى المجلس نواب الشعب. باش نرجعوا لها بالتفاصيل واللي أثارت نقاش إلى حد ما. كالعادة نقولوا أرقام معطيات تفاصيل. نقولوا نور الفارسي. نور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. هو لب الموضوع النقاش، علاش طرح نقاش داخل البرلمان وخارج البرلمان، وشنو تفاصيل القروض هذية وقداش قيمتها وفاش باش تتوظف إذا تم المصادقة عليها مستقبليا. وابتسام، في وقت اللي بقالها كان حوالي أسبوع على العطلة البرلمانية، مجلس نواب الشعب يلقى جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بقروض واتفاقيات ضمان تهم قطاعات حيوية، نحكي كيما الطاقة، الفوسفات، والمجمع الكيميائي التونسي. الملفات هذه تمت إحالتها لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر في عدد منها، وهو لأثار نقاش وتساؤلات بين النواب حول ضيق الأجال وكيفاش باش يتم التعامل مع ملفات مالية هامة كما هكا في الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية. نرجع شوية بالتوالي ابتسام، أول قرض اللي كان صادق عليه البرلمان بقيمة تقارب 430 مليون دولار، الفائدة شركة تونسية الكهرباء والغاز استيغ نحكيه. التمويلات هذه موجهة لدعم برنامج إصلاح قطاع الطاقة، تحسين مردودية شبكة الكهرباء، تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز الوضعية المالية المؤسسة في إطار مواجهة العجز الطاقي وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. نرجع توا ابتسام، شركة فوسفات قفصة، وين يدرس مجلس نواب الشعب مشروع قانون الموافقة على اتفاقية ضمان بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. الفائدة الشركة بقيمة 110 ملايين يورو، القرض هذا مخصص لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة بهدف تحسين الإنتاج وتحديث وسائل العمل والرفع من النجاعة البيئية للشركة. ملف فوسفات قفصة هذا أثار نقاش داخل البرلمان، خاصة بسبب إدراجه ضمن الملفات المستعجلة في وقت تعرف فيه المؤسسة صعوبات مرتبطة بالإنتاج والاستثمار. ومع اقتراب العطلة البرلمانية، عدد من النواب طرحوا تساؤلات حول إمكانية دراسة كل جوانب الفنية والمالية الاتفاقية هذه في أجال قصيرة. وفي الإطار هذا ابتسام، اتصلنا برئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري، وسألناه حول أسباب استعجال النظر في الملفات هذه وكيفاش باش تتعامل اللجنة مع دراسة القروض واتفاقيات الضمان المطروحة، خاصة مع ضيق الوقت قبل اختتام الدورة البرلمانية. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال.
3: المشروع الأول هو يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025. علاش حبيت نقول لك الجملة هذية؟ لأن الاتفاقية تم إمضاءها في 3 نوفمبر 2025، وما جاتنا كان في 17 جويلية 2026، معناتها بعد أكثر من 7 شهور جاتنا. وهذا معناتها كان فما استغراب كبير من أعضاء لجنة المالية واستياء كبير من أعضاء لجنة المالية، علاش يقعدوا 7 شهور باش يبعثونا؟ وتعرف كي تاخذ انت القرض هذايا المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي.
2: ومن بين ابتسام المشاريع المحالة لجنة المالية والميزانية مع طلب باستعجال النظر، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية مرابحة مبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي، ما زلنا نحكيه عن المجمع الكيميائي التونسي، والمؤسسة المالية المساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. التمويل هذا يندرج زاد في إطار دعم نشاط المجمع المجمع الكيميائي وضمان توفير المواد الأولية الضرورية لمواصلة الإنتاج، خاصة في ظل أهمية الأسمدة بالنسبة للقطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني. وأوصى مكتب المجلس يعني مجلس نواب الشعب طبعا بإعداد تقرير موحد حول مشروعي القوانين هذوما المتعلقين بالمجمع الكيميائي باعتبار ارتباطهم بنفس الملف. ورجعنا سألنا نائب ماهر كتاري حول التمويل هذايا والنقاط اللي باش يتم مناقشتها يعني في صلب لجنة المالية قبل عرض المشروع على الجلسة العامة. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال.
3: القرض الثاني هو مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025. مرة أخرى الاتفاقية موجودة من 1 ديسمبر، تم الإمضاء عليها 1 ديسمبر 2025، وما تجي المجلس النواب إلا في جويلية 26. هذا إشكال كبير. وهذه هي والقرض هذا 70 مليون يورو مهوش استثماري بل مساهمة في تمويل استيراد الأسمدة للمجمع الكيميائي، واحدة فوسفات قفصة، واحدة المجمع الكيميائي. والمشروع الثالث كيف اتفاقية ضمان مبرمة في 2 ديسمبر 2025، كيف من ديسمبر 2025 وجاتنا في جويلية 26. كيف يطرح تساؤل كبير، وهي فيها 50 مليون يورو لتمويل استيراد أسمدة لصالح المجمع الكيميائي التونسي. معناها المجمع الكيميائي التونسي باش ياخذ 120 مليون يورو لاستيراد الأسمدة باش يخدم باش عام الجاي الفلاحة يلقى وكل مونيتر وكل شيء للفلاحة متاعها. هذا ما فيش إشكال، لكن الإشكال لأنه علاش نقعدوا 17 وبعد يجي حتى الاتفاقية ما نجموش نطلعوا عليها بالكدا ونشوفوا شنو باش نعملوا بها وكل شيء. فهمت الإشكال شنو هو النقاش اللي صار هو هذا.
2: أما الملف الأكبر ابتسام واللي خلق النقاش الأكبر هو الملف الثالث اللي يتعلق بقرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اللي مخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. القرض هذا ما يمثلش اتفاقية جديدة بالكامل، يتعلق بالملحق التعديلي الثاني لعقد قرض مبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. الملف هذا أثار جدل كبير داخل البرلمان، ونذكر رئيس لجنة المالية والميزانية مير الكتاري عبر على استغرابه من إحالة مشروع القانون للبرلمان بعد نشر الاتفاقية بالرائد الرسمي منذ أكثر من شهر. متسائل قال شنية الجدوى من المصادقة البرلمانية بعد دخول القرض حيز التنفيذ. نسمع توا شنو قال أكثر تفاصيل.
3: هو فما في قانون المالية موجود القرض هذايا، فالسلطة التنفيذية رأت أنه في بقعة تتعدى على مجلس النواب استعملوا القانون الفصل 32 من قانون الأساسي متاع البنك المركزي، أنه وزيرة المالية تنجم تفوض مجلس الإدارة متاع البنك المركزي لإبرام القرض هذا ب 500 مليون. لكن يظهر لي أنا حسب المعطيات وحسب نعرف أنا كيفاش يصيروا القروض هذوما، الجهة المانحة ما تنجم تعطي الفلوس افكتيفمون، معناتها الفلوس نجم تسيبهم للحكومة التونسية ولا للبنك المركزي إلا ما يكون فما موافقة من مجلس النواب الشعب، حتى إذا كان تعدى بأمر وتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. شفت الإشكال اللي وقعنا فيه، وهذا من كلهم جاءوا في الأسبوع الأخير متاع عمل مجلس النواب، وهذا إشكال كبير زاد وقع نقاش كبير، والحقيقة فما نقطة استفهام كبيرة من أعضاء مجلس النواب.
1: دونك شكرا لك مرة أخرى نور الفارسي، كالعادة فقرة بالأرقام. احنا توا نخرجوا تسمعوا معنا نانسي عجرم يا قلبو الغناية، ومن بعد نرجعوا أكيد كملوا معكم بقية الملفات والأخبار والمواضيع لساعتنا الثانية. تفضلوا
4: هنا تونس

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: اسمعوا ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
0: صوتكم.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الملامح الكبرى للتوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية خلال الفترة 2026-2030 ترتكز أساسا على مراجعة الزمن المدرسي وإعادة صياغة المناهج وتعديل منظومة التقييم بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص. وأوضح الوزير في إجابة كتابية عن سؤال تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف، أوضح أن الوزارة تتجه نحو إعادة تنظيم الزمن المدرسي وزمن التعلمات بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للتلاميذ، إلى جانب مراجعة موقع اللغات عبر تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صدق بسباس يدعو إلى الإسراع في تفعيل حلول تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة ذاتيا بالمنازل عبر تحيين الأطر الترتيبية المنظمة للربط بالشبكة الوطنية، مشددا على ضرورة مراجعة المعالم الديوانية الموظفة على بطاريات تخزين الطاقة والمقدرة ب 15%، إلى جانب الأداءات البيئية المحددة ب 7% والتي من شأنها أن تعيق إقبال المواطنين على الاستثمار في أنظمة التخزين الذاتية. وأكد رئيس المجمع في تصريح لبرنامج هنا تونس أن تقنية التخزين تمثل حلا عمليا لتجاوز إشكاليات الانقطاعات الظرفية للتيار الكهربائي خاصة في أوقات ذروة إنتاج اللواقط الشمسية، مؤكدا استعداد الغرفة المهنية لدعم جهود الدولة في تنظيم هذا المجال وتطوير منظومة الانتقال الطاقي. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بمراجعة حكم استئنافي غيابي يقضي بسجن الصحفيين حبز البلومي وانصاف البغديري لمدة سنة لكل منهما، مشددة على ضرورة ضمان حقهما في الدفاع ضمن محاكمة عادلة تستجيب لضمانات التقاضي. وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها خطورة تواتر الأحكام الغيابية السالبة للحرية ضد الصحفيين وحرمانهم من حق الحضور أمام القضاء، داعية إلى ضرورة التمييز بين الخطأ المهني والجريمة الجزائية واعتماد مقاربة تراعي طبيعة العمل الصحفي وتحترم آليات التصحيح والاعتذار المهنية التي بادر بها البلومي إبان الواقعة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا، ويتعلق الامر بولايات باجة، جندوبة، سليان، الكاف، القيروان، وزغوان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، وقبلية، حيث يتميز الوضع الجوي بهذه المناطق بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. في الأخبار العالمية، وزارة الدفاع الكويتية تعلن أن وحداتها تمكنت من التعامل مع عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المعادية، مشيرة إلى أن الجيش الإيراني قام باستهداف عدد من المنشآت العسكرية والأمنية إلى جانب منشآت حيوية ومدنية في البلاد شملت قطاعات النفط والكهرباء والماء، مما أسفر عن اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق والمنشآت، كما تسبب في إصابة عدد من رجال الإطفاء وعدد من العاملين في القطاع النفطي أثناء مباشرتهم لمهامهم. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في برنامج هنا تونس في

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نص ماضي ساعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بيكم الناس الكل. كنت شغل لكم نصف نهار وعشرة دقائق، لا ماضي ساعة وعشرة دقائق. مرحبا بيكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا مصير معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس، ومازلنا باش نوصل معكم أكيد بقية المواضيع والملفات إن شاء الله. بارتير من ماضي ساعة وأربعة يكون ضيفنا هوني في البلاتو محمد دالم سليني، وزير التجارة الأسبق، وباش نحكيه معاه على موضوع مهم جدا وملف مهم، الأمن الغذائي من منطلق مخطط التنمية 2016-2030. أي رؤية اليوم للدولة وأيضا حتى في علاقة بالتطورات والصراعات الأخيرة على مستوى المنطقة والعالم. وبعد أكيد باش نرجع على تطورات الوضع في الحرب الروسية الأوكرانية آخر الحصة في فقر جيوبوليتيك مع الزميل نور الفارسي في الأثناء. ديما ساعتنا الثانية نبدأها كالعادة بفقرة في الجهات.
2: في الجهات،
1: كما قلت لكم منذ بداية الموسم باش نحاولوا في الموسم هذا باش نركزوا أساسا على المشاريع، بين المشاريع المعطلة والمشاريع المتعثرة في مختلف ولايات الجمهورية. اليوم باش نحكيوا على قبلي، وحاضر معنا عبر الهاتف النائب طاهر منصور. سي طاهر أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، مرحبا بكم وبكل المستمعين الإذاعة. شكرا،
1: مرحبا بك سي طاهر. احنا كتصلنا بيك في الأوف باش تدخل معنا كالعادة، وكل مرة باش ناخذ ولاية وجهة من الجهات ونحكيه. قلت لنا بين المشاريع المعطلة والمشاريع المتعثرة، بين المشاريع اللي مازالت في إطار الوعود وبين المشاريع اللي انطلقت أما ما صارتش فيها خطوات كبيرة. نخلي لك الكلمة سي طاهر بن منصور ونحكيه أساسا على قبلي، بين المشاريع المعطلة والمشاريع المتعثرة. سي طاهر بن منصور، أبرز المشاريع اليوم اللي تشغل بال أهالينا في الجهة، تفضل.
3: شكرا لكم مرة أخرى. هي تقريبا النوعان من المشاريع، سواء كانت مشاريع معطلة أو مشاريع متعثرة، فسرنا عليها هذا، هي تقريبا موجودة في القطاعات الكل، على الأقل في جهة بلدي نجم نتحدث في ماشي قطاع ما فيش الإشكالية هذه، في الصحة، في التعليم، في البنية التحتية، في الطاقة، في كل مجالات. اليوم المشكلة أن ثم الكثير من الأفكار سواء حطوها الجهة أو قاع اقتراحها من الحكومات المربوطة التالية، وعند أهميتها على المستوى الوطني ومستوى الجهوي، لكن يبدو الحكومات التالية ما تعنيها شاسر ناطق الداخلية من بين أكبر. وإن شاء الله تتركوا فيه مرة أخرى حتى في الحديث عن المخطط التنموي والأثر بتاع في الجهات. هم استعدوا مباشرة رغم أهم مشروع اللي هو مشروع استراتيجي لتونس الكل مش كل شيء، باللي هو المعبر الحدودي والمنطقة اللوجستية مع الجزائر في منطقة ترجيم معتوق دوار الماء. رغم أهمية المشروع هذا على مستوى استراتيجي، وخاصة نعرف أن الجزائر عندها مشروع الطريق العابر للصحراء يسموه هم مشروع الجزائر لاغوس، واليوم تقريبا الجزائر انتهت من مرحلة حوالي 840 كيلومتر منه اللي هو الطريق تندوف الزورات، اللي يمكن اليوم معناتها نربطوه بطريق الفوار الجماعتوك اللي يكون بالطريقة هذه معناتها بر تونس الكل، المواني والمطارات ومناطق الانتاج الفلاحي والصناعي مربوطة بالطريقة الاستراتيجية اللي باقت في منتهى الجزائر، وكل الانعكاسات الازمات الاستثمارات والانعكاسات الاقتصادية على التنمية في تونس. لكن مع الأسف المشروع هذا يرغم أن الولاية والدولة وفرت أو الجهة وفرت العقار ووفرت عملت دراسات الخارج، لكن ما كناش ما تقدم في المشروع هذا. أن المنطقة الصناعية في منطقة إسقطين اللي تحدثنا عليها ونعرف أهميتها وجاهزة وما فيهاش حتى إشكالية تقريب عقارية، لكن لحد اليوم مش عارفين علاش ما تمش حديث على مثلا مشروع هذا. أنا الحديث على المركب الشبابي بسوق لحد اللي تقريبا أكثر من 10 سنوات نتحدث عليه، وحتى العقار موجود لكن لحد الآن ما فماشي معناتها تقدم فيه. ومواضيع المواضيعات محطة التطهير وشبكة التطهير بمواطنية سوق لحد اللي وقع برمجتها من 2015 وتمت دراسات الكل. كنا في 2015 نتحدث على كلفة المشروع ب 23 مليون دينار، اليوم نتحدث على أكثر من 45 مليون دينار، أضعف في السنين. وين المشكلة بالضبط؟ المشكلة قالك التمويل ما فهمش فين، يعني أنا رانا القروض ورانا التمويلات موجودة في مشاريع أخرى في جهات أخرى، لكن لا انشغلت ولا ما شفتش مع الأسف. وتبقى سمحوني في كلمة نقول صريحة ولكن غزوبة الأعاجيب اللي هو مركز التكوين المهني بدوس، الكل هذا يصور هذا انتهت الدراسات في 1998 يعني حوالي 50 سنة تالي وانطلقوا بعد 4 سنين في 2002 عملوا الصور وبعد حوالي 20 في 2021 انطلقت الأشغاء وتوقفت في 2023 لحد الآن وتوقفت رغم أنا متحدث على أن مش يعني استشارة ومشروع آخر لكن مثلا حد شيء نشوف المشاريع مثلا متعثرة اللي هي ميزانية موجودة ولكنها ما وقاش انطلاق مسبح المسبح البلدي في منطقة وصفها تبعد 150 كيلومتر على أقرب ما تحر لها في السخانة هذه ولاية كامل فيها حتى مسبح والمشروع هذا ليه مثلا سنوات باقي معطل عملوا طلبات عروض مختلفة ولكن مقاول نقص المقاول بشي ينجز الأشغال هذه عندنا أبار عميق سواء كان في الاتلات في أم الصمعة في الدلي في غيرها هذه أبار رشوع حرارية لها أكثر من 6 أو 7 سنوات طلبات عروض دولية وغيرها لكنها ما وقعش إنجازها رغم الاعتمادات موجودة عندنا إدارات عمومية وعزوبة الأعزيب بناية الصناء اللي لها أكثر من 10 سنين بناية متوقفة مش عارفين شو سر الدح ملاعب أحياء متوقفة رغم أن ثم ما تتقدم في الملعب البلدي في جنة والقلعة لكن ملاعب الأحياء كلها ما فوتسيس ذيك بعد ما توقف نفس الشيء متحف الوحيد بيت اليمين احبسنا من قبل الثورة موجود مشروع هدايا على فارق اعتماد حوالي 700 أو 800 ألف دينار هذا هو توقف المشروع كل يعني الكثير من المشاريع توقف اليوم وين الإشكالية يا إما في غياب التمويل أو في عدم وجود مقاولين أو في أن المقاولين عملوا المشاريع متاعهم ولكن ما تكونوا تعرفوا الإشكالية هذه سيحصل إشكاليات المستوى الوطني ولكن رأيهم الإشكاليات خاصة بالبليار على المنطقة الداخلية بحاجة اليوم إلى عين خاصة وإلى لفتة خاصة لدعم خاص.
1: شكرا لك ستهر بن منصور نائب في البرلمان عن جهة قبلي على التدخل معنا دونك انت ذي حوصلة لأبرز المشاريع المعطلة والمتعثرة في الجهة شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية بعد شوية بشمشيوا لفقرة في صلب الموضوع بشيكون ضيفنا هوني في البلاتو محمد المسليني وزير التجارة الأسبق وبشنحكيه معه على الأمن الغذائي من منطلق مخطط التنمية 2016-2030 ولكن قبل هذه نخرج الفصل صغير وهنا رزعين تفاول

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 21 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا مش نوصل معكم قيد ملفاتنا لليوم، ومن ضمنهم ملف الأمن الغذائي من منظور أو منطلق خلينا نقول مخطط التنمية 2026-2030، وهذا باش يزن مباشرة لفقرة في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع
1: وضيفنا حاضر معنا اليوم في البلاتو محمد المسليني وزير التجارة الأسبق. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سي محمد، مشكور أنت على قبولك الحضور معنا. مخطط التنمية 2026-2030 سي محمد اللي صدق عليه مجلس نواب الشعب منذ أيام، البارح صدق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم. المخطط اللي خلينا نقوله سي محمد اللي الوثيقة اللي تخلينا ربما فيها التفاصيل اللي نجم نفهمه إلى حد ما أي تصور أو رؤية أو سياسات اليوم الدولة في جملة المحاور اللي تم الوضع العام في البلاد، من ضمنها محور الأمن الغذائي اللي خيرنا اليوم أننا نطرحوه في البلاتو معك سي محمد المسليني، ويجي في مخطط التنمية أنه تحقيق الأمن الغذائي اليوم والمائي والطاقي والمحافظة على بيئة سليمة هو يمثل توجه استراتيجي ومحور رئيسي لمخطط التنمية 2026-2030، وذلك باعتباره مقوما أساسيا لدفع التنمية الشاملة والعادلة لفائدة كل الجهات والفئات. سي محمد، الأمن الغذائي ملف مش مطروح كان في تونس كهو، مطروح في العالم الكل اليوم على ضوء الصراعات والحروب الأخيرة آخرها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتعطل الإمدادات وغيره، وتطرح النقاش هذا. خلينا نبدأ في قراءة عامة، هل أجاب مخطط التنمية إلى حد ما وفي قراءتك الأولية ليه سي محمد المسيديني على ما تتطلبه المرحلة الحالية في ظل التخوفات العالمية والإقليمية فيما يخص ملف الأمن الغذائي؟ تفضل بعد نجيب بالتفاصيل.
2: أولا أشكركم مجددا على الاستضافة، ثانيا اسمحي لي في البداية
1: تفضل
2: أن أعبر على تضامني مع الناشط السياسي والمحامي سي عبد الناصر العويني الذي تعرض إلى حكم سلب الحرية في قضية رفع الدعوة تخلى عنها، والنيابة العمومية أصرت على أن تواصل هذا الموضوع. وأيضا كما أعبر على تضامني مع الصحفي حمزة البلومي اللي أيضا حكم في قضية سلب بحكم سلب الحرية وخطايا في قضية رفعها الرئيس السابق منصف المرزوقي من سنوات طويلة، يعني استسهال وضع الناس في السجون هذه ليست لا يحل المشكلات. نعود الآن إلى موضوع المخطط. أنا أعتقد أنه مخطط التنمية والكتيبات التي رأيناها في مخطط التنمية اللي فيها تقريبا في حدود 700 صفحة تعرض إلى الأمن الغذائي والمائي والطاقي في نصف صفحة تقريبا، ما يعطي يعني لم يعطي أهمية كاملة لملف أعتقد أنه أو على الأقل ملفين أعتقد أنهم من أهم الملفات المطروحة في البلاد، وهي ملف الطاقة وما نعيشه الأيامات هذه من وضع في مستوى التزود بالكهرباء، وأيضا ملف المياه وما نعيشه من مشاكل في التزود بالماء في كثير من المناطق. أن يعطي المخطط الذي اطلع عليه مجلس النواب ولم يصادق في تقديري، لم يكن المطروح المصادقة بل هو مجرد الاطلاع، لأنه المصادقة تعني النقاش والتغيير والتعديل والإضافة والنقصان، ولكن ما حصل مع مجلس النواب عندما اطلع على ما حصل في مجلس الأقاليم وجهاته، ولكن ما حصل مع مجلس النواب هي مجرد قراءة أو عرض لرؤية المخطط ثم التصويت بنعم أو لا بدون معنى. لذلك أعتبر أنه هذا المخطط لم يولي ما يكفي من الاهتمام لقضية شائكة ومعقدة وذات أهمية قصوى بالنسبة لتونس في ظل الأوضاع التي يعيشها الاقتصاد التونسي وضعف النمو الاقتصادي المسجل على مدى مرحلة طويلة من الحياة، من يعني تقريبا احنا في 15 سنة نسبة النمو ضعيفة، وأيضا في ظل الوضع الدولي والإقليمي اللي فرض على الجميع أن يوفر ما أمكن من الغذاء حتى يضمن تجاوز الأزمات المطروحة. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أعتقد أنها هامة، قبل أن نتحدث هذا الموضوع كان على المخطط وعلى الدارج المخطط أن يعطونا تحديد لمفهوم الأمن الغذائي. شو المقصود بالأمن الغذائي بالضبط؟ ماذا نقصد؟ ماذا نريد؟ هل الأمن الغذائي يتوقف عند توفير الحبوب؟ لأن المخطط تحدث على توسيع مساحة الحبوب ورفع من مستوى الحبوب الممتازة من 20 إلى 30%. أم أن الأمن الغذائي أشمل من هذا الموضوع، ويشمل أيضا موضوع اللحوم وموضوع كثير من المكونات الأخرى. وهنا تغاضى المخطط عن الحديث عن الدواوين، ديوان تربية الماشية ودوره في في في في توفير اللحوم، وأيضا كثير من المواضيع يمكن أن نجاها في التفاصيل، ولكن أعتقد هذا المخطط لم يجب على أهم التساؤلات الكبرى فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مهما كان تعريفنا لهذا المصطلح الأمن الغذائي وارتباطه أيضا بملف الطاقة وملف المياه.
1: وجهة نظر أخرى سي محمد المسليني وزير التجارة الأسبق ضيفنا لليوم، ونحكي على محور الأمن الغذائي المضمن في مخطط تنمية 2026-2030. يقول لك بالعكس، يقول لك مخطط التنمية في السنوات القادمة واللي صادق عليه البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كان مضمنا للنقاط اللي كنت ذكرتها سابقا واللي حدد فيها اليوم الدولة وسلطة الإشراف اليوم لوزارة الاقتصاد اللي اشتغلت على تأليف المقترحات على جملة المحاور اللي تهم كل المنظومات اللي تنجم تتحط في إطار الأمن الغذائي أو المائي أو حتى الطاقي. لكن بما أننا نحكي على الأمن الغذائي اليوم، تم الإشارة للأهداف في علاقة باللحوم الحمراء، في علاقة بالألبان، في علاقة بمنتجات الدواجن. صار أيضا حديث عن تعزيز الزراعة الإيكولوجية، النهوض بقطاع صيد البحري وتربية الأحياء المائية وغيره من المسائل، كما تحقيق توازن في الميزان التجاري الغذائي. أنا أتوقع أقدم لك في العناوين العريضة، ولكن هي العناوين في مخطط التنمية تضمنت بدورها نقاط وأهداف بالأرقام والمعطيات، فما أيضا نسب، فما ديكور بلي الأهداف اللي حطتهم اليوم الدولة في علاقة بالمخطط وكيفاش تنظر لي موضوع الأمن الغذائي. وش نظرت تقول عكس الكلام اللي كنت أحكي فيه؟
2: شوف، أولا خلينا نتكلم بوضوح، من لا يمتلك وسيلة الإنتاج لا يستطيع أن يضمن الإنتاج. يعني
1: بما معنى؟
2: بما يعني أن الدولة الآن تعول على القطاع الخاص من أجل توفير الأمن الغذائي، يعني تشجيع الفلاحين، تشجيع مربي الماشية، يمكن إعادة هيكلة قطاع اللحوم البيضاء، التعويل على الفلاحة البيولوجية إلى آخره. ولكن الدولة مستقيلة من العملية الانتاجية، والدليل كما قلت أن الدولة اللي تمتلك دواوين كديوان تربية الماشية وديوان الحبوب وغيرها لا تضع في الاعتبار دور لهذه الدواوين في العملية الانتاجية. أنت تضمن الأمن الغذائي بمفهومه الشامل من خلال تقديم دعم للفلاحين وتمكين بعض الفلاحين من الولوج إلى التمويل كما ورد في، دون أن يكون للدولة دور القاطرة في هذا الملف، أعتقد أن هذا موضوع غير جدي. أكثر من ذلك، أنا أعتقد أن الحديث على توفير الأمن الغذائي في ظل عدم وضوح السياسة المائية للبلاد، ونحن نتجه بشكل واضح إلى جزيرة ملح، إلى نقص التساقطات، إلى مشكلة عطش في البلاد، دون أن نتحدث عن حلول فيما يتعلق في إدارة السدود، إدارة المخزون من السدود، استعمال المعالجات الضرورية للمياه المستعملة، كيفية الاستفادة من المياه الجوفية إلى آخره. لا توجد خطة في هذا المخطط، طبعا هو تراكم لسنوات، لا توجد خطة واضحة في كيفية وضوء في قراءات إنشائية، أهداف إنشائية في المطلق. أيضا في موضوع
1: مثلا سي سمحني سي محمد سليني، مثلا هابش نعطيك إكزامبل، يقول لك قطاع زراعات الكبرى من المنتظر أن يسجل معدل إنتاج الحبوب خلال الفترة 2026-2030 تطورا بنسبة 34.5% مقارنة مع معدل الفترة 2021-2025، ويحدد كيفاش بش يكون هذا. يقول لك أين الإنشاء في هذا؟
2: كيفاش؟
1: أين الإنشاء وقت أنا نحدد لك نسبة
2: وأين
1: نحط تحدي النسبة ذي بش نوصلها؟ ويقول لك النقاط، كنت حاب نذكرهم لك.
2: لا لا، باش نقول لك كيفاش. احنا نسبه الاراضي اللي يمكن تتزرع الان قداش؟ هل هناك مشروع الإصلاح الإصلاح زراعة إصلاح الأراضي مثلا حتى نمكن من توسيع نسبة الأراضي اللي يمكن أن تزرع؟ هذا موضوع غير موجود. بالعكس الآن هناك زحف للتصحر وهناك زحف عمراني على الأراضي الفلاحية، فهمتني؟ وهناك تراجع في إنتاج الحبوب نتيجة أنه التعويل على التساقطات، ما يعني فلاحة تقليدية أكثر منها. أنا الحقيقة كيفاش باش نجم تطورها ب 34%؟
1: نقرأ لك شنو موجود هوني في مخطط التنمية حتى الناس ربما اللي ما طلعتش عليه. هي كما قلنا في قطاع الزراعات الكبرى، نعطيتك المثال خاطر أنت قلت إنشائي، قلت لك هاو فما أرقام ونسب بتقول أنه فما تحديد أهداف معينة، فما أولويات طرحتها في كل منظومة تابعة للفلاحة والأمن الغذائي عموما في البلاد. تقول من المنتظر أن يسجل معدل إنتاج الحبوب خلال الفترة 2026-2030 تطورا بنسبة كما قلت 34.5% مقارنة مع معدل فترة 2021-2025، وذلك بهدف توفير أغلب حاجيات البلاد من القمح الصلب للإنتاج المحلي وتحسين نسبة التغطية من القمح الليل، تحطوني بين قوسين على الأقل 20% والشعير على الأقل 50% من خلال بلوغ إنتاج في حدود 20.4 مليون قنتار في عوزون سنة 2030. وسيتم العمل على وضع برنامج خصوصي للحد من تأثير العوامل المناخية السلبية على قطاع الزراعات الكبرى، تطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى من خلال اعتماد تداول زراعي ملائم ومستدام، النهوض بقطاع الحبوب المروية بالرفع عفوا من المردود، هون تقول استهداف 55 قنطار في خضون سنة 2030، المحافظة على المساحات الصالحة للزراعات الكبرى وخاصة الحبوب، الرفع من استعمال البذور الممتازة من 20% إلى 30%، تطوير قطاع الخدمات وتأهيل ووضع كراش شروط منظم له خاصة في مجال الميكانيك الفلاحي، دعم قدرات الإدارة وتطوير أساليب التأطير والإرشاد والمتابعة، رقمنة منظومة الحبوب وتطوير وغيره، تحسين آلية التمويل لدعم منتجي الحبوب وتطوير آليات تمويل جديدة لصغار المزارعين. هذه على الأقل النقاط في علاقة بالزراعة
2: دون التوسع في المساحات المزروعة والمساحات المروية، يعني عدم التعويل على التساقطات، لا يمكن تحقيق هذه الأهداف وتبقى هذه مجرد أهداف إنشائية. لأنه المشكلة هو أنه المساحات المزروعة في الحبوب قاعدة تتقلص نتيجة عوامل كثيرة، منها التصحر في الوسط والجنوب، منها الزحف العمراني، منها نقص المياه. هذه كلها عوامل تجعل من مردودية حتى الانتاجية حتى الانتاجية في تراجع. احنا عندما يكون ما توفرش الحبوب في وقتها، للبذور في وقتها، ما توفرش الأدوى في وقتها، وهذا نعانوا منه، ما توفرش المساحات الجديدة المستصلحة في وقتها، أعتقد أنه الحديث هذا. والأهم من هذا كله، الدولة ليست عامل إنتاج في العملية هذه، كل هذا محمول على عاتق المنجين الخواص يعني الفلاحة، فهمتني؟ في حين أنه إحنا اليوم نشوف، شوف إحنا لحد الآن في أحسن الاحتمالات، في أحسن الحالات، إلى حد الآن ننتج ثلث ما نستهلكه من الحبوب مجتمعة. يعني إذا كان نستهلك 3.6 مليون طن من الحبوب الثلاث، فإنتاجنا لا يتجاوز 1.2 مليون طن في أحسن الحالات.
1: في أحسن الحالات.
2: طبعا هذا وفق ما التقديرات الأولية للإنتاج، ولكن أنا نحب نركز على التجميع أكثر منه الإنتاج، لأنه الإنتاج في بعض الحالات يضيع، لأنه يعني الإنتاج التقدير يصير على المزارع. التجميع أقل من هذا بكثير، لذلك احنا نغطي فترة قصيرة من إنتاجنا الداخلي والبقية نستورد، خاصة عندما نتحدث على القمح اللين والشعير. يمكن نستطيع أن نقدم شوية في القمح النوبل، القمح الصلب، ولكن في البقية إلى حد الآن احنا تقريبا ما ننجوش فارينة، احنا تقريبا ما ننجوش مواد علفية كبيرة، احنا تقريبا ما ننجوش شعير. فهذا يتطلب سياسة على مدى طويل. احنا الآن نسبة الضايع في المياه الري مرتفع جدا، نصل إلى 40% تقريبا. نسبة المناطق المغطية في الزراعات الكبرى بالري متقلصة جدا. نسبة البذور الوطنية متقلصة جدا. نسبة المساحات قاعدة تتقلص. كيفاش باش نجم توصل للهدف هذايا؟ هذاك علاش أنا نقول إنشاء، لأنه حتى الأرقام المقدمة هي في النهاية جزء من التمنيات، جزء من الأهداف اللي غير قابلة لل.
1: هو يقول لك في الأخير أي مخططات تنمية والإنجاز متاعها يكون مبني على تقديرات، والتقديرات هذية في إطار ربما توفر عدد من الشروط اللي يصير الحديث عليها. وقت نحكيه على تقديرات
2: يعني تقديرات معقولة،
1: تقديرات معقولة
2: مبنية على معطيات علمية،
1: مبنية على معطيات علمية. وقت نحكي وخلينا نقوله على المبدأ اللي تبني عليه أي مخطط تنمية اليوم سي محمد مسليني، هو في الأخير هي تقديرات. مش نحكي على أعوام ربما 2030، احنا مازلنا ما وصلنا لوش، غير نحكي على تقديرات تضعها دولة على ضوء ربما تقديرها للوضع الاقتصادي، تقديرها لما يهم الاعتمادات المالية، تقديرها لأي مدى اليوم هي قادرة على الوصول إلى هدف دون غيره. بعد في الأثناء تصير المتابعة هل بالإمكان أنها تواصل في الهدف هذية. هو في الأخير مخطط التنمية، وأنت حتى في طور الإنجاز متاعه على امتداد مثلا من 2026-2030 أنت وأنت تنجز فيه سي محمد المسليني يقول لك أنت قاعدة تقيم فيه نجم حدث هدف حطيته 34.5%، لكن في الأثناء صارت تطورات إقليمية مثلا تغير لك كل هالتقديرات اللي أنت حطيت مثلا تكون 34% نسبة مثلا ما تنجمش توصل. لأن أعطيك في أمثلة
2: باش احنا لا نختلف في ذلك. كل التقديرات حتى الميزانية في نهاية تقديرات
1: هذا هو
2: قابلة للتعديل، مفروض أن قابلة للمراجعة والتعديل. هذا حتى المخطط وضع آلية للمراجعة والتعديل، وإن كانت آلية هو طبعا الميزانية أصلا هي آلية لتعديل المخطط، ولكن أنا نقدي لهذا الموضوع هو الإفراط في التفاؤل.
1: تعتبر أنه مخطط تاني ما طبعاً فيه إفراط في التفاؤل؟
2: إفراط في التفاؤل ليش؟ لأنه عندما نحط المخطط

0: حدث على الدجاج وغير الدجاج هذا داخل في إطار التعويل على قدرة المستثمرين وقدرة الخواص. علما إذا كان أنت تترك مثلا ننجول للحوم البيضاء عندما تترك أنت قطاعك كهذا هام بالنسبة للمستهلك التونسي وسالك في العالم بشيء عامة في يد ثلاثة أو أربعة منتجين يسيطروا على حدود 40-50% من القطاع، صار استحالة مطلقة أنك تتحكم في هذا القطاع. إما أن الدولة يكون عندها دور، مش دور ردع ومش دور قانون، لا دور إنتاج. الدولة كانت تنتج من خلال ديوان الحبوب وديوان الماشية إلى آخره، الآن تخلت الدولة عن هذا الدور تماما وتحولت كأنها مراقب للعملية الاقتصادية. وهذا خلى أن السوق تعدلها القطاع الخاص. عندما تحول السوق إلى يعدلها القطاع الخاص فقط، يستحيل على الدولة أن تتحكم في شيء اسمه في المستقبل في الأمن الغذائي.
1: به وإحنا حكينا
0: يعني القطاع الخاص في النهاية مش يبحث على الربح، مش هدف أن يوفر الغذاء للتونس المفروش. كم يربح وهذا حقه، ما في ذلك شك.
1: ولكن ديما أنت تتسائل هوني سي محمد مسلين ذاك ضيفنا وزير التجارة الأسبق، تقول لي بوم من حق القطاع الخاص، ولكن الأهم من هذا وين الدولة في هذا الكل في علاقة بالمنظومة الاقتصادية؟ مش دولها تعديلي فقط. هوني طرحت السؤال في علاقة وين الدولة من الانتاج اليوم نكون عندها دور في علاقة بهالدورة الاقتصادية ومسألة الأمن الغذائي وما يهمها من قطاعات ومنظومات. وانت قلتي انه صار، قلت لي سي محمد انه صار افراط في التفاؤل هكا، قلت لي في علاقة بما تضمنه مخطط التنمية على الأقل على مستوى الأهداف. وقت يجي في مخطط التنمية سي محمد المسليني أنه الأمن الغذائي هو آلية أساسية أو خلينا نقول ركيزة أساسية لعنوان أشمل وأكبر اللي هو السيادة الغذائية اليوم، لأنه فما فرق بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، وأنه السيادة الغذائية نجم تكون إلا بأمن غذائي. على الأقل خليني نقول سي محمد المسليني كعناوين كبرى كأهداف كبرى أنتم متفقين فيه،
0: أمن
1: غذائي سيادة غذائية هذية، لكن يتبقى الإشكال في أي آليات. الآليات أنت تعتبر أنها مش موجودة في المخطط التنمية.
0: شوف شوف احنا اليوم في 26 وعندنا نقص في الطاقة رهيب، والدليل أننا نعيش انقطاعات يومية ولا يوجد، وحتى المطروح في المخطط لا يستجيب لحاجيات التطور اللي حاصلة خاصة في فترات الذروة. يعني اليوم احنا عندنا نقص في حدود 2000 ميجاوات 2000 ميجاوات تقريبا نتيجة عوامل عديدة، نتيجة تأخر كثير في استثمار في محطات توليد الطاقة، وأيضا نتيجة تعويل المفرط على الربط مع الجيران، ثم نتيجة تضخيم شيء اسمه طاقات متجددة، وهو الحقيقة كلام حق في بعض الحالات يراد به باطل، مش دائما يراد به باطل بعض الحالات. فكان المفروض أن نجيب على الموضوع هذايا، لأنه أنت إنشاء محطة كهرباء ب400 ميجاوات تتطلب على الأقل 3 سنوات من بداية الدراسة إلى غاية التشغيل. فهم حاطين زوز محطات، محطة طاقة عادية كلاسيكية ومحطة رياح في جهة باجي. هذا لا يستطيع أن يوفر الحد الأدنى المطلوب، مع علم أنه ثم محطات باش تخرج انترتان. هذا نفس الموضوع المطروح في المياه. الآن نحن جزء كبير من فلاحتنا يعتمد على التساقطات، والتساقطات العالم كله كل الدراسات تقول رأي المنطقة هذه منطقة شمال أفريقيا وإحنا جزء منها ماشية لاتجاه العطش، في حين أن ما فماش حلول أخرى. التبخر مثلا متاع السدود، شو الحلول متاعه؟ فاش نعمله؟ كيفاش نستطيع أن نستفيد من التساقطات ماشية البحر؟ كيفاش نستفيد المعالجات المكررة للمياه المستعملة ونستعملها في مجالات أخرى؟ كيفاش نستفيد من المياه العميقة اللي موجودة في حوض غدامس إلى آخره؟ كل هذا غير موجود لا في المخطط ولا في الخطاب الرسمي للدولة. كيفاش نجم أنت تطور فلاحة وتضمن أمن غذائي في الحبوب وفي اللحوم وفي كثير من المنتجات الأخرى، وأنت تعمل على تصدير الماء من خلال تصدير الطماطم وغير تصدير الطماطم، يعني نصدره في النهاية في الماء، لأن هذه ثم مواد فلاحية مستهلك كبير للماء مثل البطاطا والدلاع وغيره وغيره، الفلاح يفهم الموضوع هذا أكثر من. وفي وقت أنت تستورد في الحبوب اللي ما تستورد في

0: الدكتور اللي ما تستشيعش أن تعوضها وتستورد في الـ في الـ في, الـ في الأدوية اللي هي مكلفة للتربة ومكلفة للمستهلك ومكلفة في النهاية حتى للفلاح. فكل هذه المنظومات المترابطة دون حل مشكلة دون حل استراتيجي لمشكلة الطاقة دون حل استراتيجي لمشكلة المياه دون العمل على إصلاح أراضي جديدة قابلة أن تكون مهيئة للإنتاج الفلاحي خاصة في الحبوب والحد من الزحف العمراني على المناطق الفلاحية. كل هذا الحديث يتحول إلى مجرد إفراط في التفاؤل وخطاب شعبوي أكثر منه أو إفراط في الشعبوي أكثر منه إنجاز حقيقي. سنضطر عند التقييم المخطط كان قيمنا كيف ما قيمناش المخططات السابقة بشكل علمي سنضطر عندما تقديم تقييم المخطط إذا قيمناه أن نقول أيضا هناك عوامل خارجة عن إرادتنا. هذا هو اللي باش يكون حالة دون أن نطبق الأهداف المرسومة.
1: حكينا على تشخيصك سي محمد المسليني ورؤيتك لمشروع مخطط التنمية ومخطط التنمية وصادق عليه الزوز غرف التشريعية 2026 و2030. قلت رغم الاتفاق في علاقة بجزء من المبادئ العامة اللي تم ضرورة أن يكون فما أمن غذائي ضرورة أن تكون فما سيادة غذائية وحكينا خلينا نقوله أمثل على جملة المنظومات اليوم المتعلقة بالملف هذية على أهميته. أي يقول لك سي محمد المسليني به مخططات التنمية بطبيعة تنظر لمسائل على المدى المتوسط وإلا المدى البعيد حسب الفترة اللي تم تحديدها به، ولكن احنا اليوم عنا جزء من الإشكاليات سواء اللي تخص الإنتاج واللي تخص عدد من المنظومات الفلاحية اللي تمثل الشريان اليوم القطاع الفلاحي اللي هو بدوره شريان اليوم وقت اللي نحكيه على الأمن الغذائي ونحكيه حتى على المستوى الاقتصاد الوطني. في عناوين في نقاط كبيرة سي محمد المسليني شنو المطلوب اليوم به التشخيص والتفاؤل وما فماش آليات وفق تقديرك انت الخاص للمخطط هذا يقول لك خلينا نحكيوا على المدى القصير اليوم قبل غدوه شنو المطلوب من الدوله سي محمد المسليني في
0: انا اعتقد ان السلطه اي مطلوب منها الان ان تضع على طاولتها مع كل الخبراء
1: اي
0: اولا السلطه عازله نفسها على الناس هذا واقع لا يمكن انكاره. السلطة مطالبة في كل مجال أن تستفيد من الخبرات الكثيرة في البلاد في مجال الطاقة والكهرباء خاصة في مجال المياه في مجال الفلاحة من أجل أن وفيهم كثير من الخبرات اللي خدموا الدولة ومتقاعدين الآن يستطيع أن يقدموا حلول هامة جدا لتجاوز الأزمات. واحد اثنين السلطة مطالبة الآن أن تخاطب الشعب بخطاب عقلاني منطقي معقول لأنه أولا حتى الأمن الغذائي موضوع الأمن الغذائي رو مطروحة في العالم الكل
1: مش كان في تونس
0: مش في تونس وصعب جدا
1: ومسألة الماء زادة والشح المائي والفقر المائي وأزمة الماء في العالم الكل
0: خلينا نكون واضحين زادة بس ما نحملوش الأشياء أكثر من نتحمل المسائل النسبية أو ما معناها توفير الأمن الغذائي ننعزله على العالم مستحيل هذه عملية مستحيلة. ثانيا الحديث علينا باش نوفروا ما استهلاكنا من الحبوب وفق منطق استهلاكنا الآن هذه مسألة غير واردة على الإطلاق على مدى مرحلة طويلة. المخطط لخمس سنوات تونس عندها مخططات لخمس سنوات المفروض أنت ثم احنا تو ميزانية 26 تقريبا انتهينا منها ولا تتضمن هذه المعطيات هذه يعني باش نحمل السنوات المقبله اكثر جزء من الواحد وهذا مش ممكن حتى في مستوى الاستثمار اللي احنا باش نتحدثوا على 100 مليار دينار او اكثر استثمار في حين ان احنا الاستثمار العمومي المطروح في الباب الثاني في حدود 6 مليار ايه يعني كان مفروض تكون عندنا 20 ل 14 كيفاش نعملوا باش نحملهم على السنوات المقبله مستحيل. يعني شوف انا في تقديري أن الدولة الآن مطالبة أن تراجع منوال التنمية وعندما نتحدث على القطاع الفلاحي قطاع منتج راه لابد من ثقافة لأنه شنو اللي صار وإحنا حتى نرجع لتالي شوي شنو صار تفريغ الريف من متسكنيه الآن وأصبحت الناس تبحث على الاستهلاك اليومي أصبحت الناس تبحث على العمل الصناعي المربح يوميا وتراجع للإنتاج الفلاحي الآن كيف نرجع كيف نستصلح هذه الوضعية؟ كيف نرجع الناس أن تنتج عندما نضمن دخل قار للفلاح ونضغط على على معناها مسالك التدخل المتعددة في المنظومة الفلاحية؟ اليوم الفلاح ينتج طماطم يبيعها ب 200 ملي نشرها أنا كمستهلك بدينار و 500. هذا نتيجة مسالك التوزيع اللي فيها كثير من المتدخلين. هذا يمس الخضر، يمس الغلال، يمس اللحوم، يمس الأسماك، يمس كل المنتجات الفلاحية. هنا الدولة عليها أن تتدخل من أجل وضع حد لهذا التدخل، هذا للحد من ارتفاع مشط الأسعار، وأيضا توفير ضمانة للفلاح أنه عندما ينتج ما يمشيش إنتاجه ضايع. فهذه كلها أيضا هنا لابد أن يكون هناك مشروع وطني لاستصلاح الأراضي، لأن الأراضي أراضي اشتراكية ضايعة، أراضي دولية ضايعة، أراضي قاحلة يمكن تستغل للأعلاف أو لتربية الماشية أو حتى للزراعات، ضايعة. والدولة تسمح بالزحف العمراني على المناطق هذه كلها، وفي النهاية نتحدث على أهداف طموحة. جيدا نتحدث على أهداف طموحة، ولكن الأهم من هذا أن يكون عندنا القدرة على تنفيذ وإنجاز هذه الأهداف.
1: واضح. شكرا لك سي محمد المسليني وزير التجارة الأسبق على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا لك مرة أخرى سي محمد. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس ساعتنا الثانية. بعد شوي نمشي فقرة جيوبوليتيك مع زميل نور الفيرتي، لكن قبل هذه نخرج فاصل صغير وراجعين.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: ماضي ساعة واربع وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا تو وتعلقوا وتتفاعلوا مع مختلف مواضيع الحصة خاصة في اليوتيوب. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. مازالوا الناس تتخيخ تفصلنا على موعد نهاية حصتنا لليوم، وكالعادة الختام دائما بفقرة جيوبوليتيك. برشة تطورات في العالم الحقيقة، بين حروب صراعات وتجاذبات، وبرشة الحقيقة مستجدات في علاقة بروسيا وأوكرانيا، الحرب الروسية الأوكرانية. باش نعرفو الجديد والتفاصيل كالعادة مع زميل نور الفارسي. نور مرحبا بك من جديد، تفضل.
2: عسلامة ابتسام من جديد. باش نحكيو اليوم على آخر التطورات بين روسيا وأوكرانيا، الحرب الروسية الأوكرانية اللي دخلت مرحلة جديدة، ويستهدف البنية التحتية والمنشآت متاع الطاقة بشكل مكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ. باش نعطيو بالتفاصيل شنو صار وين صار الضرب بالضبط وشنية الخسائر البشرية والمادية في آخر تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية. السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل 10 أشخاص على الأقل نتيجة سلسلة هجمات روسية استهدفت عدة مناطق داخل أوكرانيا، خاصة مدن أوديسا وخاركيف. هجمات تم استعمال فيها صواريخ وطائرات المسيرة كما قلنا، وخلفت كذلك عدد كبير من الجرحى وأضرار في البنية التحتية المدنية. في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، صاروخ روسي أصاب مناطق مدنية، أدى المقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بينهم زوز أطفال. السلطات الأوكرانية قالت أن الهجوم تسبب في أضرار المباني السكنية وسيارات ومنشآت مدنية، ومن بين الضحايا امرأة كانت في حديقة مع أطفالها وقت القصف. هذا طبعا حسب السلطات الأوكرانية، حسب الرواية متاعهم. في ميكولايف أعلنت النيابة الأوكرانية طائرة مسيرة روسية استهدفت منشآت مرتبطة بالميناء، أدى المقتل شخصين والحاق ضرر 3 سفن. وروسيا قالت من جهتها أنها ضربت سفن شحن كانت يتم استخدامها لنقل تجهيزات لفائدة الجيش الأوكراني. في المقابل أوكرانيا ردت بهجمات داخل الأراضي الروسية، وأعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن قواته استهدفت قاعدة جوية روسية تسمى النسر، وأكد إصابة قاذفة استراتيجية روسية تستخدم لتنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد أوكرانيا. هجوم أوكرانيا آخر بطائرات مسيرة استهدفت مركز لوجيستي تابع لشركة روسية كبيرة البيع بالتجزئة، أدى حسب السلطات الروسية المقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين، يعني حصيلة كبيرة هوني عنا. والتصعيد ما اقتصرش على البر، امتد البحر الأسود. أعلنت جهة مرتبطة بخط أنابيب بحر كاسبيان تعرض نقلت نفط مستأجر هجوم بزوز طائرات مسيرة قبالة السواحل الروسية، هذية تسبب في أضرار بالسفينة. وهذا التطور يعكس ابتسام توسع الحرب نحو ضرب طرق الإمداد والطاقة البحرية. ذاك علاش قلنا الحرب الروسية الأوكرانية تو دخلت مرحلة جديدة، وعملنا حوصلة لابتسام وملخص الأبرز تحاليل خبراء سياسيا وعسكريا، واللي يقولوا أنه الهجمات الأخيرة تبين أنه الحرب كما قلنا دخلت مرحلة تعتمد بشكل كبير على المسيرات والصواريخ بعيدة المدى. روسيا تركز على ضرب الموانئ، البنية التحتية والطاقة ومواقع مرتبطة بالجيش الأوكراني. في جهة أخرى أوكرانيا تحاول نقل المعركة لداخل الأراضي الروسية عبر استهداف القواعد الجوية والمنشآت الاقتصادية والعسكرية. وهذا التصعيد يجي في وقت ما فما فيه حتى مؤشر واضح على وقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية المتزايدة، استمرار ضرب المدن والمنشآت المدنية، واللي يزيد من الأزمة الإنسانية ويؤكد أن الحرب بين موسكو وكييف ما زالت بعيدة على الحل السياسي.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي، نتلقاه غدوة إن شاء الله كل عادة في نفس التوقيت من نصف نهار الماضي ساعتين. بالله نشكر الناس كل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا ويتفاعلوا معنا مع المواضيع خاصة في اليوتيوب. حبيب صالح، فايزة، حسام، عيدية، الياس، مريم، مولدي وسونيا، وبرشة برشة الحقيقة متابعين يتابعوا فينا ويتفاعلوا مع مختلف المواضيع. مرحبا بكم مرة أخرى. شكرا ليك زميلتنا نادية بالحاشي الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. نتلقى غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من نصف نهار الماضي ساعتين. كنت معكم ابتسام شفيخة، موعد الأخبار مع زميلنا حمدي سويسي، في أمان الله.
0: هنا تونس.
3: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
4: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
4: من بعدك عمر ما هوينا.
5: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الثانية بعد الزوال. ديوان FM عسلمة. رئيس لجنة التخطيط التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكوه يؤكد أن تنفيذ المخطط التنموي الخماسي يستوجب إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتوجيه الاستثمارات نحو إنجاز مشاريع إقليمية كبرى تساهم في خلق الثروة والحد من نسب الفقر والبطالة. وأوضح الكو في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان FM أوضح أن الغرفة التشريعية الثانية ستمارس دورها الرقابي بشكل كامل لضمان ترجمة هذه الأهداف والتوجهات التنموية وتنزيلها فعليا صلب الميزانيات الاقتصادية وقوانين المالية السنوية القادمة. مرصد الاندماج المالي يبرم مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. وسيمكن هذا الاتفاق من إنجاز المسح الوطني الثاني حول الاندماج المالي بما يوفر معطيات ميدانية حول مدى نفاذ الأفراد إلى الخدمات المالية واستخدامها ويساعد على توجيه السياسات العمومية في هذا المجال. الجمعية التشاركية التونسية تدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وعاجلة لحماية مخزون قنفذ البحر البنفسجي في المياه التونسية من الانهيار، مشددة على أهمية تعزيز المعرفة العلمية للحفاظ على هذا المورد الطبيعي قبل فوات الأوان. وأوضحت الجمعية أن قنفذ البحر يساهم في تنظيم نمو الطحالب والمحافظة على توازن الموائل الصخرية، وبالتالي في حماية التنوع البيولوجي والثروة السمكية، وهو ما يستدعي حمايته من ظواهر الصيد المفرط والجمع العشوائي. وفاة امرأة في العقد الثالث من عمرها وإصابة 3 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور جد صباح اليوم على طريق السيارة تونس جابس، وذلك أثر اصطدام سيارتهم بشاحنة خفيفة وفق ما أفاد به مصدر طبي لمراسل ديوان FM بالجهة، والذي أشار إلى أن الأم فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها الخطيرة بعد وصولها إلى المستشفى الجامعي بجابس، في حين تم إيواء الأطفال 3 بالأقسام الاستشفائية المختصة لتلقي العلاج اللازم وتوفير الإحاطة النفسية لهم وفقا لحالتهم الصحية. في الأخبار العالمية، وزارة الصحة الإيرانية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران إلى 50 قتيلا وأكثر من 500 مصاب، وفقا لما أكده المتحدث باسم الوزارة، والذي أشار إلى أن من بين القتلى 5 نساء و2 طفلين، فيما تضم قائمة المصابين 32 امرأة و18 طفلا. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى يزفر
2: الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM فلاش سبور.
5: مرحبا بكم. السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي يتوج بجائزه سباق 200 متر سباحه حره في بطوله فلوريدا، تتويج جديد للبطل التونسي، وان شاء الله مزيد من الانجازات القادمه. النادي الافريقي كما اليوم اللي تربص للتحضير الاول تربص كان خاص بالجانب البدني في انتظار التربص الثاني في عين درام باش يكون فيه ترفيع في نسق للتحضيرات وبرمجت بعض المقابلات الوديه. من جهه اخرى اجتماع بين المدرب فوزي المنزرتي ومهدي ميلاد من اجل الحسم في ملف الانتدابات خاصه بعد خروج 6 عناصر من الفريق واخرهم البارح في راس الشوط. بعض الملفات ما زالت مطروحه على الطاوله في انتظار ابرام صفقات جديده في الميركاتو. الجامعة التونسية لكرة القدم سرعت في إجراءات التأهيل بعد طلب من هيئة النادي الرياضي الصفاقسي وليسمح بتسجيل 4 ملاعبية هما حسم دو اللي تم تفعيل عقده. أيضا المنتدبين الجدد هما مؤمن الرحماني حكيم متيبي وغيث الصغير قبل دخول قرار المنع من الانتداب حيز التنفيذ وفق ما أكدوا الناطق الرسمي للفريق أحمد جبير. في المقابل الساساس مازال مهدد بمنع جديد من الانتداب في ملفي ضاحي غاري وآدم بلامين إذا ما صارش تسوية في الأيام القادمة سيرتو أن القيمة الجملية للزوز ملفات تفوت 450 ألف دينار. النادي الرياضي لحمام الأنف أعلن عن تعيين وليد عزيز اللاعب الدولي السابق في خطة رئيس فرع كرة القدم. نذكر الهمهمة برئاسة منذر الجبينيني كانت انطلقت في التحضيرات في انتظار خلاص الديون الحصول على التأهيل القانوني للمشاركة في البطولة. ياسين الميزوني يرجع مرة أخرى للشبيبة الرياضية بالعمران بعقد لمدة زوز مواسم. الميزوني ظهير أيسر سبق وأنه يتقمص أزياء الجي اس او في زوز مواسم قبل ما ينتقل إلى مستقبل جابس الموسم الماضي. التقدم الرياضي بسقيط الدير ينتدب ظهير أيسر ضياء المعتوقي لمدة زوز مواسم. المعتوقي 25 سنة تقمص قبل أزياء السي ا بي مستقبل جابس ومستقبل سليمان وأيضا الصباح الليبي قبل ما يمضي عقد مع التقدم الرياضي بسقيط الدائرة. نادي الحزم السعودي تقدم بعرض لترجي الرياضي التونسي من أجل استعارة المهاجم مبكر دياكيتي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار. انذكر الحزم السعودي بقيادة المدرب جلال القادري كان تعاقد مع المدافع محمد أمين بن حميدة في الميركاتو الحالية. الليلة مباراة الترتيب صدام فرنسا انجلترا قبل الفينال 10 متاع الليل تلقي تونس والهدف هو الميدالية البرونزية كتاريخ. بالنسبة للمواجهات فرنسا انجلترا تقابلوا في 32 مقابلة عبر تاريخ كرة القدم. انجلترا 17 انتصار فرنسا 10 مقابلات وفات 5 مقابلات في التعادل. في اخر 9 مقابلات المنتخبات تقابلوا فرنسا ربحت 6 مقابل 2 تعادلات وفوز وحيد للمنتخب الانجليزي على مستوى بطولات كأس العالم. زوج منتخبات قابلوا 3 مرات كأس العالم 66 في دوري المجموعات منتخب انجلترا فاز 2 بلاش. في كأس العالم 82 كيف كيف في دوري المجموعات انجلترا ربحت 3-1. وفي كأس العالم 2022 في ربع النهائي المنتخب الفرنسي فاز على المنتخب الانجليزي 2-1. اخبارنا الرياضيه متواصله على السيت www.dmf.net.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوتكم.
6: ديوان اف ام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي.
1: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Sauf le soleil paye votre électricité.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة
1: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. diwanfm.

UNFM Flash News. موجز الثالثة بعد الزوال. UNFM عسلمة. وزير التجارة الأسبق محمد المسليني يؤكد أن مخطط التنمية الجديد لم يخصص مساحة كافية للقطاعات الحيوية والاستراتيجية على غرار الأمن الغذائي والمائي والطاقي، مبينا أن الدولة تخلت عن دورها كفاعل إنتاجي وعولت بشكل كلي على القطاع الخاص لضمان الأمن الغذائي دون توفير مقومات الدعم الضرورية والآليات الواضحة للمؤسسات العمومية ذات الصلة. كما أشار الوزير الأسبق إلى غياب سياسة مائية ملموسة في المخطط للتعامل مع أزمة الجفاف ونقص الإيرادات بالسدود، محذرا من التداعيات الخطيرة لتراجع مساحات الأراضي المخصصة للزراعات الكبرى بفعل التصحر والزحف العمراني وعدم استغلال الأراضي الدولية بالشكل الأمثل وفق تقديرها. المحطة السياحية نابل الحمامات شهدت خلال الموسم السياحي الحالي حركية هامة، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان الفارط وإلى غاية العاشر من جويلية الجاري 122 ألف وافد بزيادة تقدر ب 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج، والذي أوضح في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أوضح أنه تم تسجيل عودة الأسواق التقليدية على غرار الفرنسية والبريطانية، والتي حققت قفزة نوعية 40% مقارنة بالموسم الفارط، وكذلك السوق الإيطالية والبولونية والألمانية، مشيرا إلى أن السوق الداخلية تبقى في طليعة الأسواق. إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دعت المرضى الذين توقفت أجهزة الأكسجين لديهم بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، دعتهم للتوجه فورا إلى أقسام الاستعجالي بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجالية. في الأخبار العالمية، وزارة الدفاع التايوانية تعلن رصد 8 سفن حربية و4 سفن أخرى تابعة للصين حول أراضيها بين مساء الأمس وصباح اليوم، مؤكدة أنها قامت ردا على ذلك بنشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية. نهاية الموجز الأخباري قدمه لكم حمد السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في برنامج سبورماج. في أمان الله.

0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام سبور ماغ من توي لغايه الساعه الرابعه. ساعه نعملوا فيها ريكاب لاهم اخبار الميركاتو ووضعيه ماليه صعيبه للنجم الساحلي وكذلك الجديد بخصوص الرلوي ومستحقات بيع على غرام. هذا اكثر اليوم في سبور ماغ من توي لغايه الساعه الرابعه. كرونيك وتحليل معاك كيف شكون ياسين بوشعالة. مساء الخير, اهلا بك.
2: مرحبا بك محمد امين, مرحبا سيد المشاهدين, مرحبا نادر لخيان على الرجي.
1: صبري
2: بليف صبري
1: صبري لوغران صبري
2: لوغران صبري صبري بيتغش مني نعرف لا حتى نثبت انا نشوف. مرحبا بالسادة المشاهدين ان شاء الله والمستمعين بيان سور, ان شاء الله كما عودناكم تكون اضافه موجوده طيلة السويعه في سبور ماك.
1: وهو كذلك تنسيق واعداد نادر بن شيد, اخرج فني صبري البوعزيز. نجم تتابعونا صوتا وصوره في الباج سبور باي ديوان اف ام ولا في الشان يوتيوب ديوان اف ام لايك. شكرا ربي يخليك. كيف تسمعونا على السيتر www.1fm.net ولا على بوند فم متاعنا. اليوم عيد ميلادي, ربي خليك صبري. شكرا ربي خليك,
2: ان شاء الله كل عام انت حي بخير محمد امين. والله بون شفت اليوم مصباح على الفيسبوك, ان شاء الله كل عام
1: شفت على الفيسبوك.
2: اي شفت لا انا بون لما حالا نسيت ما وجهتلكش بكل التهاني. ان شاء الله كل عام انت حي بخير, ان شاء الله ديما منورنا.
1: شكرا.
2: انا على الجمعه اللي فاتت ما خدمناش مع بعضنا الاسبوع
1: الجمعه هذا,
2: اما ما نعرفش ما تحبش تعطي على العمر.
1: عمري 32 وعندي ما نخبي شو نخبي لك عمري فما حتى مشلف العمر. شكرا صبري مره اخرى. والبدايه اكيد باش تكون باخر اخبار الميركاتو في خلال 24 ساعه. ابرز العناوين وابرز عنوان هو العنوان الابرز في راس شواط, خامس المغادرين في النادي الافريقي بعد كل من اسامه السيدي, معتز زمزمي, توفيق الشريفي, حمزه بن عبد. النادي الاهلي بنغازي كان قدم عرض اول ضعيف نسبيا من الناحيه الماديه, بعد في نهايه الاسبوع الماضي كان حسن برشا من العرض نتاعه, وصل الى مليون دولار كراتب سنوي لشواط وبيع معاه 600,000 دولار قيمه الشرط الجزائي, تقريبا 1,800,000 دينار نصيب النادي الافريقي. خمسه ملاعبي غادروا في أقل من شهر بعد الفوز بالبطولة الأفريقية وكأنها نهاية مرحلة الفريق البطل, وباش يدخل في مرحلة أخرى متاع بناء فريق جديد لأنه أكثر من اشتر الفريق كغادر.
2: فما عدة عوامل, فما عدة أشياء نجم نحكيو فيها. فما دو زيبوتيس, خلينا نكونوا واضحين وخلينا نكونوا مع جمهور النادي الأفريقي ومع جمهور الرياضي ككل في تونس. راه هو أول حاجة فما هيبوتيز اللي هي تنجم تكون بوزيتيف, انك بالعائدات الماديه من مغادره بعض اللاعبين بيان سور كيف كيف صحيح خمسه لاعبين لو نحكيو على سكيليت نتاع ليكيب
1: اللي ابرزهم شواط
2: بيان سور ابرزهم شواط لانه هو اللي كمل. ولو انا نكره ما نحبش نقول محمد امين ملاعب لانه بيتور ولا يسجل هو لو بليز امبورطون, لو نحكي على دي سيركوي واضحين, نحكي على رولونس, نحكي على ملاعبيه تامن التحول الكره من الدفاع للوسط للهجوم, نحكي على ملاعبيه تعمل لك الديكالاج وعندها افكار واضحه في التيران. دونك نحكيوا على بن عبد امبورطون, نحكيوا على زمزمي ان سيرتا مومون اللي كان تعرض لانتقادات كبيره زاد كيف كيف امبورطون في طريقه لعب فوزي بن زرتي ونادي الافريقي الموسم الفرد, ونحكيوا بيان سور على شواط. دونك انا بالنسبه لي شواطي نجم يكون ايبوتيز جيده وباهي انك تلقى ملاعبيه اخرين باش تبني فريق من اول وجديد وتلقى كاليتي افضل على مستوى التسييم, خاصه انك ما تلعبش على واجهه برك مش على بطولك هو بطوله وكاس اي سيرتو كومبيتيسيون افريكان طال اشتياق جمهور النادي الافريقي ليها. لكن لو بليز امبورطون لو بوتيز الثاني اللي هي الاقرب للامانه للواقع, وخلينا نكونوا واضحين لانه شفت انا تفاعلات ولا رده فعل غالبيه جماهير النادي الافريقي واللي كانت فيها جانب كبير من الصعوبه, يقول لك في قداش من وقت قادر اني نبني كيب. راهو ديما كي نحكيو على تكوين فريق
1: راهو لازم نستعود من جديد.
2: دونك هذه لي بوتيز الثانيه انا تو بوتيتر الناس يقولوا بوزيتيف و اوبتيميست وبيسيميست في نفس الوقت. تو ديبون من الفولونتي نتاع للامانه حسب المؤشرات وحسب الاشياء واللي بتي ديتاي واللي زاسيوس جينا من حديقه الرياضه. دونك نشوف انه فما نوع من الارتجال ولا نوع من عدم وجود بلانيفيكاسيون واضح على مستوى الانتدابات,
1: لانه ما فماش ديريكسيون
2: سبورتيف راهو
1: مش مدير رياضي مدير تعاقدات وكشاف مواهب و هذوما الكل ما مفقودين لحد الان في كرتنا الكل ولا محاله مشكله.
2: احنا كره القدم التونسيه تفتقر وعندها مشكل كبير على مستوى تحديد المسؤوليات على مستوى صحيح. تحديد راهو اخطر حاجه في كره القدم هي تداخل المسؤوليات. راهو الاداري غير قادر انه يقوم بالعمل الفني, والفني صحيح زاد كيف الفني غير قادر على التفاوض, غير قادر
1: يعطي لافي نتاعو يتعدل
2: بيان. راهو لازم يصير تحديد المسؤوليات. النادي الافريقي بعد ما تحصل على البطوله كنا وانا ديجا كنت نبهت لهنا ومعك انت محمد امين قلت راهو فتره الاحتفالات طارت. راهو اذا كان انت تخمم وتحكي على فريق وتحب تطلع باليه اخرى وتحب تفرض وجودك على الصعيد القاري، ما نحكيش على الصعيد الوطني، راهو لازمك تعزز الرصيد البشري هذا بلاعبين اخرين قادرين انهم يخلقوا التنافس. انت كي يبدا عندك دوز اتاكون دو كاليتي اون بوينت، نحكي على الشوات اذا كان وقع الاحتفاظ به، ولو انه بالنسبه لي فرصه له هو كم لاعب هو الحاجه، خلينا نكون. وزيد كيف راك انت حطيت شرط جزائي قابل للكسر، دونك انت بالنسبه ليك بطريقه ضمنيه كنت تعرف ان سيرتان مومون انه قادر يخرج، خاصه انه تالق مع نادي الافريقي وكان هدف البطوله. دونك هنا انت تستبق وقدره المسؤول على
1: هنا، اذا كان فما مدير رياضي نجم يستبق
2: المدير الرياضي وحتى المسؤول الاداري اذا كان يستانس براي الثقات والناس اللي عندها مصلحة بالفريق.
1: وشوار جهة كاكا زادة من وضعية كما
2: كاكا يعني بنت تسريحي تم تفعيل وجهة عمناه اللي ينافس على البطولة هو الترجي والنادي نادي هذه سفيقسي في في في مرتبة أقل شوية،
1: كل قاعدوا للآخر وما
2: بلاسك. يعني أنت ديك ما زالك خمسة أو ستة مقابلات كنت تجم أنت تستبق وتفهم انه الملاعب هذا سوليسيتي وقادر انه اتو مومون يتوفر فيه الشرط الجزائي. اول حاجه هي ترفع في قيمة الشرط أو أنك تضمن موافقة نهائية للملاعب أنه يوصل معك الموسم المقبل، أو أنك تقوم باتصالات وتحاول أنك تستجلب مهاجم في نفس القيمة ومهاجم قادر أنه يترجم لك.
1: وهذا هو سؤالي الجاي، هل اليوم النادي الأفريقي بتبيع بدون وجود مدير رياضي ولا كشاف ولا غيره قادر أنه يلقى ممكن المهاجم التونسي اللي هو الحالي مفقود الحقيقة، فماش مهاجم تونسي نقول احنا في السوق المحلي قادر أنه يسجل كيما شواط، كيف مهاجم أجنبي مش سهل على خاطر لازم في الإفريقي فما شروط مادية معينة، الواضح أنه هذا اللي فهمناه لازم فما شروط مادية معينة ولازم أكيد يكون في وسط البروجي جو متاع متاع متاع المدرب ولازم يكون غالي زاد.
2: هذا مو الشروط الحين، راهو أنك نحكيه على شروط مادية معينة في فريق في حجم النادي الإفريقي،
1: هذا اللي وراه الواقع الغالب.
2: لا الواقع متفهمين لأنه النادي الإفريقي كان قاب قوسين أو أدنى منه تصير مشكلة كبيرة على المستوى المادي، ونعرف شنو صار وجود المستشار القديم اللي جاء مع النادي، لكن فما مبدأ أو فما أساس في النادي الإفريقي اللي هو وين ما تطلع الانتظارات وين ما تكون فما نيسيسيتي ونيرو جمهور الفريق. يعني أنت جماهير النادي الإفريقي نتصور لو كان صارت يعني طريقة جيدة على مستوى التواصل مع الجماهير واستشعار بأهمية المرحلة القادمة في النادي الإفريقي وتوصيل المساج الجماهير، ما نتصورش الجماهير بتاع النادي الإفريقي في ذروة الانتشاء بلقب البطولة باش تبخل على ناديها. دونك هذيك هو المشكل، مشكلة النادي الإفريقي راهو مش مشكل مادي، أنا ديما نقولها راهو مشكل متاع تحديد وظائف، راهو مشكل متاع استباق، راهو مشكل متاع بلانيفيكاسيون، مشكل متاع تحديد أولويات. هذا هو المشكل في النادي الإفريقي. أنا نشوف اليوم بعدم وجود مدير رياضي، بعدم وجود سياسة واضحة على مستوى الانتدابات، بتفريط في ركاز الفريق بقطع النظر انه التفريط هذا كان
1: بفلوس ولا بلاش
2: او لانه فما تقصير، راهو لازمك تفهم انت اليوم كبطل دوري التونسي الموسم الفارط لازم تصعد من سقف طموحاتك، وهذا
1: لازم ترون فرصي مش ضعف روح،
2: لازمك تقوي للرصيد البشري. وانا نتصور عندك اطار فني معروف انت فوزي بن زرتي اذا كان قبل انه يواصل معك عنده شروط، اكيد من بين الشروط انه تعزيز الاطار الرصيد البشري، البشري حتى اذا كان باش تعوض نمشي معك. انا شنو هما الاسامي اللي خرجوا؟ نحكيوا على ظهير ايسر عنده مساهمه كبيره على المستوى التهديفي وعلى مستوى التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى للفريق، نحكيوا على سيلي، تقول لي انت بيفو سونتينيل اللي تغير المركز نتاعو مع فوزي البنزرتي وعطى مقابلات ممتازه، عطى مردود جيد في عده مقابلات لانه وقع تغيير المركز، نحكيوا على زمزمي ملاعب ممتاز جدا على مستوى الكرات الاولى والكرات الثانيه على مستوى الافتكاك الدفاعي وخاصه في طريقه اخراج كره من الخلف، نحكي على بن عبده بعد خروج علي يوسف ولا هو يقوم اكثر بالدور هذايا وشريك، نحكيوا على شريك زاد كيف دونك بالنسبه ليك وبين سيور بالنسبه لي الملاعبي اللي قاعد يعطيك في برشا حلول، لانه طريقه لعب النادي خلينا نوضحوا للسادة المستمعين، النادي الإفريقي يعني فوزي البنزرتي ظاهرة تاريخه إن يعني يعول على البناء كرة من الخلف في ظل وجود علي يوسف في الشطر الأول من البطولة، ومن بعد ولا يلعب الكرات الطويلة ولا الكرة التمرير الكرات في العمق على شوات، ويحاول إنه يكون موجود في الكرات الثانية بمنطقة خط وسط الميدان أو لسونتراج متاع لي دوز أريير، نحكي على الزعلوني والسهيلي والبريزونس بالنسبة لي، لأنه شوات ملاعبي ما هو شكل التاكون اللي ديكروشي ويبني لك الهجمة، الملاعبي لازم يكون موجود في البوكس، دونك يكون جيد جدا على مستوى الهناء. هذاك علاش قلت لك طريقة لعب النادي الإفريقي تفرض عليها ملاعبية بمستوى ومواصفات معينة، ما عندكش الحق توا تجرب أو إنك تعاود تاخذ برشا وقت باش تبني فريق من أول وجديد.
1: باش كل خاسر في الحكاية دي الكل بسرعة باش سكروا مظنة الفريق.
2: أكيد أنا بالنسبة لي النادي الأفريقي خسر
1: برشا خسر في راس شوات
2: خسر, وبالنسبة لي مش حتى خسر. شوف في راس شوات راهو هذاك اللوجيك أنك تحاول تحسن,
1: لأنه قعد سنين الكلوب ما جابوش هداف وأنت عاب تقبل وتعرف حاجة الهداف
2: بيان سور معضلة كبيرة, وراهو سي با فاسيل أنك تربح ثقة جماهير النادي الأفريقي
1: وأنت مهاجم
2: راهو فما برشا مهاجمين كانت عندهم من الكفاءة وكانوا جيدين وممتازين لكنهم فشلوا لأنهم بقاو مشاكل على المستوى الذهني وعلى المستوى السيكولوجي, خاصة مع وجود جمهور كبير. دونك بالنسبة لي نشوف أنه النادي الأفريقي باش يخسر شوية من من من كفاءته الهجومية الموسم, وبالنسبة لي نيسيسيتي كبرى للمسؤولين والناس المسؤولة على اتخاذ القرار في النادي هذا أنها تلقى الملاعب اللي قادر يعوض المهاجم هذا في أقرب وقت.
1: واضح في الترجي رسميا يوسف البلالي يواصل مع الفريق في انتظار على الامضاء الرسمي رغم وجود عروض جزائريه منتظره انه يواصل في الترجي لمده زوز مواسم. في المقابل زاد البارح الياس مكونا في مصادر صحفيه جزائريه تؤكد انه فريق مدير الجزائر تقدم بعرض قيمته 800,000 أورو والترجي معطاش الموافقه الرسميه ويطلب 1.5 مليون اورو على الاقل من اجل بيعه. وكيف كيف ديكيتي خرج الحسابات, ابراهيم كيتاس خرج الحسابات. في المقابل البحث متواصل على مهاجم تونسي بنسبه كبيره سيكون تونسي, اما عادل بالطيب وحازم المستوري وكذلك لاعب وسط دفاعي وظهير ايسر بعد تاكد رحيله من بن حميد بطبيعه رسمي في نادي الحزم السعودي, وانطلق من بن حميده في التحضير للموسم القادم مع الفريق السعودي.
2: وبالنسبه لي بتيتر كي ناخذ اون كومباريزون شوف الترجي هذه التونسي يعني تحس فما استباق ولا تحس فما رؤيه واضحه ولا
1: وعارفين شكون مش يغادر شكون مش
2: من لون عارفين. هذا هو انا بتيتر بون نحبوش ندخلوا في الكومباريزون لكن راهو المقارنه تفرض نفسها كي تشوف فريق انت اللي هو فشل انه يتحصل على الدوري ولا يتحصل على البطوله الموسم الفارسي هذا في نورمال مع اداره فنيه جيده, وهذا انا بالنسبه لي اللي اكدت عليه راهو الرؤيه اللي حكيت عليها وحكيت عليها معك انت محمد امين. قلت فريق باش يركز باش يعطي الخيارات للمدرب
1: اول حاجه المتاحة على
2: المتاحه اول حاجه على مستوى اختيار الاطار الفني اللي باش يشتغل مع الفريق, اثنين على مستوى الاستراتيجيه راهو كي تكون فما استراتيجيه واضحه خاصه في عمل الشبان اداره فنيه كامله على مستوى الشبان بالنسبه لي تحس لي فما اولويه على مستوى الناتج المحلي للفريق يعني ملاعبيه الفريق والشبان الفريق وهذا خيار استراتيجي
1: تقريبا 6 ولا 7 تو في ستاج
2: يعني تشوف انت حتى 3 ولا 4 ملاعبيه سوليسيتي شمام وارقم التبوبي يعني فما
1: فازيلي زاد اللي هو لاعب روسي تونسي
2: تحس اللي فما اراده صلب الاداره الفنيه للفريق انها تعول على منتوج ذاتي وهذا جيد وممتاز مع تعويض المغادرين او تعويض الناس اللي هي قريبه للخروج. نحكيوا على دوغان سيرت مومون نعرفوا بعد خروج ياسين مريح هو الملاعبي اكثر ملاعبي نجم يكون ديسيزيف يكون جاهز على مستوى محور الدفاع دونك امبورطونس كبيره انه يكون موجود في صوره خروج زودا كيف كيف المعوض لازم يكون قيمه كبيره. نحكيوا على الدولي نحكيوا على ملاعبي سواء تونسي والا اجنبي عنده قيمه معينه كيف كيف جلاسي بالنسبه لي استمراري ولو انه جلاسي كان في وقت من الاوقات الموسم الفارط ممتاز في بعده مقابلات لكن بعض احيانا مع الاصابات ما كانش جاهز دونك نيسيسيتي بالنسبه للترجي هذا يكون محور الدفاع. نحكيوا على استمرارية التعويل على اللاعب المفتاح واستمرارية التعويل على اللاعب اللي بالنسبة لي الملاعبي اللي ديما يفتح يلقى الحلول والملاعبي اللي توى سنوات في الترجي الرياضي التونسي هو الملاعبي وهذه حاجة جيدة راهو نقطة قوة للترجي راهو سيبا فاسيل أول حاجة أنك تسوليسيتي اللاعب بعد الإصابة متاعه وبعد بعض المشاكل ما بين ظفرين اللي تعرض لها انه يكمل يواصل التجربة معك وهذا دليل على الاريحية الكبيرة في التعامل والشفافية الواضحة ما بين يوسف البلالي وما بين ادارة الترجي وانا اشوفها استراتيجية ولا خيار استراتيجي هام لانه التعويل عليه ورينا احنا لابسونس متاع يوسف البلالي ان سيرتان مو عملت مشاكل كبيرة في هجوم الترجي قاعدة المعضلة وقاعدة ما حبش نقول معضلة لكن ديما الكونكريتيزاسيون اللي الفرص اللي جات للترجي وانا حكيت على دانو حكيت ان الملاعب هذايا عنده من البوتنسيال وعنده من الكاليتي لكن مالوريزمون تتر نقول يعني شفت عن قرب طريقة لعب اللاعب هذايا لكن للأسف ديما نقولوا اللاعب راهو في الأخير ستاتيستيك راهو المهاجم راهو ديما
1: شبكة
2: بشبكة دونك مهما كانت طريقة اللعبة متاعك وكيفاش ديكروش كيفاش تلعب شنية خصائصك الفنية والبدرية دونك في الأخير يقع تقييمك إلا بالأهداف. نشوف مكونا خروجه لوجيك وعادي وهذاك هو لأنه بصراحة المردود متاعه كان ديو ديبا في الترجي كيف كيف بالنسبة لي ما نشوفش إضافته كبيرة على مستوى الأروقة دونك
1: يحاول يستغل ممكن الترجي عملية بيع على الأقل باش يمول بها صفقة أخرى
2: يحاول يستغل ماديا باش يمول صفقات أخرى المعاوض شكون ولو انه عندي زاد راي امتي افي راه نشوف الملاعبيه كيما دياكيتي وكيتا وقت المومون اللي خذاو طون جو في الترجي ولعبوا وسجلوا نحكي خاصه على دياكيتي
1: سورتو
2: نحكي على حتى كيتا اللي كايت الملاعب اللي كانت عنده خصائص ممتازة جدا
1: يمشي برشا فير لافون
2: راهو بالحق راهو بارفوا راهو خلينا نكون واضحين محمد هاني يجي عن جيونا ملاعبية نحكي ملاعبية أجانب في البطولة متاعنا طريقة لعبنا والمقابلات نلعبوا فيها ليتات بيلوزي نلعبوا فيها الليتيران نلعبوا فيها ما تشجعش باش نشوفوا لعب ممتاز تشجعش ان نشوفوا لعب هجومي راهو كي تشوف الكاليتي نتاع كايتا كارير دروا تشوفوا قداش يدخل في العمق تشوفوا قداش من نومبر سونتراج قداش نومبر مونتي يعملها في صحيح على المستوى الدفاعي لكن هذا مربوط مش كان باللاعب فقط منظومه اللعب
1: هو كامله في الفريق هو هذيك خصاله معنا
2: بالنسبه لي انا يعني نتاسف كي نلقى ملاعبي بالكاليتي اوفنسيف اللي عنده غير موجود في البطوله التونسيه وهذا أكيد ثابت ونذكره حتى على المستوى البدني وما يكون في التوب وما يكون جاهز بدنيا كايتا يعطي في حلول كبيرة للترجع الجاي اليوم دونك بالنسبة لي أنا أشوف دياكيتي كايتا في بدرجة أولى خسارة للترجي ودياكيتي بدرجة أقل لأنه يعني دياكيتي كان وين ما يخل طونجو ومش يعمل لك الديكليك تصير كبلي بتيت بليسور عدم تعويل عليه من الإطار الفني
1: يكون في التشكيلة يتنحى ماتش زوز ثلاثة بعد عاود يرجع في ماتش آخر صعيب
2: راه ما تنجمش كمهاجم تكسالي وتعمل روندمون دونك اللي ما فماش كونفيونس من الاطار الفني وما فماش استمراريه لانه نومبر دو ماتش جوي قد ما يكون عندك مقابلات ومع ملاعبيه بيان ديتيرميني نحكي لك راه هنا سي تري امبورطون تلعب مع نفس الملاعبيه لانه الاستمراريه وانا ضد سياسه
1: الكويزيون اهم شيء في
2: تدوير اللاعبين بالنسبه لي اهم حاجه الاستقرار على تشكيله واحده والاستقرار وهذا من خصائص ومن نقاط قوه النادي الافريقي الموسم الفرط انه عول على ملاعبيه بيان ديتيرميني على 12 او 13 ملاعبيه هذاك علاش الكويزيون اللي صارت هي اللي خلت نادي الافريقي يتفوق في اخر اخر الخطوات
1: اخر الموسم في المقابل عادل بطيب قد يكون هو الحل لانه عادل بطيب لعب كمهاجم 8 مقابلات فقط في فريق الرومانيا اف سي ارغش ولكنه يلعب كجناح هجومي يسير يلعب 16 مقابله كاملين يعني الواضح انه باش يكون في بلاصه البليلي الى حين انه نشوفه بعد القضيه نتاع يوسف البيلي هذا حسب ما فهمنا احنا لانه هو ماهوش مهاجم صريح بنسبه 100% ملاعب حر من كل ارتباط فما شبه اتفاق مبدئي معاه في انتظار شنو وين باش توصل معاه المفاوضات
2: طيب انا نشوفه خيار جيد اول حاجه راهو ترجي راهو تحس فما
1: سجل 12 هدف في الموسم
2: ابار سجل لكن هو ملاعب بوليفالون لكن الاغلب يلعب كما في مركز جناح وملاعب ممتاز حتى على المستوى الفني يعطيك الحلول
1: سريع
2: دونك هنا نشوفه انا يزيد قوة الأسلحة ترجع على المستوى الهجومي خاصة على مستوى الأطراف في علاقته بيوسف البلايلي أكيد باش تكون العلاقة جيدة أولا لأنه التنافس راهو ديما يكون جيد للفريق اثنين كما قلت لك راهو الإدارة الحالية والإدارة الفنية للترجي تدخل يعني ظاهر التوجه متاعنا تخلق تنافس صلب المجموعة تخلق لحمة جيدة وتخلق خيارات محددة في صلب الفريق لأنه الترجي في جل المقابلات مش يلعب لتك بلاسي دونك حاشو بملعبي على المستوى الفني يجيدي يعني يعرفوا كيفاش يتمركزوا ويعرفوا كيفاش يلعبوا تحت الضغط يعرفوا كيفاش يطلبوا الكره في المساحات الفارغه اي سورتو يعرفوا يطبقوا الهجمه المنظمه لتك بلاسي دونك سي تري امبورطون في كونتكست اخر بيان سور على الصعيد الافريقي في مساهمته في مشاركته في في في في في في, في الشامبيونز ليغ الافريقيه اكيد فما دي ماتش باش يلعب الهجمه السريعه والهجمه المرتده دونك سي توتافي نورمال تكون عندك خصائص متنوعه في الرصيد البشري شكون الملاعب اخر ما حكيناش على المستوري راهو المستوري نجم يكون حتى هو شويه كبير لانه المستوري الملاعب هذيه من الحاجات الجيده ولو انه كنت تذكر محمد امين نفس اللي قريت انا توا من غير ما ننشر قاعد نحكي على على على
1: اول مخرج الروسي وقتها
2: اول ما مشى الفريق الروسي حكيت قلت الملاعب هذيه مجتهد وملاعب ممتاز وقادر يكون هو الملاعب الوحيد اللي خرج من البطوله التونسيه وسجل في في في في كاس العالم كان باصرار منه هذه خاصيه جيده عند الملاعب يكون عنده اصرار وتكون عنده ثقه في امكانياته حتى على المستوى الفني خلينا نكون على المستوى الفني بوينت في تكنيك ماهوش الملاعب اللي قادر انه يتعامل مع مدافع او اثنين وقادر انه يفسخهم لكن على مستوى التمركز على مستوى القوه البدنيه على مستوى التواجد في المنطقه قادر انه يكون حل من حلول الترجي راهو تحكي على ملاعبي معاه في منظومه كامله ملاعبي نحكي على المستوري معاه هجوم ترجي ولا ملاعبية بخصائص هجومية. نحكيو على البلايلي، نحكيو على بالطيب إذا كان يجي. دونك هنا نتصور إنه المستوري
1: ريبيرو زاد البرازيلي إذا كان
2: ريبيرو اللي نجم يكون سيرتمون، ولو مشاكل مع الفريق الليبي اللي تعاقد معه، ولو إنه
1: حسب ما عنده رغبة في إنه بشي
2: هو عنده رغبة لأنه الفريق متاعه مش بشي شارك
1: مش يفعله للعقد، يظل مش يفعله
2: العقد. دونك هنا مش يولي
1: يسير نحو الترجي،
2: يسير نحو الترجي، مش يولي أماكن في الترجي مش غالية برشا، لأنه كتشوف
1: لأنه هو أقرب بروفيل لينساس. هما علاش يمكن التفكير التكتيكي الفني هو اقرب بروفيل ينساس يلعب بلي يلعب 10 زوز.
2: شوف بالنسبه لي انا ديجا انت تو تخطفت الفكره من
1: سمعني.
2: من مخي، يعطيك الصحه محمد امين. قاعده يعني وجود ملاعبي على الاطراف، وجود ملاعبي على مستوى مركز المهاجم المحطه والمهاجم الاول الفريق، تقعد ديما نيسيسيتي الملاعبي هو اللي يكون الالكترون ليبر، هو الملاعبي اللي تتمحور حوله فكره الفريق وفكره العمل الهجومي في الفريق. راهو تو في كره القدم حتى لازم يكون فما ملاعبي عنده هذيك الكرياتيفيتي، الملاعبي اللي نجم يعطيك سوليسيون وقت يصير بلوكاج ليكيب،
1: يعرف يلعب
2: في الاسباس ويعرف يلعب يتمركز ما بين الخطوط. وهذه هي بالنسبه لي بتاتر الحاجات اللي تخلي الترجي يفكر في ريبيرو، ولو انه مقابلته مع الف... مع ال... مع فريقه في مع سانداونز في المقابلات بون ما رينيش مستوى كبير. بتاتر انا اقول نهايه العقد نتاعو زاد كيف قاعد يخمم على المستوى المادي، ونتصور انه بتجدد الرغبه، وجود الرغبه من الترجي الملاعب هذا قادر انه يكون زاد حل كبير في خط هجوم الترجي.
1: واضح. فاصل قصير بعد نحكيو على وضعيه النجم الساحلي اللي كان البارح تحدث عليها كريم العكروت رئيس الهيئه التسييريه في النجم الساحلي.

0: Foodcom. سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 لـ4 متاع العشية.
1: تصل معكم من طويل غاية الساعة الرابعة. كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية في النجم الرياضي الساحلي يعلن أن الفريق مطالب بتوفير أكثر من 3 مليون دينار شهري وكذلك مستحقات متاع ملاعبية من 12 شهري. يقول تحصلوا فقط على 4 شهور الموسم الفارط. ونسمعوا شنو قال في التصريح التالي في كلمة ليه لجماهير النجم الساحلي.
2: كي نشوفوا عم ناو 3,736 ام بي في الفوتبول معناها جواريت على 12 شهر خلصوا كان 4 شهريات. تقولوا علاش الوضعيه كان فيها عم نقول باش تطلب من عباد اللي مش خالصين في 8 سالاريات ومش خالصين في البريم دونك نتاعهم باش يقوموا بالاداء اللي هو ليماج دو ليتوال. حبيت يكون الميساج هذا نتاعي كلير بارابور لي سيتوياسيون فينانسيير تاع لي زاني دو زاني تعديو بارابور لي شكايات.
1: واضح جدا اذا في اخر زوز مواسم ولا انه يحكي على الموسم الفارط. ويبدو انه كريم العكروت بخصوص الوضع ايضا على فكره هذا ملعبيه الهوند الموسم الفارط 6 شهور يلعبوا بدون حتى مقابل وفي الاخر اكيد النتيجه كانت مغادره ابرز اللاعبين. يوسف زيان انتقل الى الافريقي ورزيق كيف كيف الى النادي الافريقي وسام غشام في نادي ساقيت الزعيد. وضعيه اخرى صعيبه زاد مع الديون نتاع الفريق والنزاعات نتاعو فما مستحقات نتاع ملاعبيه ومدربين نتاع السكسيون فوت الفريق الاول.
3: ما هي حاجة هذه متوقعة وهذه نعرفوه ولو أنه مش بالتفاصيل المؤكدة.
1: بالتفاصيل هذه أول مرة
3: يصير. أول حاجة هامة وأكيدة جدا ومطلوبة في المسير وفي المسؤول أنه برفوة مش كل شيء راه يكون سري مش كل شيء يكون ديسكريت راه برفوة الشفافية راه تكون واضحة. جماهير النجم الرياضي الساحلي اليوم تعرف الموسم الفارط شنو المشاكل اللي خلت الكيب تاع داكوتي. شوف انت يعني على 12 شهريه 4 شهور فقط كيفاش تجم تطالب مدرب ولا
1: 8 شهور يلعب
3: ولا ملاعب انه يعطيك روندمون ولا دونك انا بالنسبه لي الناس اللي خدمت في الظروف هذه اكيد منجمو كان نشكروها لانه سي با فاسيل. نعرفوا اليوم كره القدم معاش عاطفه كره القدم معاش غرام كاو كره القدم مهنه. ناس تسترزق عائلات في في في عائلات اللاعبين عائلات المدربين دونك سي توتافي نورمال. الناس اللي ضحات واللي اعطات من وقتها ومن جهدها ومن تعبها باش خلات ليطوال اللي بالنسبه لي نشوفوا انجاز ان ليطوال عم ناول كي كمل الموسم نتاعو وسط تابلو. دونك شنو الحاجه اللي تستنى في النجم الرياضي الساحلي وفي جمهور نادي النجم الرياضي الساحلي؟ كيما حكيت وقلت راهو انك تديكلاري وانك تكون صريح وشفاف هذا مطلوب. انا بتاتر قلت المسير او الرئيس او المسؤول الاقرب انه يلقى الحلول هو كريم العكروت. ايفيكتيفمون الراجل تحمل المسؤوليه بكل شجاعه. الان ما هي الحلول؟ والحلول ما هيش ديما قلت ونعاود ما تجمش تكون فرديه، ما تجمش تكون من الرئيس فقط، ما تجمش تكون من هيئه فقط، ما تجمش تكون من لجنه الدعم فقط. لازم الناس الكل لازم يكون فما توافق. راهو قلت ونعاود ونقول لازم يكون فما توافق في أقرب أجل ولازم تكون فما يعني اجتماع أو حلول آنية وعاجلة لضمان إنك ديماري على الأقل لضمان على الأقل حد الأدنى من خلاص الناس اللي تسألك. دونك سي توتا في نورمال وحدك ما تنجمش. دونك سي تريز امبورطون إنك تسوليسيتي وإنك تحاول تسجل بالناس وتحاول إنك تقرب بالناس اللي قادرة إنها تنفع الفريق خاصة على المستوى المادي. اليوم زاد فما سؤال كبير يتطرح اليوم إذا كان الفريق قادر إنه يوفي ببعض المستحقات هذه ويحاول انه يضمن عوده الفريق للنشاط او
1: انه يبدا الموسم,
3: إنه يبدأ الموسم. ولو انه انا شفت حاجه هامه وهامه للغايه. انا اكثر مدرب بالنسبه لي كنت راهن عليه الموسم الفارط ورهاني ما كانش خطا لانه المباريات اللي ادارها والمباريات اللي قام بها كانت مباريات اكزومبلير. نحكي على براكوني راه مش كل شيء في كره قدم تكون افيك بروباغوند كبيره وهاله كبيره اعلاميه
1: حتى بامكانيات بسيطه.
3: راه بامكانيات بسيطه راه المدرب هذا انا عم ناول تفرجت فيه وحللت حتى على مستوى الارقام وعلى مستوى الستاتستيك وحتى على مستوى الفكر وتعاطي المدرب هذايا مع المقابلات اثناء اجراءها. دونك المدرب هذايا ريت انه من افضل المدربين. دونك شوف خطوه ايجابيه جدا انه وقع تفكير فيه وتعاقد معه. دونك بالنسبه لي على المستوى الاطار الفني على الاقل النجم الرياضي الساحلي جاب مدرب قادر انه يتعامل سيرتوه هذه النقطه هامه جدا محمد امين انه يتعامل مع الظروف الطارئه. يعني ماهوش مدرب اللي باش يبدا يطلب عليكم اللاعبيه
1: سيتياسيون ماهيش
3: سي بافاس. ونشوف شجاعه زاده حتى من المدرب انه من بعد خدمته ولا اشتغاله في الترجي وقدم مردود مرضي
1: في الإدارة الفنية للشبان وبعد
3: كان قريب برشا زاد للنادي الرياضي الصفاقسي وفي الإدارة الفنية للشبان ويعرف البطولة التونسية دونك اي سيرتو قبل انه يشتغل في الظروف هذه دونك نشوفها خطوة إيجابية. تبقى شكون هم اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين باش يبداوا الموسم؟ نقاط استفهام كبيرة لكن الأكيد والثابت أكيد كما قلت أنا هيئة كريم العكروت قادرة أنها على الأقل تضمن بداية الموسم وتضمن على الأقل الحد الأدنى من قيمة اللاعبين الموجودين صلب فريق الأكابر ولو أنه ديما نقول أنا منتوج الفريق هو
1: إن شاء الله يكون موجود لأنه براكوني مش يعول عليهم برشا
3: علاش أنا باش تفهمني أنت حتى في سياق الحديث علاش قلت لك اختيار براكوني كان هام؟ لأنه براكوني من أفضل المدربين خدم في الشبان من أفضل المدربين اللي باش يعاول على الشبان باش يحاول أنه يقحم خطر فما كاليتي بيان ديترميني في مدرب ساعات مدرب ما عندوش تواصل على المستوى

0: على ذلك تقبلوها برشا وخيان. للأسف ما بعض أشباه الإعلاميين وبعض الناس اللي ما فهمتش شنو علاقتهم من دول أخرى يعني داخلة نحبش ما فهمتش يعني
1: أزمة دبلوماسية.
0: لا لا ما غير مع كل احترامي أنا لا سميت للإعلامي ولا سميت الجهة الإعلامية ذي لأنه بصراحة أنا بتتر مش في حق الردرة وحبيت نفهم يعني شنو يعني إذا كان إذا كان الأندية الكل في تونس تعرف قيمة النجم الرياضي الساحلي في وأكيد قيمة كل فرق وخاصة الفرق الأربعة الكبيرة. دونك هنا نشوفوا حاجات زايدة وحاجات غير مطلوبة.
2: وفقط سؤال بخصوص صبري بن حسن. صبري بن حسن جاء عرض قبل ما تجي الهيئة هذه من فريق ياباني يظل أورا وريد اليابان. يمكن العرض هذا يتم في القادم الأيام. الفريق الياباني عاود يتصل بالنجم الساحلي يمكن فهم الفرضية هذه في صورة وجود العرض الرسمي هذايا. أيضا كيف يقول لي نادر بخصوص سريان عنين زاد كيف نبدأ بصبري بن حسن.
0: خلينا نكون واضحين.
2: نجم يكون العرض
0: كما قلت لك
2: مغري شوية
0: اليوم نهار لزيبوتيز يوم نهار لزيبوتيز لأنه بالحق راو كي تشوف الانتريم تاع الملاعب أكيد باش يكونوا فرحانين وباش يلعب في بطولة اللي هي أكيد وثابت بعيدة برشا علينا لأنه بطولة اليابانية بطولة يعني مش نحكيوا عليها بطولة بعيدة برشا على كل المستويات على المستوى الفني وعلى المستوى المادي. لكن ديما نقولوا مش نحكيوا ما نحكيوش على الانتريم تاع الملاعب فقط انتري
2: الكلوب زاد
0: النجم الرياضي الساحلي اليوم إذا كان النجم الرياضي الساحلي موجود خلينا نكونوا واضحين موجود في الرابطة المحترف الأولى راهو جراس في بار كبير من الثلاث أرباع الموسم اللي قدمه ما نحكي على الثلاث أرباع الموسم الأولين ربع يعني في ستة أو سبع مباريات الأخيرة ما كانش ديسيزيف
2: ولكن على الموسم كامل
0: على موسم كامل أنا نشوف أنه مع وجود مشاكل دفاعية كبيرة مع وجود عدم جاهزية مع وجود مشاكل على مستوى اختيار المدربين مع وجود مشاكل مادية هذه اللي نحكيوا عليها نشوف انه صبري بن حسن كان عنده بار كبير وجمهور النجم الرياضي الساحلي يعرف كان عنده بار كبير مانيش باش نضخم الملاعب ولا نقزم زملائه ولكن كان لابور نتاعو تريز امبورطون وفيتال بالنسبة للفريق انه يضمن بقاءه. دونك خروجه في الوقت الحالي لازم يكون مع وجود بديل اما خروجه بطريقه ارتجاليه وبطريقه اعتباطيه نجم يعمل مشاكل كبيره للنجم في منطقه حراس في مركز حراس المرمى.
2: هو قبل خرج الخرداني جا هو مباشره شوف خرج ناس الخرداني جا صبري
0: هاني قلت لك اذا كان فما استراتيجيه ولا انه الخرداني يرجع للفريق نجم يكون هو معاوض لصبري بن حسن ونجم يكون هو الفيل افير. لكن نحكي على لابور الكبير في الموسم الفارط راهو الموسم الفارط محمد امير راهو صبري بن حسن حتى على مستوى الاحصائيات وعلى مستوى الاستاتستيك
2: لا كان الافضل معنا
0: يعني وهذاك علاش هو يعني
2: فما مقابلات وحده يلعب
0: بيان سور. دونك انا بالنسبه لي النجم الرياضي الساحلي اذا كان تخمم باش تستفيد من خروج وأكيد على الأقل يكون المعوض في مستوى جيد وقدر أنه يقوم بالمهمة كما ينبغي.
2: واضح نحكي على السياسة إلى حدود اليوم وما فهمش حتى اتفاق رسمي بين الأطراف المتداخلة في موضوع منحة بيع على إغرام اللي هو كان أكيد مطالب بها أو بالأحرى طالب بها فريق السكاك الحديث فيغسي منذ 2024 منحة تقدر بحوالي 860 ألف دينار بعد بيع اللاعب عند شختار دونيتسك الأوكراني. كيف كما قلنا كما في بداية الأسبوع الرلوي نفذ عقله على حسابات السياسة ومن جهة السياسات زاد راسل كل الجهات المعنية من وزارة وجامعة من أجل أنه يتم التسريع في العائدات متاع الفريق من حقوق البث وكذلك مشاركة المونديال ويتم الاقتطاع منها. حاليا هذا هو الحل الرسمي اللي قلنا احنا مستعجل يلقاها السياسات قبل 6 أيام تقريبا من موعد نهاية تسجيل الفرق المشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. كيف السياسات راسل الجامعة اليوم من أجل تأهيل المنتدبين الجدد نحكي على غيث الصغير ومن الرحماني وكذلك تفعيل عقد شراء حسام عدو وكذلك شراء حكيم موتيبي الجديد أنه السياسات يراسل الجامعة والوزارة من أجل أنه يتم التسريع كما قلنا في العائدية متاع الفريق وفي رصدها
0: أكيد.
2: من أجل إغلاق الملف هذا قبل ما يتم بطبيعة إغلاق باب يعني تسجيل الفرق المشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية اللي هو تقريبا يوم 24 جويلية حسب معنا المعلومات.
0: نادر هذا في سباق ذات ساعة من أجل تأهيل اللاعبين خاصة أن أربعة لاعبية عندهم قيمة كبيرة في الفريق نحكي على حسام أدو نحكي على زيدا كيف جزء من اللاعبية
2: غيث
0: برشا انتظارات منهم نحكي على غيث صغير في منطقة وسط الميدان ملاعب قادر يربط ورينا مع نادي الإفريقي وقت يبدأ في التوب فورم بتاعه قادر أنه يكون إفيكاس سيرتو خاصة أن يحقق تنفيذ كرة الثابتة دون نجم يكون حل من الحلول الرحماني مؤمن الرحماني
2: هو يظل لي اسمه نادر مش مؤمن نعمان الرحماني في الورقة صحيح أنا لا خاطر كل مرة تصير في مشكلة
0: لا ملاعبي ممتاز أنا أشوفه ملاعبي وإضافة كبيرة للنادي خاصة أنه نادي الرياضي صفاقس يشوف مش نحكي فنيا باش نرجعوا
1: لكيف
0: في علاقه بالسكاك الحديد صفاقس نحكي

0: على طريقة اللعب القادمة في النادي الافريقي في النادي الرياضي الصفاق سياسكو باش يتواصل التعويل على 3-5-2 اسكو باش يقع الرجوع الى 4-4-2 نعرفو 4-4-2 لوزونج نبيل كوكي هذاك وعنده طريقة وفيلية هنا فما برشا اسئلة ما فهمتش علاش تضحك
1: لا والله انا نسأل برا نسأل
0: انا احنا اش نعملوا لهنا احنا نطرحوا الاسئلة اللي يطرحها المحب العادي للنادي الرياضي الصفاق بيان سور المحب اللي عنده عنده شغف وعلى المستوى التكتيكي نجم يكون راهو سي تري امبورطون اختياراتك والرصيد البشري اللي انت عندك كيفاش باش تلعب وشكون المدرب وشنية الفلسفه نتاعو ولا طريقه التمشي التكتيكي اللي ما بيه ويكون وفي ليها
1: سيستم كامل البروجي كامل
0: هنا مش يكون دونك هنا علاش عملت المقدمه ولا عندي هكا المقدمات باش نوصل لصلب الموضوع سامحني سي محمد
1: تفضل
0: لامبورطونس ولا طريقة توظيف مؤمن الرحماني في
1: مهمة جدا
0: مهم جدا لأنه مؤمن الرحماني يكون إفيكاس يكون فعل يكون هو المهاجم الثاني في خطة 3-5-2 وما هوش يكون المهاجم المحطة يكون هو المهاجم الليبر اللي نفد مي اللي يكون ليبر يتحرك في جميع الاتجاهات إيدي كروشي يطلب كرة في العمق لأنه سريع ملاعب ممتاز وعنده هيك سرعة ردة الفعل دونك نتصور النجاح والموسم الفارط واللي قبله في الترجي الرياضي الجزائري لانه كان ديما الترجي الرياضي الجزائري بتروا 5-2 ممتاز يعرف وقتاش يتقهقر ويعرف وقتاش يطبق البلوك با ويلعب على المرتدات وعلى
1: هو مختص في الترانزيشن
0: هو مختص نادر الصفاقسي طريقه لعب الموسم القادم اذا كان مش يلعب في الطيب ميري في صفاقس اسكو شنو هي طريقه اللعب اول حاجه الديسبوزيتيف باش يلعب بيه واثنين السيستم دو جو اللي باش يطبقوا اسكو باش يلعب لاتاك بلاسي ولا لاتاك رابيد دونك سي تري امبورطون توظيف ولو انه اللاعب هذا لعب ان سيرتان مومون كجوار دو كولوار قادر انه يكون افيكاس يعني حتى
1: تحت لاتاكون
0: تحت لاتاكون لانه يحب ديما يكون على مستوى محور الملعب يكون افيكاس
1: ويما
0: يكون صحيح ويما يكون مواجه للمرمى يكون اختيار دونك هنا نتصور انه لها في علاقه بال
1: النزاع هذا بين قوم وبين ظفرين
0: نشوف علاقه النادي الرياضي الصفاقسي بسيك الحديث الصفاقسي علاقه كبيره وعلاقه اسطوريه نحكيه على ملاعبيه يعني في الاتجاهين يعني نحكيه على عدة ملاعبية أساطير في نادي الرياضي الصفاقسي بيسير عماد بن يونس بعد جات جينيراسيون متاع العابدي متاع برشا لاعبين يعني أنسرتهم وكانوا موجودين في سكك الحديد الصفاقسي ومشاولين جاء وصلت الصفقة
1: وبن سودة يوسف بن سودة
0: أنا شوفه أنا نشوفها بتتر الموضوع كبر ولا موضوع وقع تضخيمه لكن نتصور أنه فما من العقلاء فما من الناس اللي قادرة تفهم الحساسية متاع العلاقة ما بين زوز فرق اللي هم
1: في نفس المدينة
0: أقدم وأعرق زوز فرق في مدينة صفاقس دونك نتصور العقلاء والناس اللي تعرف العلاقة التاريخية ما بين زوز فرق تجم توصل الحل في أقرب وقت ونتصور أن النادي الرياضي الصفاقسي لو كان جات عنده السيولة ولو كان جات عنده الأموال اللازمة
1: يمكن المدة هي طالت وبرع على الرلوية ذاك عليها
0: نعرفوا التزامات الفريق نعرفوا التسيير اليومي والعادي للفريق
1: حتى رالوي عنده أزمة مادية
0: رالوي زاد كيف رانا مش هك انا مش نحكي هكا باش
1: نعطي الحق
0: رالوي زاد عندها موسم كبير الموسم الفارط راهو ما كان السيء ما بين ظفرين الموسم الفارط لو كان ابن الفريق برمضان المدرب عمل مباريات ممتازة وجيدة ولو انه ديما الديماراج نتاع رالوي ما كان جيد بعد انهى الموسم كمان بغينا نتصور من حقه انه يخمم في انه يخمم في في في في في تحضير موسم جيد ويخمم انه يعمل موسم استثنائي على مستوى الرابط المحترف الثاني ولما لا رالوي فريق عريق فريق كبير وان سيرتان مومون هو عنده الاحقيه وقادر اذا كانت توفر الامكانيات توفر اللاعبين والرصيد البشري انه الفريق هذا يعود الى مجده ويرجع للوطنيه
1: كيف زاد في السي اس اس ويلي ونانا كان طلب فسخ عقده طلب مستحقاته كيف بدوره السي اس اس يسعى لفسخ عقد الملاعب هذا من غير ما يخسر برشا نقول احنا فلوس الى غير ذلك على امل انه يلقى معاه اتفاق من اجل فسخ عقده اذا بحسب مكدونا نطق رسمي للفريق ونانا تقريبا بصفر اضافه منذ قدومه
0: نقول من اللاعبين اللي للامانه خلينا نكونوا واضحين اللاعب ما عطاش اضافه كبيره ما كانش افيكاس بتتر المكان اللي توظف فيه ما كانش فما استقرار لانه نادي الرياضي الصفاقسي الموسم الفارط على مستوى التمشي التكتيكي بالكترو وتروا لعب برشا بالتروا 5 2 في خطة 3 5 2 الملاعب هذا صعيب انه يكون افيكاس لانه يحب يكون انجور دو كولوار يحب يدخل العمق عنده كل لمسه الفنيه حتى الوقت اللي خذاه في الكترو وتروا ما كانش زاد هو جاهز على المستوى البدني واكيد الملاعب ما خذاش طون جو موقعش ترسيمه في التشكيل الاساسي وما خذاش وقت نتاع اللعب
1: ومع اجنبي مع كونه اجنبي
0: مع كونه اجنبي الاجنبي مطالب انه يكون جاهز ويكون من اول مقابله يعطي البلوس دونك سي توت افي نورمال باش تكون فما بعض المؤاخذات على الملاعب هذا وانا زاد كيف كيف حتى على المستوى ولو انه على المستوى الكومبورتمون على مستوى الانتيغراسيون نتاعو في الجروب كانت جيده جدا وملاعبيه برشا يعني كان يتاقلم مع الفريق لكن على المستوى الفني اكيد بالتروا 5 2 عملاول وبالفكر نتاع المدرب محمد الكوكي الموسم الفارط ما كانش ملاعبي اساسي او ملاعبي عندك تعول عليه بصفه كبيره دونك سي توت افي نورمال باش يلقى روحه الموسم هذا بعيد على الرصيد البشري وبعيد على اهتمامات النادي.
1: واضح يكون هكا بالطبيعه كملنا الميركاتو في تونس نحكيوا على الميركاتو في ليبيا لانه الحقيقه برشا ارقام ماليه كبيره كنا قبل نسمعوها في الخليج في السعوديه في قطر ونسمعوا بها لهنا في الشقيقه بالطبيعه ليبيا تحيا لهم نحكيوا على فيستون مايلي تعاقد معها لطرابلس براتب سنوي
0: يعطينا الارقام لانه الارقام مهمه جدا محمد امين
1: براتب سنوي 3.5 مليون دولار في الموسم على زوزه وثلاثه مواسم نحكيوا على برشا فلوس كيف زاد فريق لطرابلس تعاقد مع او قريب من التعاقد مع جون كلود في صفقه قياسيه نحكيوا على 5.6 مليون دولار باش يتم دفع من الفريق الهلال السوداني نحكيوا على الاهلي بن غازي كيف تعاقد مع شواط براتب سنوي مليون دولار نحكيوا على فريق اتحاد طرابلس تعاقد مع حمزه بن عبده ب 500,000 دولار ومستعد انه يخلص بند التسريحي نتاع محمد علي بن حموده في فريق شباب بلوزداد نحكيوا على برشا فلوس ملايين الدولارات قاعده تدفع في في في بطوله الكره او في بطوله ليبيا اللي يبدو انها باش تكون من افضل البطولات في قادم السنوات على الاقل مش العام الجاي واللي بعده لكن في قادم السنوات ولا على مده طويله باش تكون بطوله قويه برشا
0: اكيد انت توا ما شاء الله عليك يعني اعطيتنا الارقام واعطيتنا
1: انا بدي دخت انا مش نعطي
0: التوصيف
1: دخت
0: التوصيف واعطيتنا
1: عرف انا دخت
0: شنو يستنى فينا يعني وبطريقه
1: بكل سهوله الدفع راهو معناها غدوه تدفع
0: شوف خلينا نكونوا واضحين دونك اللي تتوفر الاراده راهو لا فولونتي انك تحسن انك تستثمر في الرياضه انك تشوف انه الرياضة وكرة القدم خيار استراتيجي
1: استثمار
0: ناس استثمار
1: يشوفوا فيها استثمار
0: انت الناس اللي عندها القرار في الشقيقة ليبيا واللي بالنسبة لينا رانا الأخيين في ليبيا بالحق احنا ديما علاقتنا تاريخية بالشعب وبالأخيين الموجودين في ليبيا يعني بالنسبة نحس على مستوى الكرة ونعرف برشا انا حتى كنت قبل لاعب سابق في النادي الافريقي وفي في عده فرق اخرى يعني فما شغف كبير ومتابعه كبيره راهو نحكي من نحكي لعامه الشعب وحتى الناس المختصين في الكره من صحفيين من مدربين من لاعبين دونك بالنسبه لهم عندهم علاقه كبيره وتربطهم بين علاقه كبيره نحكي على الكره في تونس لكن الاكيد وثابت فما اراده فما رغبه من الناس والخيام في ليبيا انهم يطوروا الرغبه تظهر اول حاجه على مستوى البنيه التحتيه راك تشوف الملاعب اللي قاعده والارقام اللي قاعده ترصد للانجاز الملاعب وتحسين البنيه التحتيه راهو في شقيقه ليبيا تفهم الشرق والى الغرب دونك سي توت افي نورمال فما اراده اثنين بالنسبه ليك راهو ما تجمش تحسن البطوله نتاعك دونك اللي انت تفتقد للاعب المحلي وتفتقد للمدرب المحلي ولو انه اللاعبين بنحبش نستنقص منهم لكن ناقصين شويه خبره ناقصين شويه احتكاك مع لاعبين اجانب مع مدربين اجانب دونك تسجل بملاعبيه وكفاءات ولاعبين مش كان من الدول العربيه راهو كي تجيب انت مايلي كي تجيب اللاعب الهلال السوداني كي تجيب ملاعبين ممتازين في البطوله
1: لامين كامارا زاد من نهضه بركان
0: يعني انت
1: فخري لاكاي لاعب سيراميكا كليوباترا ولاعب بيراميدز من افضل الهدافين سريع برشا جنوب افريقي زاد
0: شوف
1: برشا فلوس
0: هو راهو ابار اراده ولا اراده الناس مسؤولين عن الرياضه في ليبيا حتى اراده الانديه في حد ذاتها راهو كي تتخصص
1: المنافسه بيناتهم
0: ما
1: عادش خفيه هي الحاله
0: منافسه ومنافسه في صالح الرياضه الليبيه وفي صالح كره قدم
1: الليبيه انت جبت انا نجيب
0: وتخلينا توا على الأخيين في ليبيا وحكينا على الانتريم تاع الكرة الليبية لكن بطريقة ضمنية رانا ما نجموش ما نحكيوش على بطولتنا ما نجموش نحكيو على كرتنا ما نجموش نحكيو على كفاءاتنا بالحق يعني اليوم احنا بعاد خطوات على البطولة الليبية على البطولة المصرية على البطولة المغربية بدرجة أقل البطولة الجزائرية اليوم احنا باش نوليو الكلمة هذه مالوريزمون نحبش نقولها لكن لازمها تتقال أنا الحقيقة اليوم راهو كي نشوفوا التعاقدات هذه ونشوفوا المبالغ هذه ونشوفوا الإرادة هذه والانفراستركتور الموجودة باش نوليو رانا في ظرف عام أو عامين متأخرين برشا على البطولة الليبية اللي باش تكون من أفضل البطولات. خلينا نكونوا واضحين ونقولوا الكلمة ما نحشموش، راهو ساعات لازم نصرحوا رواحنا. البطولة الليبية إذا كانت تواصل الرغبة هذه والتعاقدات هذه تقعد كونديسيون واحدة، واللي بالنسبة لي نتمنى وكان الخير لو خيانا، إنه الاستقرار العام الاستقرار الأمني راهو ضروري جدا، مش إنك تكون فما بيئة جيدة للاستثمار في الرياضة في ليبيا. دونك بالنسبة لي نشوف إنه البطولة الليبية في ظرف عام أو عامين باش تكون بطولة فارقة وبطولة من أفضل البطولات على المستوى الصعيد القاري.
1: وراو ياسين باش نأكد كلامك، غير هما غاديك الأندية في ليبيا يحبوا يتنافسوا محليا، ما همش مركزين برشا على الكونفدرالية، نهارة اللي ركزوا راه مش يدفعوا برشا فلوس،
0: هاني
1: ولا 10 ولا 20 حكايه فارغه.
0: شوف شوف
1: احكي لي مبيع مليون دولار،
0: خلينا نكونوا واضحين،
1: مازالوا مش مركزين برشا.
0: احنا انا حكيت وقلت وفما اراده لكن راهو اللي يعوز واللي ينقص له خيان في ليبيا راهو ستريز
1: انجازات هذه
0: راهو حتى الفيكو. راهو انا مش حتى نقزم البطولتنا ولا نقزم كفاءاتنا ولا نقزم مدربينا ولاعبينا والناس المسيرين اللي عليه، راهو في ساعات الفيكو والخبره والاكسبيريونس راهي ضروريه بتتر اللي ينقص له خيان في ليبيا، هي الفيكو هي الخبره على مستوى التعامل على مستوى استجلاب اللاعبين الكفاءة شكون اللي يمشي مع الفريق هذا. راهو تقول لي انت على المستوى المحلي يتنافسوا ايه، لكن راهو زاد كيف كيف لازمك عندك خبره ولازم عندك، احنا ما ننساوش احنا التوانسه عندنا خبره كبيره على مستوى المساهمات والمشاركات، لان عندنا عده فرق شاركت على المستوى الصعيد القاري والافريقي. دونك بتتر الخبره هذه ولا التجربه هذه تجم تكون يعني عامل اضافي للخيان والناس سواء مدربين او لاعبين اللي مشاو للشقيقه ليبيا، واللي نتمنوا ان شاء الله كل التوفيق في مسيرتهم.
1: ونختم بكاس العالم تقريبا باقي زوز وثلاثه دقائق، نحكي عن المباراة الترتيبية ونجل المركز الثالث والرابع فرنسا انجلترا بداية من الساعة العاشرة، وغدو بيع الدور النهائي في مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الإسباني، ديربي لاتيني نقول احنا بين الأرجنتين وإسبانيا، وكذلك ديربي أوروبي بين فرنسا وانجلترا اليوم، وفرصة أخيرة لزوز منتخبات من أجل انتزاع المركز الثالث. منتخب انجلترا انهزم ضد المنتخب الارجنتيني في الدور نصف النهائي كالعاده في الدرج الاخراني، منتخب الارجنتين عمل ريمونتادا، ومنتخب فرنسا انهزم امام اسبانيا بسهوله الهزيمه، وكانوا استسلم المنتخب الفرنسي لقوه المنتخب الاسباني.
0: شوف انا بتتر ما احنا ما اقول لك احنا ما نجمعناش مؤهلين بارفو باش نحكيوا على الناس،
1: لازم نحكيوا فيه
0: لا لا لا احكي لك لانه فما ناس يعني بصراحه على مش نقصوا من استحقاقهم ولا من كفاءتهم، وهذا اكيد وثابت. يعني نحكي على كسوا على الاطار الفني للمنتخب الفرنسي والاطار الفني للمنتخب الانجليزي، زوز هذوما اللي شفتهم انا خسروا على اثر اخطاء استراتيجيه،
1: خاصه انجلترا
0: برافو عليك. يعني انت السيركوي ظاهرة متاع الفريق الأرجنتيني باش يرجع في الخسرتو بعد دقيقة، هدف جوردن دقيقة 55، الفريق الإنجليزي اختار تمشي المدرب توخيل راه وستان شوار راه ينجم يكون صاب
1: هو قبل شو هذاك أصاب فيه مع تشيلسي ضد السيتي،
0: مش نقول لك أنا
1: ما أصابش فيه
0: علاش هو بتتر شوار، لأنه طريقة لعب كانت ديكالي ميسي على الكلوار على الأطراف، وكان يستغل الكاليتي متاع لي سونتراج نتاعو. يعني دونك سي توتا في نورمال المدرب توخيل خمم في اول حاجه انه يامن الكوفرتير دياغونال ملي سونتراج لاتيرو، دونك بالنسبه لي غير انه يقحم ملاعبي مدافع على مستوى محور الدفاع باش يامن التغطيه الهوائيه،
1: لكن هذا
0: مفهوم اكثر وهذا راهو لوجيك ونجم يخمم في اي مدرب على مستوى عالي، لكن شكون الملاعبي اللي وقع اختياره باش يخرج هو هاري كين. دونك هاري كين كان سيرتان مو هو الملاعبي اللي يمسك دفاع الخصم والدفاع يعني دفاع منتخب الارجنتين يتحرر، ولات طريقه اخراج الكره تكون طريقه
1: اسرع
0: واسترجاع الكره يكون طريقه اسرع. دونك هنا بتيتر شنو ذكاء المدرب المقابل، لانه ديما المباريات هذه تتلعب على تفاصيل تكتيكيه صغيره،
1: فكره ضد فكره.
0: ذكاء مدرب سكالوني كانت سهله برشا، وين ما توصل الكره في الديكالاج على الاطراف خاصه على جهه ميسي اصبح التفكير بعد ما كانت الكره الثانيه او الفكره الثانيه انها تلعب الكره عاليه في منطقه 18 متر ان الكره تتعطى اون ريتري على ملاعبيه القادمين من
1: كيمانزو فرنانديز وماكاليستير
0: ودي على ذلك كره الهدف الاول
1: هذا شوتات بلديك ثلاثه
0: فما اعطاك كانديس فما كوت فاير تعطات قبل فما دو تير دو لوان صارت قبل الهدف والهدف الثالث كان عن طريق انزو فرنانديز. هنا يوريك التعامل التكتيكي احيانا على تفاصيل صغيره ينجم يرجح كفه المدرب.
1: واضح، شكرا لك ياسين، شكرا نادر صبري وكافة السادة المستمعين والمستمعات، شكرا حاتم وكذلك كافة فريق الديجيتال فرق وكافة فريق قسم الرياضة في ديوان فام. غدوة مع جديد مع عبد القادر الرقيم، خليك نقول لكم تصبحون على خير.
2: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
3: تبليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
4: يا ليل يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي.
4: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الرابعة. ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشرت قائمة المناطق في مختلف ولايات الجمهورية والذي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وأوضحت الشركة أن عودة الكهرباء سيتم دون سابق إعلام، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة يدعو إلى دراسة إمكانية استثناء المناطق الصناعية من الانقطاعات الدورية للكهرباء كلما سمحت الظروف الفنية بذلك، حفاظا على استمرارية فضاءات الإنتاج والتصدير وخلق الثروة. وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذه الانقطاعات تسببت في تعطل خطوط الإنتاج وإتلاف جزء من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، مبينا أن تأخير تنفيذ الطلبيات يضعف القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وخاصة الموجهة للتصدير ويؤثر سلبا على ثقة الحرفاء. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس الكبرى تجرى غدا لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الفارط أسفرت عن تصدر محمد الصالح السالمي النتائج تلاه شاكر البثورية. في الأخبار العالمية، أغلب المدن الليبية شهدت مساء أمس انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي بعد خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة، مما أدى إلى فقدان حوالي 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية وانهيار تردد الشبكة بالكامل، وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الكهرباء، والذي أشار إلى أن الانهيار جاء نتيجة فصل مفاجئ في الخط الناقل لجهد 400 كيلو فولت والذي يربط بين محطتي مصراتة والخمس. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يعبر عن إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية، محذرا من أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى توسيع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ولا سيما في منطقة الخليج. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: ديوان فام
4: تبع الموسيقى.

0: sur Diwan FM.
1: اسمعوني في جديدة ومعك على ديوان FM.

0: Publicité.
1: صيف السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرق موجة.
2: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا
2: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
3: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتغي وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الملامح الكبرى للتوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية خلال الفترة 2026-2030 ترتكز أساسا على مراجعة الزمن المدرسي وإعادة صياغة المناهج وتعديل منظومة التقييم بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص. وأوضح الوزير في إجابة كتابية عن سؤال تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف أوضح أن الوزارة تتجه نحو إعادة تنظيم الزمن المدرسي وزمن التعلمات بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للتلاميذ إلى جانب مراجعة موقع اللغات عبر تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية. عدد من المناطق التابعة لولاية قبلية تشهد منذ 4 أيام اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشراب. وأكد متساكنو هذه المناطق في تصريحات لمراسل ديوان فام بالجهة أكدوا أن فترة الانقطاع تتجاوز 8 ساعات يوميا وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للأهالي خاصة وأنها تتزامن مع موجة حر شديدة تجتاح الجهة وهو ما دفع بالمواطنين إلى إطلاق نداء استغاثة عاجلة للسلطات المعنية للتدخل السريع. ومن جهته أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي عبد العزيز في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أكد أن السبب الرئيسي وراء هذه الانقطاعات الخارجة عن نطاق الشركة يعود مباشرة إلى الاضطرابات والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. الفرق التابعة لدائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل فرع سليمان أمنت اليوم نقطة تلقيح خارجية للقطط والكلاب بساحة قصر بلدية سليمان استهدفت 120 حيوانا بين قطط وكلاب وذلك في إطار تقريب هذه الخدمة من المواطنين خلال هذه الفترة التي تسبق انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب. في الأخبار العالمية مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحذر من خطورة دعوات الكيان المحتل المطالبة بإغلاق المسجد الأقصى أمام العرب والمسلمين مؤكدا أنها تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن العالمي ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهتها. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم.
1: Vous écoutez Diwan

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السادسة مساء. ديوان اف ام مع سلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشرت قائمة المناطق في مختلف ولايات الجمهورية والتي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. كما أوضحت الشركة أن عودة الكهرباء سيتم دون سابق إعلام، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة اليوم وغدا، ويتعلق الأمر بولايات باجة، جندوبة، سليانة، الكاف، القيروان، زغوان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر وقبلية، حيث يتميز الوضع الجوي بهذه المناطق بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلية، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. جامعة قفصة وقعت اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر، وذلك في إطار دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في كل ما يتعلق بالتنظيم المشترك للتظاهرات العلمية والثقافية وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي وفق بلاغ صادر عن جامعة قفصة. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نفذت أمس حملة رقابية مشتركة بشاطئ بركوكش بولاية جندوبة، أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لشروط تراخيص استغلال الملك العمومي البحري. وأوضحت الوكالة أن هذه الحملة تهدف إلى فرض علوية القانون وتحرير الفضاءات العمومية ذات الاستغلال المجاني، إلى جانب التصدي لتجاوز وزات أصحاب التراخيص للمساحات المحددة. في الأخبار العالمية، رئيس بلدية نيويورك الأمريكية زهران ممداني يؤكد أن إدارته لا تزال تدرس إمكانية اعتقال رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى مدينة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن نتنياهو هو مجرم حرب وقد وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية تهما يجب أن يحاسب عليها. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالجناح الهجومي التونسي هيكل الشيخاوي اللي اقترب من الانتقال للنادي الافريقي لمدة 3 مواسم من المنتظر. الشيخاوي يمضي عقد رسمي مع الكلوب فور وصوله واستكمال الفحوصات الطبية. موقع أفريكا فوت أكد أنه كل من ريستار الفرنسي الساعد حديثة للليكدو الفرنسية وسيركل بريوجا البلجيكي انطلقوا في مفاوضات أولية للاستفسار عن شروط التعاقد مع ريان نعنان لاعب النجم الرياضي الساحلي وإمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي. حسب نفس المصدر فإنه إدارة النجم الساحلي منحت الضوء الأخضر لرحيل عنان، لكنها اشترطت مبلغ ما يقلش عن 600,000 دولار من أجل تسريحه وفتح باب المفاوضات. تقدم ساقي تدير تعاقد مع المدافع ضياء المعتوقي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر قادم من الاتحاد المونستيري. بالنسبة المعتوقي كما قلنا 2 مواسم، من جهة أخرى الفريق دخل في استاج بمدينة عين دراهم يتواصل إلى غاية 26 جويلية، مبدئيا فيه مباراة أمام شباب الوزداد الجزائري في انتظار برمجة مباراة أخرى. فريق الحزم السعودي يتقدم بعرض للترجي الرياضي التونسي من أجل استعارة المهاجم أبو بكر دياكيتي لمدة موسم بمبلغ 300,000 دولار. نذكر أنه نادي الحزم يشرف على تدريبه جلال القادري اللي يتعاقد أيضا في الميركاتو الحالي مع لاعب الترجي السابق محمد أمين بن حميدة. نادي الوحدة الإماراتي أعلن عن تعزيز صفوفه بلاعب بين الله المجهد حسب ما أعلن عليه الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للمجهد 23 سنة باش يكون على ذمة الفريق الناشط في الدرجة الممتازة الإماراتية واللي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس. المجهد كيلعب في الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بسليمان. ختام مونديال 2026 الليلة بداية من 10 مباراة الترتيبية لتجمع الديوك بالأسود الثلاث، فرنسا ضد المنتخب الإنجليزي. نذكر فرنسا مارتين حصلت على البرونزية المونديال، في المقابل إنجلترا حتى مرة ما كانت في المركز الثالث. وغدوة نذكر الفينال في نيويورك بداية من 8 الألبي سيليستي أرجنتين ضد لافوريا روخا منتخب إسبانيا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في لمان وتحية تونس.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
1: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز السابعة ديوان افام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشرت قائمة المناطق في مختلف ولايات الجمهورية والتي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. أوضحت الشركة أن عودة الكهرباء سيتم دون سبق علام وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. الإدارة الجهوية للبريد بنابل تخصص حصص عمل مسائية بمكاتب البريد بكل من المرزقة وياسمين الحمامات وقليبيا من ولاية نابل بداية من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا في الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى نهاية شهر أوت القادم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح للديوان أفهم. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين جودة الخدمات المزداة وتقريبها من المواطنين بهدف التخفيف من الاكتظاظ خلال الفترة الصباحية وتمكين المواطنين من قضاء شؤونهم بعد انتهاء أوقات عملهم، بما يسهم في تحسين جودة الاستقبال وتقليص مدة الانتظار. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس تجرى غدا لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان، وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الماضي أسفرت عن تصدر محمد الصالح سلمي النتائج تلاه شاكر بوثوري. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 2 من جنودها أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أمس لهجمات شنتها إيران، والقيادة توضح أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين في الأردن، فيما تم إجلاء 4 آخرين إلى مستشفيات أردنية وغادروا لاحقا. وزارة الداخلية التركية تعلن إيقاف 119 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية متزامنة نفذت في 30 ولاية بينها اسطنبول وأنقرة وأضنا في إطار حملة تستهدف أنشطة التنظيم وهياكله التمويلية. نهاية الموجز الإخباري إكسبريس مونديال مع قدور، في أمان الله.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم مونديال إكسبرس.
5: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. الليلة بداية من العشرة المباراة الترتيبية للمونديال، فرنسا ضد إنجلترا، حوار الأسود الثلاث إنجلترا ضد ضيوك منتخب فرنسا اللي باش يكونوا اليوم منقصين من عدة عناصر على غرار ويليام ساليبا المصاب، كيف كيف لوكادين باش يكون خارج التشكيلة الأساسية، تشواميني كيف كيف بالنسبة لبرادلي باركولا. نذكر أنه منتخب فرنسا مارتين قبل تحصل على المرتبة الثالثة في المونديال، في المقابل فشل مارتين منتخب إنجلترا في الحصول على برونزية المونديال آخرها في مونديال 2018. غدوة بداية من 8 الفينال في نيويورك باستاد ميت لايف، الأرجنتين ضد إسبانيا، زملاء ليونيل ميسي لألبي سيليستي من أجل اللقب الرابع، والثاني تواليا زملاء لامين يامال لافوريا روخا من أجل النجمة المونديالية الثانية بعد مونديال 2010. حفل اختتام المونديال باش يشهد حضور نجوم كبار على غرار الممثل العالمي توم كروز، النجمة مادونا والنجمة الكولومبية شاكيرا. الحفل باش يكون بين شوطي المباراة. جياني انفانتينو رئيس الفيفا قال اليوم انه نسخة 2026 هي اعظم بطولة كأس عالم لكرة القدم في التاريخ. خلال حفل استقبال كان اقيم اليوم بحضور ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية في نيويورك، بالنسبة لانفانتينو يقول تجاوزت بطولة كأس العالم كل توقعات، هي ليست فقط بطولة عالمية، هي اعظم بطولة في تاريخ المونديال. وكان أشاد بالدور الأمريكي في نجاح اللعبة، نذكر أن المونديال كانت تحتضنته الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. مونديال إكسبريسو وتفاصيل متواصلة على ديوانا فان.net. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب في الأمان وتحية تونس. مونديال

0: إيه بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دي ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dnfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم من الصباح حتى للعشرة نتاع الليل، وين تلقاو الموسيقى وين تلقاو الامبيونس. بيان سور نسلموا عليكم الناس الكل وين ما كنتوا ماشيين، كانكم قزيره بالبحر للشط، ماشيين للقهوه، ماشيين للمهرجانات، ماشيين للسهريه، يعني نقولكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده. نسلم عليكم وين ما كنتوا. نسلم عليك محمد الزعبر سيد المخرج، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. ان توكا نقولكم كيما العاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا رولا القادري في

مش تلقاو معانا زادا الي لوكا، مش تلقاو غوانتانامارا، مش تلقاو زياد البرجي اي توس. باش خليكم مع تشيكا تشيكيتا سامر ليتان. هذه الموسيقى نتاعنا، نقول لكم بوني كوت. انتم تسمعوا في نايت كلوب.

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: soirée du Night Club.
1: L'émission référence de la musique.
2: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلت الموسيقى متاعنا ومازلت تحفل على خاطر توت سويت باش نرجع بكم الموسيقى حلوه برشا. هذاك علاش باش نقول لكم نمشيو ديريكت مول للمزود كيما العاده لو رانديفو اللي يكون معاكم كل عشيه سبت. دونك بعد شويه باش نسمعوا فاطمه بوسيحه في علاله, باش نسمعوا عبد اللطيف الغزي في لفي لفي, باش نسمعوا نور الدين الكحلاوي في فينو غزالي, تليلي القفصي في جيب الواد, اي توت سويت باش نخليكم مع سمير لوسيف تسحب.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, only on Nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soutkom.
1: تسمعوا D1FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. D1FM.
0: Foodcom.
2: Vous écoutez D1FM.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجتها الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. ونبدأ بطقس الليلة، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال بداية الليلة. وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة السرعة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة خلال الليل فتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربي. الساحة الفنية فقدت مساء اليوم الفنان الشعبي القدير صالح الفرزي، الذي وفته المنية اليوم بالمستشفى العسكري بعد تعكر حالته الصحية، وفق ما أعلنت عنه النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة. ويعد الفقيد من أهم فناني المزود في تونس، حيث انطلق في مسيرته الفنية في فترة السبعينيات من القرن العشرين. عدد من المناطق التابعة لولاية قبلي تشهد منذ 4 أيام اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشراب، ومتساكن هذه المناطق يؤكدون في تصريح لمراسل ديوان اف ام بالجهة أن فترة الانقطاع تتجاوز 8 ساعات يوميا، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للأهالي، خاصة وأنها تتزامن مع موجة حر شديدة تجتاح الجهة، وهو ما دفع بالمواطنين إلى إطلاق نداء استغاثة عاجل للسلطات المعنية للتدخل السريع. من جهته أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي عبد الله عزيز في تصريح لديوان اف ام أن السبب الرئيسي وراء هذه الانقطاعات الخارجة عن نطاق الشركة يعود مباشرة إلى الاضطرابات والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. المحطة السياحية نبل الحمامات شهدت خلال الموسم السياحي الحالي حركية هامة، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان الماضي وإلى غاية 10 من جويلية الجاري 122,000 وفد، بزيادة 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المندوب اللاجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج، والذي أوضح أنه تم تسجيل عودة الأسواق التقليدية على غرار الفرنسية والبريطانية التي حققت قفزة نوعية 40% مقارنة بالموسم الماضي، وكذلك السوق الإيطالية والبولونية والألمانية، مشيرا إلى أن السوق الداخلية تبقى في طليعة الأسواق. إلى الشأن الدولي، إغلاق مضيق هرمز يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية، فيما وصلت الأسعار مكاسبها مع تسجيل خام برنت أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ 3 أشهر، وبلوغ خام غرب تكساس الوسيط مكاسب مماثلة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، وصفا إياها بجرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية، كما توالت بيانات الإدانة من عدة دول لهجمات طهران على دول في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن، في أمان الله.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجناح الهجومي التونسي هيكل الشيخاوي اتفق مع النادي الافريقي على الامضاء لمده 3 سنوات من المنتظر. الشيخاوي يمضي رسميا في قادم الساعات بعد استكمال الفحوصات الطبيه، باش يكون صفقه جديده في كلوب افريكا. المدافع السنغالي لمستقبل سليمان باباكار ديارا انهى اجراءات انتقاله للترجي الرياضي التونسي لمده 3 سنوات. بالنسبه لباباكار، لعب الموسم الفارس في صفوف مستقبل سليمان 18 مباراه، مع الاشاره انه المدافع السنغالي انطلق للاسبيرونس بصفه مجانيه بعد فسخ عقده مع مستقبل سليمان. حزم السعودي يتقدم بعرض للترجي الرياضي التونسي من اجل استعاره المهاجم بوبكر دياكيتي لمده موسم مقابل 300,000 دولار. نذكر انه نادي الحازم يشرف على تدريبه جلال القادري اللي تعاقد ايضا في الميركاتو الحالي مع المدافع محمد امين بن حميد بعد نهايه عقده مع الترجي. الوحدة الإماراتي أعلن عن تعزيز صفوفه باللاعب التونسي أمان الله مجهد حسب ما أعلن عليه اليوم الفريق. بالنسبة لصاحب 23 عام أمضى 3 سنوات مع الفريق الإماراتي، نذكر أنه لعب في الترجي الرياضي التونسي وفريق مستقبل سليمان. تشيلسي الإنجليزي تمكن من خطف مورغان روجرز من أرسنال مقابل 117 مليون يورو ليصبح خامس أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. ختام مونديال 2026 الليلة بداية من 10 المباراة الترتيبية بين منتخبي فرنسا إنجلترا، غدوة الفينال بداية من 8 في ميت لايف بنيويورك، الألبي سيريستي أرجنتينا ضد لافوريا روخا منتخب إسبانيا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في رمان وتحية فلسطين.

وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. ان توكا لو رانديفو متاعنا كيما العادة في ساعتنا الثانية يكون تو سويت مع الاغاني القديمة، ونرجع معاكم على البيل بورد عام 2002. تو سويت نمشيو الاولديز. اولديز في اولديز الليلة نبداو مع المرتبة 80، نحكيو على ديرتي فيغاس ديغا باي. هذه الموسيقى اللي تبدلنا الاجواء ونمشيو ديراكتومون للالكترونيك. الغنية هذية اللي خلات العالم الكل يسمع فيها عام 2001، لكن الشهرة العالمية الحقيقية جات في 2002 بعد ما استعملت في حملة شهرية شهيرة لشركة ميتسوبيشي، وين ظهر هكا فما دانسور يؤدي في حركات هكا بجنب الكهرباء، وهو اعلان خلى الغنية تنتشر في العالم الكل. ديرتي فيغاس هو ثلاثي بريطاني يعمل في ميلانج بين موسيقى الهاوس الدانس والإلكترو، ونجح في تقديم صوت مختلف على الساحة في الوقت ذاك. وفضل ديز جو باي ربح الفريق أول جائزة غرامي الأفضل تسجيل متاع دانس عام 2003. الكلمات بتاع الغنية تحكي على الشوق، على الانتظار، على الإحساس بمرور الأيام مع الأمل في رجوع شخص غالي. هذا الميلانج بين الكلمات الهادئة والإيقاع الإلكترونيك متاع دانس أعطاها شخصية متميزة وخليها تبقى من الكلاسيك متاع موسيقى الدانس. أنا أقول لكم زيدوا شوية في الحس، خليوا الإيقاع يخذكم في رحلة الأجمل أيام الألفينات. تو سويت تسمعوا ديرتي فيغاس في دايز جو باي.

في المرتبة اللي من بعد إذا نحكيه على ملكة الليغانبي فأكيد يجي اسم ماري جي بلايج والغنية الجاية هي No More Drama اللي تعتبر من أقوى الأغاني في المسيرة متاحة لأنها تحكي على القوة التحرر وبداية حياة جديدة. الموسيقى ذي No More Drama خرجت عام 2001 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم وحققت نجاح كبير وأصبحت من الأغاني اللي تمثل شخصية ماري جي بلايج ورسالتها الفنية. الغنية تبدأ بمقدمة موسيقية مستوحاة من مقطوعة ناديس تام المعروفة أيضا كموسيقى مسلسل The Young and the Restless قبل ما تدخل في أداء مليان إحساس وقوة. في كلماتها تحكي ماري جي بلايج على قرارها إنها تخرج من دوامة المشاكل والضغوطات والعلاقات المؤذية وتختار السلام النفسي وحياة أفضل. الرسالة كانت تقريبا من برشا ناس وهذا هو السر اللي خلى الغنية تولي مصدر إلهام الجمهور كبير. بصوتها القوي والأسلوب الصادق متاعها أكدت ماري جي بلايج مرة أخرى علاش تلقب بالكوين أوف ليبوب ليبوب ساول بيان سور وبقات نو مور دراما حتى لليوم من أبرز الكلاسيك متاع الليغانبي في الألفينات.

إذا نحكيه على فرق روك اللي خليت بصمتها وما زالت البصمة متاحة حاضرة حتى لليوم، فأكيد نذكر The Go-Go Dolls والغنية اللي اسمها Here Is Gone، من أبرز عملهم في بداية الألفينات. الموسيقى ذي خرجت عام 2002 سمحوني كأول سينجل من أول ألبوم لهم اسمه Get a Flower، وحققت نجاح كبير في إذاعة الروك والبوب، إذاعات الروك والبوب عن جنرال، وأكدت أن الفرقة ما زالت محافظة على مكانتها بعد نجاح الضغم لغنية Ace. الفرقة القادمة من مدينة بافالو الأمريكية، معروفة بالأسلوب اللي يعمل ميلانج بين الروك الألترناتيف والبوب روك مع كلمات عاطفية وألحان تتكبت في الذاكرة. أما Here Is Gone فهي تحكي على نهاية علاقة واللحظة اللي قرر فيها الإنسان أنه يطوي الصفحة ويكمل طريقه رغم صعوبة الفرق. اللحن القوي وصوت جون ريزنيك المميز عطاه للغنية إحساس يجمع بين الحنين والأمل، هو ما خليها تولي من أشهر غني الفرقة في الألفينات.

البوب في بداية الألفينات أكيد يطلع اسم ليداكريس، واحد من أكثر الرابر اللي تميزوا بأسلوبهم الفانكي السريع والكاريزما الكبيرة زادة، والغنية الجاية اسمها رول أوت ماي بزنس. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم World of Move، وكانت من أكبر اللي يتم تعلو ليداكريس، حتى إنها ترشحت لجائزة الجرامي وساعدت الألبوم إنه يحقق نجاح كبير برشا. ليداكريس واسمه الحقيقي كريستوفر بريدجز اشتهر بكلماته الذكية، أسلوبه ساخر والفيديو الكليبات المليانة إنرجي وموفمون، ونجح في فرض اسمه كواحد من أهم نجوم الراب في تلك الفترة. أمر الله وتم ماي بزنس، فهي غنية مليانة ثقة بالنفس وإيقاع قوي برشا، تتمحور حول الفكرة أنه كل واحد يهتم بشؤونه الخاصة مع أسلوب هكا فاني يلعب بالكلمات، وفينالمون ستيل يميز برشا لوداكريس، وخاصة ستيل الموسيكال متاعه. الانتاج الانرجيتيك، الفلو السريع والطاقة الكبيرة خلاو الغنية تولي من الكلاسيك متاع البوب في بداية الألفينات، ومازالت حتى اليوم حاضرة في البلاي ليست متاع عشاق الراب.

في المرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على لي بوب، وما زلنا نحكيو على لي غنبي في بداية الألفينات. فما اسم كان حاضر بقوة في كل الإذاعات، نحكيو على جيرول، والغنية الجاية اسمها ليفن إت أب بمشاركة كيس اللي كانت من أبرز ليت متاحو. خرجت الموسيقى ذي عام 2001 ضمن ألبوم بين إز لوف، وحققت نجاح كبير خاصة بفضل الميلونج بين الراب متاع جيرول وصوت كيس الهادي، وهو الأسلوب اللي يميز برشا من أغاني جيرول في الفترة هذيك. جيرول اشتهر بصوته المزيان وطريقته الخاصة في الراب، وكان من أول الفنانين اللي نجحوا في الجمع بين اللي بوب واللي غنبي داخل نفس الغنية، وهو ما خلى أعماله تلقى رواج كبير عن جمهور واسع. أما ليفن إت أب فهي غنية تحتفل بالحياة، النجاح والاسم تاعها باللحظة بإيقاع تعسيف وكورس، خليها من الأغاني اللي كانت حاضرة بقوة في الحفلات والإذاعات عام 2001.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز واتسعة ديوان افهم عسلمة. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان الشعبي صالح الفرزيت الذي وفته المنية اليوم، وهو من أهم فناني المزود في تونس، حيث انطلق في مسيرته الفنية في فترة سبعينيات من القرن العشرين. ومن أهم أعماله الفنية أغنية ميجودة ويمعذب قلبي وبين الوديان وليم تجري. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني يقول في تصريح لديوان افهم أنه تم عقد جلسة عمل بحضور فريق الإدارة الجهوية ومديري المؤسسة الصحية، تمحورت حول تعزيز جاهزية واستعداد المؤسسات والهيكل الصحية لضمان التكفل الأمثل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخاضعين للعلاج بالأكسجين المنزلي بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، وذلك في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي. إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دعت المرضى الذين توقفت أجهزة الأكسجين لديهم بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، دعتهم للتوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجال. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها تواصل فرض الحصار البحري على إيران، وقالت حولنا حتى اليوم مسار 5 سفن وعطلنا سفينة واحدة. والرئيس الإيراني يؤكد أن الالتزام بمتطلبات الوحدة الداخلية وتجنب الخلاف والتفرقة هو سر الانتصار في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل، عفوا حتى للعشرة متاع الليل. فوالا مازلت متبرانشي مع الشتاء انا. اونتو كان نقول لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف كلك سؤال الوقت شنو يكون. انا خليكم كيما العادة مع برشا موسيقى حلوة. داير اذا كانكم تحبوا الريتم الشعبي المصري، انا نقول لكم عندكم رونديفو توا مع فنان كبير برشا وتحبوا سيغمون الاغاني نتاعو. هذاك علاش نمشيو مع بعضنا الزون في اي بي. زون في اي بي في زون في بي نحكيه على واحد من أشهر نجوم الأغنية الشعبية المصرية في الألفينات. نحكيه على سعد الصغير. سعد الصغير واسمه الحقيقي سعد محمد عبد الله، اللي تولد في القاهرة عام 1970 قبل ما يدخل عالم الشهرة، وعاش حياة عادية وخدم في مجالات مختلفة، أما كان ديما قريب من أجواء الأفراح والموسيقى الشعبية اللي كانت مصدر إلهام الأول بالنسبة لي له. بدايته الفنية كانت من خلال الغناء في الأفراح والمناسبات الشعبية، وين طور أسلوبه الخاص القائم على الطاقة الكبيرة لأداء الحماس والأغاني القريبة من الشارع المصري. الانطلاقة الحقيقية جت في بداية الألفينات مع غنية العنب اللي حقت انتشار واسع وخليت سعد الصغير يولي اسم معروف في الساحة الشعبية. بعدها وصل نجاح بأغاني كيما بحبك يا حمار، حتجوز، العنبية، اصحفو، وبرشا أغاني خليوه برمي الستار في الأغنية الشعبية. ستيل متاع سعد الصغير يعتمد على الأغنية الشعبية الرقصة، لقاعات السريعة، الكلمات البسيطة اللي تخاطب الجمهور مباشرة، وهذا اللي خليه حاضر بقوة في الأفراح والحفلات الشعبية في مصر وحتى في العالم العربي. بجانب الغناء دخل سعد الصغير عالم السينما وشارك في عدد من الأفلام الشعبية الكوميدية كيما لخمة راس وعلي سبايسي، وين ظهر بشخصيته القريبة من الجمهور فينالمون. وهكا خلينا نقول احنا فاني ما راجل ما يحبوه، عنده جو وعنده ضحكة، دونك اللي خليه انه يكون من انجح الفنانين زادة في برشا أفلام كوميرسيال. في مسيرته عرف سعد الصغير نجاحات كبيرة، لكن زادة كان حاضر في الإعلام بسبب بعض التصريحات والمواقف المثيرة للجدل، وهو أمر رافق برشا فنانين في الساحة الشعبية. رغم تغير الذوق الموسيقي وظهور أجيال جديدة، بقى سعد الصغير محافظ على مكانته عند جمهور يحب الغناء الشعبية والجو الاحتفالي خاصة في المناسبات والأفراح.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز والعشرة. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغادير القلة من ولاية منوبة وفق ما أفادت به وكالة تونس في رقال الأنباء. رئيس المجمع المهني للطاقة المتجددة صادق بسباس يدعو للإسراع في تفعيل حلول تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة ذاتيا بالمنازل عبر تحيين الأطر الترتيبية المنظمة للربط بالشبكة الوطنية، مشددا على ضرورة مراجعة المعالم الديوانية الموظفة على بطاريات تخزين الطاقة والمقدرة ب 15% إلى جانب الأداءات البيئية المحددة ب 7% والتي من شأنها أن تعيق إقبال المواطنين على الاستثمار في أنظمة التخزين الذاتي وفق ما صرح به لبرنامج هنا تونس. المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي تفيد بأن النجاح الجامعي يقوم على بناء علاقة وعية بين الطالب ومشروعه المستقبلي، داعية الطلبة الجدد إلى أن تكون اختياراتهم مبنية على المعرفة والاطلاع وبعيدة عن التقليد أو التأثر بالصور النمطية. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام عبرية تكشف عن أن تل أبيب تستعد لاحتمال اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الأسبوع المقبل، وسط تقديرات بأن واشنطن قد توسع بنك أهدافها ليشمل البنية التحتية المدنية الإيرانية. والخارجية الأمريكية تدعو الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. هيكل الشيخاوي اتفق مع النادي الافريقي على الامضاء لمده 3 مواسم. بالنسبه للشيخاوي باش يمضي فور استكمال الفحوصات الطبيه بعد قدومه اليوم الى تونس تمهيدا للانتقال للسياح. المدافع السنغالي المستقبل سليمان باباكار ديارا انهى اجراءات انتقاله للترجي الرياضي التونسي 3 مواسم. بالنسبه لديارا لعب الموسم الفارط مع فريق مستقبل سليمان في 18 مباراة، وانتقل للترجي الرياضي التونسي بعد فسخ عقده مع فريق مستقبل سليمان. إدارة الأولمبي البيجي توصلت لاتفاق رسمي مع الظهير الأيمن عزيز الغريسي اللي باش ينتقل للأولمبيك بعقد لمدة موسم واحد في نطاق الإعارة قادم من النادي الأفريقي. بالنسبة لصاحب 23 عام يلتحق بتدريبات فريق باب جديد الاثنين القادم. نادي الوحدة الإماراتي أعلن تعزيز صفوفه باللاعب أمين الله مجهد لمدة 3 سنوات. بالنسبة لمجهد اللاعب السابق في الترجي الرياضي التونسي لعب الموسم الفارط في مستقبل سليمان. تشيلسي الإنجليزي تمكن من خطف مورغان روجرز من أرسنال الإنجليزي مقابل 117 مليون يورو ليصبح 5 أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم وأغلى صفقة في تاريخ البلوز تشيلسي. ختام مونديال 2026 حاليا انطلقت المباراة الترتيبية بين منتخبي فرنسا انجلترا. نذكر غدوة الفينال 8 متاع الليل المنتخب الارجنتيني في مواجهة امام اسبانيا. اكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل وتحية تونس.

0: foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. مرصد الاندماج المالي يبرم مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. وسيمكن هذا الاتفاق من إنجاز المسح الوطني الثاني حول الاندماج المالي بما يوفر معطيات ميدانية حول مدى نفاذ الأفراد إلى الخدمات المالية واستخدامها. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد بأن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها تونس والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب الجامعة أدت الاضطرابات إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويلية الجاري. ورئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صدق بسباس يدعو للتسريع في اعتماد حلول تخزين الكهرباء بالمنازل بما يمكن من الاستفادة المثلى من الطاقة الشمسية المنتجة ويحد من هدرها. وأوضح في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان FM أن أسعار البطاريات شهدت انخفاضا ملحوظا على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة ما يجعل اعتماد حلول التخزين أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. إلى الشأن الدولي، مسؤولون فلسطينيون وعرب ودوليون يدعون إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات التهجير والضم والاستيطان، مؤكدين أن حماية القدس باتت مدخلا أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم، وأن استمرار الاحتلال يقوض فرص التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين. دولة الإمارات تدعو للوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها مفاقمة التوترات وحالة عدم الاستقرار، كما دعت للعودة فورا لطاولة المفاوضات، وتؤكد أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز باعتبارها أمرا حيويا للاقتصاد العالمي. نهاية الموجز الأخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: على ديون اف ام تفرشك مع الموسيقى.
1: Plus de hits.
2: Plus.
0: Diwan FM.
1: Non-stop music. Non-stop.
3: اسمع اغنيتي جديدة ومعك على ديوان FM. حمدي.

0: عد نموذجك على DNFM.
1: DNFM Flash News.
2: موجز منتصف الليل DNFM عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة اليوم، ويتعلق الأمر بولايات باجة جند وباسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي، حيث يتميز الوضع الجوي بهذه المناطق بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. ونبه المعهد إلى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي، خاصة بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعمل الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الملامح الكبرى للتوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية خلال الفترة 2026-2030 ترتكز أساساً على مراجعة الزمن المدرسي وإعادة صياغة المناهج وتعديل منظومة التقييم بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس تجرى اليوم لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان، وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الماضي أسفرت عن تصدر محمد الصالح سالمي النتائج تلاه شاكر بوثوري. تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات يكشف أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 2025. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تبدأ شن غارات جوية جديدة ضد إيران بتوجيه من القائد العام لزيادة تقويض قدرتها على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.